0: أخلاق، بل جمعوا بين الأمرين، ولا يوفق للجمع بينهما إلا من وفقه الله. فإن بعض الناس تجده مفرطا في المزاح واللعب والضحك والدعابة حتى يسقط من العيون، وآخر تجده مترفعا منقبضا دائما حتى يصير بينه وبين إخوانه وأصحابه الوحشة، فلا هذا ولا هذا. ثم ذكر حديث عائشة، ولكن الأثر لكنه ضعيف مرسل، أبي مليكة منقطع. وذكر حديث أنس، جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يستحمله، أي يطلب منه أن يحمله للغزو، ليس عنده ما يركب، قال احملني اعطني شيء أركبه ليجاهد. فقال أنا حاملك على ولد الناقة. فمزاح بحق، الرجل حزن ظن أنه يريد ولد الناقة الصغير. قال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة، أي مثله لا يركب، فماذا أصنع به؟ قال وهل تلد الإبل إلا النوق، يعني هذا الإبل العظيمة الكبيرة من ولدها؟ ولدتها الناقة، فهذا الجمل الكبير هو ابن الناقة. فكان مزاحا منه عليه الصلاة والسلام، وكان حقا. فإذا هذا كله من مزاحه عليه الصلاة والسلام الذي كان منضبطا بضوابطه الشرعية. ذكر فضل الله الصمد، ذكر بعض المزاح عن السلف، ذكر 5 وقائع أو 6 وقائع عن السلف، أيضا نقرأها للفائدة لنعرف أيضا كيف كان مزاح السلف. ذكر عن الشافعي أنه مرض فعاده الربيع، الربيع صاحب الربيع بن سليمان، قال فدعا له أي الربيع، فقال له قوى الله ضعفك، هو يريد هذا الضعف الذي أنت فيه الله يقويك. الشافعي مزح معه، فقال لو قوى ضعفي لقتلني، أي لو قوي الضعف علي واشتد سأموت، هو إنما أراد الدعاء له. قال والله ما أردت إلا الخير، قال أعلم أنك لو شتمتني لم ترد إلا الخير، وإنما أراد الشافعي مباسطة الربيع، أي ممازحته. أيضا مما ذكره، قال وقع بين الأعمش وامرأته وحشة، فسأل بعض أصحابه، أي أن يأتي يصلح بينهما ويذكر زوجته، فقال أبو حنيفة يصلح بينكما، فذهب إليه أبو حنيفة فقال، يخاطب امرأة الأعمش، قال هذا سيدنا وشيخنا، فلا يزهدنك عمش عينيه وحموشة ساقيه أي ضعفها وضعف ركبتيه وقزل رجليه، وجعل يصف يعني عيوبه. فقال له الأعمش قم عنا قبحك الله، فقد ذكرت لها من عيوبي ما لم تكن تعرف، يعني على سبيل المزاح. قال وجاء رجل إلى أبي حنيفة فقال له إذا نزعت ثيابي ودخلت النهر أغتسل، فإلى القبلة أتوجه أو إلى غيرها، يعني أثناء الغسل أتوجه إلى القبلة؟ قال أبو حنيفة الأفضل أن تتوجه إلى جهة ثيابك لئلا تسرق، يعني ما في دليل على الاستغبار، انظر إلى ثيابك لا يأتي أحد يسرقها. قال وسأل الشعبي رجل عن المسح على اللحية، أي هل هو من السنة؟ فقال خللها بأصابعك، أي خذ الماء بأصابعك أدخلها فيها. فقال أخاف ألا تبلها، يعني لا تبلل، ما يشترط يبول الجميع له. قال إن خفت ألا تبلها فانقعها من أول الليل، أي خمرها في الماء من أول الليل. قال وسأله آخر هل يجوز للمحرم أن يحك بدنه؟ قال نعم، يعني خلاص هذا جواب شافي، نعم يجوز. قال مقدار كم، أي كم يحك؟ قال الشعبي حتى يبدو العظم، وهذا على سبيل المزاح ليس فتوى. قال وروى الشعبي أيضا أنه قال تسحروا ولو بأن يضع أحدكم إصبعه على التراب ثم يضعها في فمه. فقال رجل أي الأصابع، يعني هذا من التكلف. قال فتناول الشعبي إبهام رجله وقال هذه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله عز وجل، وعرفنا معناها، اسمه الواحد والأحد والهادي. فما الفرق بين الواحد والأحد؟ ذكرنا فروق من عدة أوجه.
0: يعني كيف إن لم تغرب الشمس، يعني يقول هذه الهيئة التي عليك عقلك في هذا المستوى، كيف إن لم تغرب الشمس؟ فالشاهد من هذا المزاح مباح جائز بضوابطه الشرعية، قد يكون مستحبا وقد يكون.
2: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم

مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم.

لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر.

قعر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر.

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئ

أطاف عقر فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد

منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء

0: تستمعون الآن إلى فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله،
2: اللهم صل وسلم
1: على آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة المباركة التي قام بها صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن حسن الدرعي في موضوع عظيم، موضوع خطير، ألا هو موضوع الاختلاط. وقد أفاض في ذلك وأجاد وأفاد وأبان ما ينبغي إيضاحه في هذا الموضوع الجدير بالعناية، فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبته وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. لا شك أن هذا الموضوع الذي طرقه المحاضر وتكلم فيه موضوع جدير بالعناية، هو موضوع الساعة. وقد سمعتم من المحاضرة ما فيه الكفاية والخير، هي محاضرة بحمد الله وافية، وقد عني بها من ألقاها وأبان شدة الخطر في الاختلاط وما فيه من النتائج الخطيرة والعواقب الوخيمة. وكل من له أدنى بصيرة بالشرع أو بالواقع يعلم عظم الخطر في الاختلاط، ويعلم ما وضع الله بين الرجال والنساء من ميل هذا لهذا وهذا لهذا، ويعلم من نفسه ما هو معروف إذا كان ممن له ميل إلى النساء. والله عز وجل جعل لكل صنف من الرجال والنساء ما يليق به، فللرجال ميدان وللنساء ميدان. ولما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل أعمال، قال: عليكن جهاد لا قتل فيه، الحج والعمرة. فالمرأة لها ميدان معروف، وسمعتم من الآيات الكريمات والأحاديث النبوية شيئا من ذلك، وللرجال ميدان كذلك، سمعتم من الآيات والأحاديث شيئا من ذلك. فمن يعاكس ما دل عليه كتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام ويريد أن يخلط هؤلاء بهؤلاء وأن يعرض عما قاله الله ورسوله فقد أراد الفساد في الأرض، وأراد أن يكون المجتمع مجتمعا بهيميا لا يفرق بين الحلال والحرام، ولا بين الخير والشر، ولا بين الضار والنافع، ولا بين العفة والفحشاء، ولا بين الهدى والضلال. فالواجب التمييز كما ميز الله عز وجل، وأن يكون للرجال ميدانهم وللنساء ميدانهن. والذين ينادون بالاختلاط ويدعون إليه أغلبهم من دعاة النار، وربما كان بعضهم جاهلا مقلدا لا يعي ما يقول إلا التقليد والنعيق كما يقول غيره. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لحذيفة، لما قال له حذيفة: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، يعني الدين الذي على يديه عليه الصلاة والسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: يا رسول، هل بعدك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير الهدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. قال حذيفة: يا رسول الله، وهل بعد ذلك الخير من شر؟ يعني ذلك الخير الذي فيه الدخن وفيه التغير، هل بعده من شر؟ قال: نعم. قال: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفه فيها. هذا عصرنا الآن وقبله بمدة، هذا عصرنا، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفه فيها. قلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، من العرب ويتكلمون بألسنت العرب، غير الدعاة من العجم، من نفس العرب وبلسان العرب، كما هو الواقع الآن في الإذاعات والتلفاز والصحافة والخطب الكثيرة والاجتماعات المتنوعة، دعاة على أبواب جهنم. هذا يدعو إلى الاختلاط، وهذا يدعو إلى السكر، وهذا يدعو إلى الحرية من الأديان، وأن تكون المجتمعات خالية من الدين، بعيدة من الدين، وهذا يدعو إلى الشيوعية، وهذا يدعو إلى قومية الجاهلية، وهذا إلى غير ذلك، لا تحصى أهدافهم ولا ما يدعون إليه. يجمعهم أنهم دعاة على أبواب جهنم، يجمعهم أنهم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، يعني يدعون إلى النار، يدعون إلى أعمال وإلى أخلاق تجر أهلها إلى النار. فالذي يدعو إلى الإباحية أو إلى الشيوعية أو إلى قومية الجاهلية أو إلى الاختلاط أو إلى الأغاني والملاهي أو إلى الخمور أو إلى غير هذا مما يخالف الشر، هو داخل في هذا، نسأل الله السلام، سواء علم أم لا، أو لم يعلم، أو كان إمعة لا يدري ما يقول. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: يا رسول الله، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من أصح الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأنتم الآن سمعتم ما في الاختلاط من الشر العظيم والفساد الكبير، والدعاة إليه كثيرون من أذناب الكفرة، ومن تخرج على أيديهم، ومن قلدهم، ومن استوجر لذلك. وليس هذا خاصا بالدعوة الاختلاط، بل هناك دعاة غير اختلاط، دعاة إلى التحلل من الدين بالكلية والسخرية من الدين، وأنه لا دين ولا صلاة ولا اتباع لمحمد عليه الصلاة والسلام، دعاة إلى كل شر، دعاة إلى الجاهلية الجهلة والإباحية العظمى قبيحة النكرة، نسأل الله العافية. كما أن هناك دعاة إلى الشيوعية التي هي أعظم الكفر وأضله، وهي إنكار وجود الرب وإنكار الأديان كلها على الإطلاق. فالواجب على أهل الإسلام

0: الذرية ولا للبيت نفسه ولا للزوج ولا للمرأة، كل منهم على خطر، كل منهم على خطر، والحوادث لا تحصى في هذا السبيل الذي سمعت عنه بعض الشيء من المحاضر. ولا شك أن السكرتيرة في المكتب بريد لشر عظيم وفساد كبير، أقل ما فيه أنه يخلو بها، والله أعلم ما يكون وراء ذلك. ثم يختار لذلك من هي من أجمل النساء ومتعلمة، فيكون الشر بها والفتنة بها أشد. فلا شك أن هذا من أقبح المحرمات، وأن يكون الرجل ليس له سكرة إلا الرجل، وهو الكاتب الخاص، الرجل له الرجل والمرأة والنساء لهن النساء. ولا يجوز أبدا أن يختلط النساء بالرجال في مكاتب أو غير مكاتب، في مكاتب أو غير مكاتب، لا سكرتيرة ولا غير سكرتيرة، بل يجب أن تكون المرأة للنساء في التعليم والتطبيب والتمرير وغير هذا من شؤون النساء، ويكون الرجل للرجال في التعليم والتدريس والتطبيب والتمرير وغير هذا من شؤون الرجال. وبذلك تصلح الأحوال ويبتعد عن الخطر، خطر الفواحش والشرور والفساد في الأرض وفساد القلوب وانحرافها عن الهدى. وكذلك الإذاعة متى عمرت بالإصلاح، وهكذا التلفاز، وهكذا الصحافة متى أصلح شأنها وعمرت بالخير وأهل الخير، فإن لها الأثر العظيم في إصلاح المجتمع في الداخل والخارج. وسوف يتأسى بها كل مصلح وكل غيور وكل ذي خير من الرجال والنساء في المشارق والمغارب. ولا نحصي، وهكذا كل إخواني الذين لهم صلة بالفتاوى، لا نحصي السائلين والسائلات، لا من طريق الكتابة ولا من طريق البرنامج على الدرب، لا نحصي من يسأل عن الخير ويطلب الخير من شتى أقطار الدنيا، وهذا يدل على أن هناك بقايا. ولا نحصي من يثني على البرنامج وعلى هذه البلاد وما يذاع منها من خير، كما أن لا نحصي من يلوم ويقول يجب أن تطهر الإذاعة والصحافة وكذا وكذا من كل شر. فهذا محسن وهذا محسن، الذي يطلب الفتاوى ويطلب الخير ويطلب التعليم والإرشاد محسن وطالب للخير، والذي يلوم ويطلب التطهير والإصلاح وأن تكون هذه الوسائل في غاية من الطهر أيضا محسن ومشكوك، والحاجة ماسة لذلك. فالأسئلة الآن من أفريقيا، من أوروبا، من آسيا، من كل مكان تأتي إلى البرنامج وإلى دار الإفتاء، يطلبون العلم ويريدون البيان في العقائد وفي الأخلاق وفي كل شيء. هذا يدل على أن هناك من يسمع، هناك من يريد الخير، هناك من ينشد بالحق. فوجب على القائمين على وسائل الإعلام تطهيرها وتنزيهها من كل ما يضر المجتمع من أغاني وملاهي ومقالات فاسدة ومسلسلات تضر المجتمع، سواء كان في القناة العربية أو القناة الأخرى، سواء في الصحافة أو في غير ذلك. يجب على ولاة الأمور وعلى القائمين على هذا الأمر أن يطهروها وأن يولوا عليها الأخيار ويحتسبوا الأجر عند الله في ذلك، وهذا من الجهاد العظيم، ولهم في هذا الأجر العظيم والعاقبة الحميدة والسمعة الحسنة في الداخل والخارج، ومن الله الأجر العظيم، وهو سبحانه الذي يجب أن يطلب رضاه ويحذر أسباب سخطه وغضبه. وعلى أهل العلم في كل مكان من هذه البلاد وفي خارج هذه البلاد، على أهل العلم أن يتقوا الله ويبلغوا رسالة الله ويعلموا الناس دينهم ويرشدوهم إلى الخير وأن ينصحوهم. وعلى المسلمين في كل مكان أن يتقبلوا الخير وأن يتقبلوا الحق وأن يطلبوه وينشدوه وأن يسألوا عنه، فالله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالاختلاط في أي مكان، في المكاتب أو في الأعمال أو في أي مكان، عامل شر، عامل تخريب، عامل فساد للقلوب وفساد الأخلاق. والتمييز بين الرجال والنساء وأن يكون كل صنف في عمله وفي محله اللائق به، هذا هو الطريق الذي رسمه الله لعباده، وهذا هو الطريق الذي به النجاة وبه العافية وبه العاقبة الحميدة بإذن الله، وهو طريق المرسلين وطريق أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. فالواجب على جميع المسلمين في كل مكان أن يتقوا الله وأن يراقبوا الله وأن يعملوا بكتابه المنزل عليهم هدى لهم وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فالله يقول جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويقول سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فصراط الله ودينه الذي بعث به نبيه عليه الصلاة والسلام، من استقام عليه نجا وسعد وفاز بالكرامة والعاقبة الحميدة، ومن حاد عنه يمنة أو يسرة هلك ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الدين العظيم مثل سفينة نوح التي أنجاه الله عليها، حيث قال سبحانه: فأنجيناه وأصحاب السفينة، وجعلنا آية للعالمين. هذا الدين العظيم الذي بعث الله بنبيه صلى الله عليه وسلم هو السفينة، هو السفينة، من استقام عليه وثبت عليه نجا وسلم من هذا التيار الخطير الجاري، ومن حاد عنه يمينا وشمالا ومن تابع الهوى ضل مع من ضل وهلك مع من هلك. يقول سبحانه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالله ورسوله إنما دعوتهما للحياة، لما فيه الحياة والسعادة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور يمشي به الناس. هذا دين الله، حياة نور، ومن سوى ذلك في ظلمة وفي موت. من خرج عن دين الله فهو في ظلمة وموت، وإن عاش مع الحيوانات وإن عاش من جنس الحيوان يأكل ويشرب فهو في ظلمة وموت. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده. فكتاب الله وما جاء به نبيه روح تحصل به الحياة، ونور تحصل به البصيرة والهدى. فمن خرج عن ذلك صار إلى الموت وصار إلى الظلمة وعدم النور. ويقول سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وهكذا دعاة السحور والتبرج هم من جنس دعاة الاختلاط سواء بسواء، هم دعاة للهدم ودعاة للفساد وإن لم يشعروا بذلك. ولا ريب عند أهل العلم أن الحجاب من أعظم أسباب الصيانة، وأن السحور من أسباب الفساد في الأرض ومن أسباب وقوع الفاحشة. وكثير من الأزواج نزعت منهم الغيظة حتى إن أزواجهم يسألون من طريق الهاتف، تقول: إن زوجي يقول لا تتحجبي عن إخواني ولا عن أعمامي ولا تحجبي أيضا عن أزواج أخواتك وأشباه ذلك، وإذا أردت الحجاب منعني من ذلك. وربما علق الطلاق على ذلك ما سمعتم في المحاضرة. هل هذا رجل هل هذا يخاف الله؟ أين حياته؟ أين حياؤه؟ أين دينه؟ تجلس مع أخوانه هكذا، ومن يأمن الذئب على الغنم؟ الأمر خطير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني شيء عجيب، انحراف وتغير في الفطر وفي القلوب وفي الأخلاق وفي الحياء وفي الغيرة، شيء لا يحد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن قال إنها لا بأس أن تكشف إذا كانت على حال آلهة، ما غير مزينة وغير مجملة وغير مكحلة وغير كذا وغير، من يقول هذا؟ سبحان الله. والله يقول: وإذا سألتم فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته، كيف بنسائنا اليوم وكيف برجالنا اليوم؟ إذا كان أطهر لقلوب المؤمنين والمؤمنات في عهد صلى الله عليه وسلم، فكيف بحالنا؟ ويقول ولا يبدن زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن الآية. وهل هناك أعظم من الوجه في زينتها وجمالها وعنوان جمالها أو دمامتها؟ هو الدليل على عنوانها أو ضد، على جمالها أو ضد. فكيف إذا حسنته؟ وهل المرأة تترك تحسينه إذا خرجت؟ سوف تجتهد بالتحسين مهما استطاعت، ولا سيما إذا كانت تعلم أو سكرتيرة أو كذا أو كذا، سوف لا تقصر. تقول عائشة رضي الله عنها لما سمعت صفوان المعطل يوم الإفك يسترجع لما رآها قد ذهب الجيش عنها، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. قال فلما سمعت صوته خمرت وجهي، وكان قد رآني قبل الحجاب، قد رأى وجهي قبل الحجاب فعرفني. هكذا جاء في الصحيحين البخاري ومسلم، هذا يدل على أنهم منعوا بعد الحجاب، كانوا قبل الحجاب ترى وجه المرأة ويدها وقدمها، عندهم هناك شيء من التساهل. ثم نسخ الله ذلك وأوجب الحجاب وحرم السهور وحرم الخلوة. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل امرأة إلا كان الشيطان يحدثهما، ولا يخلون رجل امرأة إلا ومعها ذو محرم. وفي الصحيحين أنه خطب الناس عليه الصلاة والسلام وقال لا تساهل امرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل يا رسول الله إني اكتطيت بغزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة. قال انطلق حج مع امرأتك. أمرها أن يترك الجهاد ويذهب مع امرأتي الحج، يترك الجهاد مكتوب فيه في الغزوة، وأمره أن يدع الجهاد الذي هو الأمر المعروف عظمة الجهاد وفضله، أمره يدع الجهاد وينطلق مع امرأته لا يدعها بدون محرم في الحج. هذا يدل على عظم الأمر وأن خطر كبير إذا كانت وحدها، قد يزيل لها الشيطان الميل إلى زيد أو عمرو، من عندها، من يصونها، من يقوم عليها. فالمقصود أن الحجاب من أعظم وسائل السلامة، والخلوة والسهور من أعظم وسائل الخطر والفساد. فالواجب على المسلمين أن يتقوا الله وأن يحذروا، أن يحذروا وسائل الشر، لا من جهة السهور ولا من جهة الخلوة ولا من جهة العمل مع الرجال. وفي كثير من أنصار المسلمين ودول المسلمين الاختلاط موجود، الفتاة مع الشاب في كرسي واحد ملاصقة له، من يأمن هذا؟ كيف ترى، كيف تكون مواعيد، كيف يكون الاجتماع؟ ودعاة النار الآن يطلبون منا هذا، يطلبون من الدولة السعودية أن يكون التعليم فيها مثل التعليم في كذا وكذا وكذا، مثل التعليم في مصر في مثل في كذا في كذا. المقصود ليش تختصون شيء؟ خلوكم مع الناس، خلوكم مع الناس، ولو رحتوا إلى جهنم خلوكم مع الناس. هذه دعوة دعاة النار، هذه دعوتهم، دعوتهم أن نكون مع الناس ولو كان المصير جهنم، نسأل الله العافية. هذا كل من الجهل والضلال والانحراف وقلة الدين وفساد الدين، نسأل الله العافية والسلامة. فالحاصل من هذا أيها الإخوة أن الواجب تقوى الله والتعاون بالبر والتقوى والحذر من هذه الأمور، والحذر من استيراد الخادمات والخدم من الخارج إلا عند الضرورة القصوى. فإذا كان الضرورة فليكون المستخدم مسلما، لا نصرانيا ولا وثنيا ولا بوذيا ولا هندوسيا، يكون مسلم حنيف ويتخير عند الحاجة، يتخير العامل الطيب والسائق الطيب والخادمة الطيبة المسلمة عند الضرورة القصوى والكبيرة السن والدميمة غير الجميلة، لعلك تسلم عند الضرورة. أما التساهل في هذا الأمر هو طريق إلى الشر والفساد. ونسأل الله يوفق الدولة لكل خير ويعينها على كل خير، وقد رفع لها أهل العلم فيما يتعلق باستقدام الكفرة ووعدت خيرا منذ سنوات، ونسأل الله يعينها على تطبيق هذا الخير، وأن يبعد الله عنا أهل الشر ويكثر فينا أهل الخير، وأن يوفق الدولة ورجالها وعمالها لكل خير، ويصلح لها البطانة، ويوفق المسلمين في هذه البلاد للتعاون مع الدولة في كل خير. والإعانة للدولة على كل خير، وأن يكونوا دعاة خير ودعاة هدى، وأن يكونوا معينين على الخير والإصلاح، كما نسأله سبحانه يوفق جميع المسلمين في كل مكان لما فيه رضاه، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم في كل مكان، وأن يصلح حكامهم، وأن يعيدنا وإياهم من شرور النفس ومن سيئات العمل، وأن يجزي أخانا الشيخ محمد حسن الدرعي خيرا على كلمته ومحاضرته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: شكرا سماحة الشيخ. وجاء دور الأسئلة، جاءتنا بعض الأموال التبرعات المجاهدين أفغان بعض الأخوة، ومنهم أخ جاء بمبلغ ويدعو من سماحتكم الدعاء له بالشفاء، وبعضهم جاء بعقيقة ولده جهاد، والكل يطمع في دعاء سماحتكم وتأمين الحاضرين إن شاء الله.
2: وفق الله الجميع، وفق الله الجميع، ربنا من الجميع، ونصر المجاهدين في سبيله وأيدهم بالحق وعانهم على جهاد أعدائهم وخذل الأعداء. لكن يولد العقيقة، ما العقيقة ما يصلح تعطي دراهم، العقيقة تذبح ولا توصل للمجاهدين، العقيقة تذبح في بيتك وتوزعها في بيتك، أو تأخذ منها أنت وأهل بيتك وإخوانك وجيرانك. خلي هذه المجاهدين، ما دام وصلت وصلت المجاهدين، لكن العقيقة تفعلها إن شاء الله في بيتك، تفعلها وتأكل منها وتطعم منها، أو تنادي عليها من ترى، أو توزعها بين الفقراء وغيرهم من الأقارب والأصحاب والجيران. السنة ذبحها، ما تسأل دراهم. عن الذكر شاتان وعن الأنثى واحدة، يعني ذبيحتان عن الذكر من الغنم، وذبيحة واحدة عن الأنثى، والأفضل تذبح يوم السابع، هذا هو الأفضل يوم السابع، وإن ذبحها بعد ذلك أجزأت.
1: وهذا المبلغ المجاهدين أيضا
2: تقبل الله من الجميع.
1: بعض خصاصة من جريدة يومية وبها طلبات أخرى تحتاج إلى المعالجة الشخصية من سماحتكم
2: إن شاء الله.
1: سماحة الوالد العزيز بارك الله لكم، أفيدكم أن مغسل الموتى في مستشفى الملك فيصل التخصصي هو لبناني والجنسية وشيعي الأصل.
2: لاحظ الموضوع،
1: كثير من الغيورين
2: لاحظ إن شاء الله، يبدل صاحب سنة إن شاء الله.
3: أخبرني يا شيخ إمام المسجد وهو رجل ثقة قال إنه ليس بسني وهو شيعي.
2: انظر في الأمر إن شاء الله.
1: وهذا كتاب موجود في زر المغلق، وصاحبه يقول أرفق سماحتكم كتاب يحمل في طياته طرائف ماجنة تدعو إلى الاستهزاء بالدين الإسلامي الحنيف، ومن إحدى هذه الطرائف المذكورة الموجودة في صفحة 18 تقول: قيل إن روسيا مات وأخذ إلى جهنم، فخيروه بين السكن في قسم رأس ماليين أو في قسم شيوعيين، فقال: جهنم الشيوعيين بالطبع، لأني أعرف أن أجهزة التسخين هناك لا تعمل، علما بأن هذا الكتاب موجود هذا المكتبات. جزاكم الله خيرا.
2: صلاح المجاهدين، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية.
1: هذا مبلغ آخر المجاهدين الأفغان.
2: والأب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. نسأل الله العافية، قبل الله من المجاهدين وأيدهم بالحق.
1: سماحة الوالد العزيز، أمد الله في عمركم وأحسن لك الخاتمة، ومتعنا الله بما عندك من علم ودعوة وإصلاح. ما دام التبرج محرم تحريما قطعيا بالنصوص من القرآن والسنة، ولم يقل أحد من العلماء والأئمة الأربعة بخلاف ذلك، فلماذا لا تكون هناك لجنة مكونة من بعض العلماء وأضوية الدعاة وطلبة العلم هدفها مقاومة التبرج بالحكمة والسلطة عن طريق النشرات والدعايات في الشوارع والصحف وغيره؟ فمن المعلوم أن العمل إذا كان له هيئة خاصة منظمة ليس لها إلا هذا العمل فإنه أجدى في مقاومته، ونحن لا ننسى ما تقوم به الهيئة والإفتاء، والله يلهمكم الصواب.
2: ننظر في هذا الهيئة لا شك أنها مخصصة لهذا الأمر، لكن نسأل الله يعينها، ولا مانع من تعاون معها في النشرات ورجال الخير الذين يساعدونها، لا شك أن التعاون حق.
1: ويا آخر يقول: يوجد في الأسواق تبرج الأجنبيات بكثرة، بل غير السعوديات، بزينة لا ترضي الله ورسوله، فتنة أكبر، نرجو الحذر من هذا، لأني رأيت ذلك اليوم في السوق.
2: نسأل الله يوفق الدولة للقضاء على ذلك، وأن يعينها على تنفيذ الحق، ويوفق الهيئة للتعاون في ذلك والبذل المستطاع في ذلك، ويعين العلماء أيضا على أداء الواجب أينما كانوا أينما كانوا.
1: عند زيارتي لمستشفى الولادة والأطفال رأيت العديد من الممرضات السعوديات وغير السعوديات متبرجات بدون حجاب، ويخرجن كذلك خارج المستشفى متبرجات، واركبن كذلك في سيارات الإسعاف مع السائقين، مما قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. اللهم فشل إني بلغت.
2: بارك الله فيه، نسأل الله لنا ولهم الهداية، ونسأل الله يوفق ولاة الأمور لإنكار هذه الشرور والقضاء عليها بالقوة والحكمة.
1: أعمل كمسؤول في إحدى المصالح الحكومية بين عدد كبير من العاملين، من بينهم الكثير من العاملات، منهن السفيرات المتبرجات، ويتم العمل بالاختلاط بهن. ما رأي سماحتكم؟ أعمل كمسؤول في إحدى المصالح الحكومية بين عدد كبير من العاملين، من بينهن الكثير من العاملات، منهن السفيرات المتبرجات، ويتسم العمل بالاختلاط بهن. ما رأي سماحتكم؟ هل أترك هذا العمل أم ماذا أفعل؟ أفيدوني أفادكم الله.
2: عليك القيام بالواجب من إنكار الاختلاط والحرص على زوال ذلك، فإن حصل منك المطلوب فإن حصل بذلك المطلوب، وإلا فاترك العمل إلى عمل آخر، ولا تعرض نفسك للفتنة والبلاء. لكن المجاهدة واجبة، جاهد في هذا لعله يحصل عدم الاختلاط، وأن يصرف النساء إلى قسم النساء والرجال إلى الرجال. فإن فعل، فإن حصل ذلك ونجحت في أيام قليلة فالحمد لله، وإلا فاعتزل الشر وأهله، واحذر أن تقع فريسة الشيطان مع هؤلاء. نعم.
1: تقوم رابطة العالم الإسلامي فرع الرياض بمحاضرة باللغة الإنجليزية كل يوم أربعاء ليلة الخميس بعد المغرب في حي الروضة، أرجو من فضيلتكم التكرم بإعلانه لتعم الفائدة.
2: إن شاء الله نبلغهم، إن شاء الله نبلغهم ذلك.
1: إن مما يتفتت له قلب المؤمن ما يشاهد في الأسواق التجارية وأسواق الذهب من تبرج النساء، كشف ما لا يجوز كشفه كالذراعين والنحر وشعر الرأس وغير ذلك. وهنا يأتي دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الموجودون في هذه الأسواق، ولكن دورهم ينحصر على الرجال فقط. لذا نأمل إشارتكم إلى الهيئة بمنع هؤلاء النسوة، واستخدام القوة، والأمر الثاني منع أصحاب دكاكين الذهب من تلبيس النساء الذهب وخلعه من أيديهن بإصدار فتوى من سماحتكم توزع على عموم دكاكين الذهب، حيث كان لفتواكم بتحريم بيع البدل بالذهب مع الزيادة أثر طيب. جزاكم الله خير.
2: يلاحظ هذا، بارك الله فيك، بارك الله فيك. وإن كانوا قد بلغوا، ولكن نسأل الله الهداية للجميع، نسأل الله الهداية للجميع، والمتابعة واجبة. اللهم
1: صل على محمد. أخذت ذهب زوجتي وقمت ببيعه برضاها الكامل لضائقة ألمت بي منذ 15 عاما، وكان الثمن دينا لها عندي، والآن وبعد ارتفاع ثمن الذهب 10 أضعاف تطالبني بالقيمة الحالية أو إعادة وزن الذهب لها، ماذا أفعل حتى تبرأ ذمتي من هذا الدين؟ افتونا جزاكم الله خيرا.
2: عليك أن ترد عليها ذهبها، إذا كان أعطك الذهب وسمحت لك أن تبيعه وتنفقه في حاجاتك، فالذهب يعتبر قرضا عليك وزنا بوزن. فإن كنت بعته على حسابها ورضيت بأن يكون القرض هو الثمن، فعليك رد الثمن. أما إن كان القرض الذي بينك وبينها نفس الذهب، أن ترد عليها مثل ذهبها. فالمسلمون على شروطهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. فإن كنت اتفقت معها على أن ترد عليها ذهبها، فرد عليها مثل ذهبها، غالي أو رخيص. فإن كان الذي جرى بينك وبينها أنك تبيع الذهب على حسابها وأن الثمن يكون لها عليك، فالمسلمون على شروطهم، تعطيها الثمن أيضا. ولا أحسن لك يا أخي أن تعطيها ما يرضيها، هذا أو هذا، لأن النزاع بينكما قد يفضي إلى ما لا تحمد عقبة. فوصيتي لك أن تعطيها الذي يرضيها ولو كان فيه كلفة عليك، هذا هو الأصلح لك. قد أحسنت إليك ووسعت لك فأرضها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن خيار الناس أحسنهم قضاء. اللهم صل عليه وسلم.
1: السلام. فضيلة الشيخ حفظه الله، لقد وصلت رسالة من مصر يريدون منها إفتاءهم من هذا البلد المقدس. مضمون الرسالة هي: أخ ملتزم تقدم للزواج من أخت ملتزمة بدينها، ولكن الذي حدث أن والدها لا يعرف شيئا عن الدين ولا يحب الشباب الملتزم والملتحي. المهم أنه أعطاه ميعاد بالعقد وخالفه أكثر من مرة، وآخر الأمر ذهب للجهات الأمنية فقالوا له إن هذا الأخ متطرف ويخطب في الناس، فكان من الوالد أن رد عليه المهر وامتنع عن الزواج أبدا لهذا الأخ. أو إلى أي أخ ملتزم مع العلم أن هذا الوالد لا يصلي إلا في بعض الأحيان وربما لا يصلي أصلا. والسؤال الآن، الأخ يريد أن يتزوج من هذه الأخت وهي تريده، فهل يحق له أن يأخذ بعض الشهود ويعقد عقده في أي مكتب آخر بعيدا عن والدها؟
2: ليس له هذا، هذه مسألة تحتاج إلى عناية من جهة المحكمة الشرعية في أحوال الشخصية، تحتاج إلى عناية ما تكفي الفتوى فيها. لابد من ولي لها يزوجها ولو كان غير أبيها، إذا كان أبوها لا يرضى بالتزويج الطيب يمكن أن يقوم بهذا أخوها أو عمها على نظر المحكمة، القاضي ينظر في هذا، لأن هناك محاكم شرعية للأحوال الشخصية فيرجع فيها الحاكم، ولا يجوز له أن يفعل ما ذكر يأخذ شهود الزواج على هواه، لا هذا ما يصلح، هذا يسبب الفتن والشرور ولا يجوز. لابد من ولي شرعي، إذا اعتذر الأب عن الزواج الشرعي الحاكم ينظر في الأمر ويلزم الأب بالتزويج أو يجعله عاضلا أو ينظر في ولي آخر كأخيها أو نحو عمها ونحو ذلك. المقصود أن هذه المسألة ترجع إلى المحكمة ولو كانت محكمة خاصة في الأحوال الشخصية. نعم.
1: وآخر يقول ومضمون خطابه يلح علينا أكثر من مرة ويقول: أرجو من حضرتكم التكرم بذكر هذا السؤال كاملا على مسامع سماحة الشيخ والحضور، وهذه أمانة أحملكمها عسى أن تستطيع حملها، وتذكر قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إليها فكن محافظا على هذه الأمانة. شكرا لكم، ثم شكرا لسماحتكم وإخوانكم المشايخ على هذه المحاضرات التي لها دور في توعية المسلمين وتنبيههم، إلا أنها نقطة خير في بحر من الشر والفساد الذي شاع واشتد ساقه، نسأل الله أن يقيض له يدا صالحة تستأصله وتمنع خطره. سماحة الشيخ، لقد تمادى أهل الباطل في باطلهم واستزاد أهل الغي من غيهم، وانتشر السفور وبدأ الاختلاط ينتقل من أسرة إلى أخرى ومن مرفق إلى آخر، فوالله لو أبصرت عيناك حال الفتاة القناة الثانية في التلفزيون وما يبث فيها وما يرد في القناة الأولى وما تنشره صحفنا بالكتابة تارة وبالصور أخرى، ولو رأيت ما يحدث في جامعة الملك سعود وفي إدارتها التي تعمل فيها النساء في نفس مبنى الرجال وتصعد معهن في نفس المصاعد إلى مكاتب عملهن، وما يحدث في ممرات الكليات الطبية في الجامعة إلى آخر هذا من حول هذا المنوال، ولم أكتب هذه الأسطر لكم إلا ليقين التام.
2: ترى حملك الأمانة.
1: أيوة.
2: كمل حملك الأمانة.
1: طيب، ولم أكتب هذه الأسطر لكم إلا ليقين التام وعلمي الكامل أنكم خير من يؤمل فيه وخير من يتصدى لهذه الأمور بعد الله عز وجل من أهل العلم الذين قصروا أمدهم ونهيهم على زوجاتهم وأولادهم، وحصروا علمهم في ذكر أحكام التصوير وأكل لحم الدجاج المستورد، وتركوا الأهل أهل الشر الأخذ بيد وتركوا لأهل الشر الأخذ بيد المجتمع الذي أصبح كالسفينة التي انغرقت وتوشك على الغرق، ويستميحكم عذرا في الإطالة، والمولى يكلأكم بحفظه ورعايته وتوفيقه، والتوقيع ناصح أمين.
2: كل هذا يا أخي قد بلغنا كثير منه. أيوة. كل هذا قد بذلت فيه جهود مني ومن غيري من العلماء، وأبشرك أن هناك علماء غيري فيهم الخير الكثير والنشاط ولله الحمد. نسأل الله يرفع بالأسباب لا في الرياض ولا في غيره، العلماء بحمد الله موجودون، لكن نسأل الله يزيدهم خيرا، نسأل الله يجعلهم من أنصار الحق ويوفق الدولة لكل خير، ولا شك أنه بحر عظيم من الشر، نسأل الله يعين عليه، نسأل الله يعين عليه بتوفيق ولاة الأمور من العلماء والأمراء لإزالة الشر وإقرار الخير والقضاء على الفساد وأهله في الجامعات وغيرها، في جامعات وغيرها وفي الأسواق وغيرها. نحن نبذل إن شاء الله المستطاع، وكذلك غيرنا من مشايخ والعلماء سوف يبذلون إن شاء الله المستطاع، ونسأل الله أن ينفع بالأسباب، ونسأل الله أن ينفع بالأسباب. على المسلم الدعاء، يدعو الله لولاة الأمور ولعلماء المسلمين بالتوفيق والهداية والإعانة على إزالة المنكر وعلى إقرار الحق وعلى منع أهل الباطل من إظهار باطلهم. نسأل الله يوفق ولاة الأمور ويعينهم ويصلح قلوبهم وأعمالهم ويكثر أعوانهم في الخير، ويوفق العلماء في كل مكان لما فيه رضاه ولما فيه صلاح الأمة ونجاتها، كما نسأله سبحانه ليصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان حتى يتقبلوا الحق وحتى يؤثروه وحتى يسمعوا لداعي الحق.
1: بعد صلاة العصر يأتي أشخاص ويحجزون أماكن في المسجد الجامع للمحاضرة، ثم يذهبون إلى السوق وإلى خارج المسجد، وقبل أذان المغرب يأتون في أماكنهم المحجوزة، هل العمل هذا صحيح منهم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
2: لا يجوز هذا العمل، حج في الصف الأول وهو يذهب لا لا يجوز هذا. الصف الأول لمن تقدم بنفسه لا لمن قدم نعليه أو عصا أو ظرف أو كذا أو كذا، لا الواجب أن يتقدم بنفسه ويجلسه، فإذا تقدم بعصاه أو غيره الذي يأتي يزيلها ويجلس مكانها، ليس له يتقدم بغير جسمه. المسابقة تكون بالجسم، يتقدم ويجلس في الصف يسبح الله ويذكرها ويقرأ القرآن وينتظر الصلاة. أما أن يضع شيئا ويذهب إلى السوق فإذا جاء الأذان جال، هذا منكر لا يجوز. فالواجب على المسلم ترك ذلك، وأن يدع الصف الأول لمن تقدم بنفسه أن يجلس في الصف الأول وينتظر الصلاة، ولا يتقدم بمجرد عصا أو غيرها من الأشياء التي يضعها في مكان. نسأل الله الهداية للجميع. هذا فتح باب، يروح يتوضأ ويعود الحمد لله يكون في المكان الثاني، لأن هذا فتح باب، كل واحد يتعذر في العذر، أرحت لا أرحت أتوضأ وأنا رحت أسوي كذا وأسوي كذا. الحمد لله على نيته الطيبة والحمد لله، وله حق أحقه إذا قام يتوضأ جاء وجلس ولك عرض الحارض، أما يجي مهم متوضي ويحط يتوضأ لا يتوضأ قبل يجي، أما إذا كان جالس ولكن عرض الحارض راح يتوضأ هو حق مكان من قام موضع ثم عاد إليه هو حق به. لكن بعض الناس قد يفعل هذا وهو ما جاء متوضي، إنما جاء ناوي بيحطها العصا ويروح، هذا ما يصلح.
4: شيخ إذا كان مثل جالس في المسجد بالمقدمة أو بالمؤخرة وحجز مكان وما خرج من المسجد،
2: لماذا يتأخر عن مكانه؟
4: يبغى يتحد ما يبغى يذاكر ولا كذا، بس يبغى يبعد عن كثرة الناس هنا.
2: كل هذا لا تركه أولى، لأنه يفتح باب الآخرين. لو ترك ذلك والحمد لله، لو كان في الصف في طرف الصف إذا جاء أولى من وضعه، ولا هو ما يكون متحجر ولا متقدم، لكن كونه يبتعد عن الصف قد يفتح الباب لغيره. كل واحد يدعي هذه الدعوة، يقول أنا ما ذهبت، أنا ما رحت، أنا ما فعلت، يختلط الحابب النابل وتقع المشكلة وتبقى هذه البدعة.
3: لكن يا شيخ الله يغفر لك، مثل ما تفضلت يعني لو لا قدر الله صابه ريح ولا حاجة راح غسل ورجع لمحله.

أكبر الله أكبر الله أكبر

0: هذا في غزوة الإفك لما سمعت صفوان المعطل يسترجع قالت لما سمعت صوته خمرت بوجهي وكان قد رآني قبل الحجاب، تشير إلى قوله تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قال بعضها العلم أن حديث أسماء يدل على خلاف حديث عائشة هذا الذي في الصحيحين، وأنه يدل على جواز الكشف كشف المرأة في وجهها وكفيها، وأجاب عن هذا بعضها العلم بأجوبة كنت ذكرت منها في رسالة الحجاب بعضها ثلاثة منها، ثم في نوع الدرب ذكرت زيادة وجهين فكان الجميع خمسة، كلها تدل على عدم صحة هذا الحديث. الأول منها أن الراوي عن عائشة يسمى خالد بن دريك لم يلقى عائشة فهو منقطع، والحديث المنقطع لا يحتج به لضعفه لأنه لم يلقها، فروايته عنها رواية منقطعة. الثاني أن في إسناده رجل يقال السعيد بن بشير وهو ضعيف لا يحتج بروايته. ثالث أن قتادة الذي روى عن خالد روى بالعنعنة عن فلان وهو مدلس يروي عن المجاهيل ونحوهم ويخفي ذلك، فإذا لم يصرح بالسماع صرت روايته ضعيفة. والرابع أن الحديث ليس فيه الصراحة أن هذا كان بعد الحجاب، يحتمل أنه كان قبل الحجاب ولم تقل عائشة أن دخولها على النبي كان بعد الحجاب، فيحتمل أن هذا كان قبل الحجاب. الخامس أن أسماء هي زوج الزبير بن العوام وهي أخت عائشة بنت الصديق وهي امرأة من خيرة النساء دينا وعقلا، فكيف يليق بها أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهي امرأة صالحة في ثياب الرقاق مكشوفة الوجه والكفين وزيادة على ذلك عليها الثياب الرقيقة التي ترى عورتها منها؟ لا يظن هذا بأسماء رضي الله عنها، لا يظن بأسماء أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب رقيقة ترى من ورائها عورتها فيعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لها عليك أن تستري كل شيء إلا الوجه والكفين. معنى هذا أنها دخلت على النبي فهي مكشوفة أشياء أخرى من الرأس أو الصدر أو السيقان أو ما أشبه ذلك. فهذا الوجه الخامس يظهر من تأمل المتن، فيكون المتن بهذا المعنى منكرا لا يليق من أن يقع من أسماء رضي الله عنها، وهي المرأة الصالحة المعروفة بالخير وهي زوجة الزبير الذي هو من أغير الناس في دين الله وأبوها الصديق أكمل المؤمنين إيمانا وأفضلهم بعد الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فإن الصديق وأفضل الصحابة وهو إمامهم بعد الأنبياء، فكيف يليق بهذه البنت الكريمة الصالحة بنت الصديق وزوجة الزبير أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب رقيقة ترى من ورائها عورتها فيعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لها كذا وكذا؟ هذا فيما نعتقد غير واقع، وإنما هو مكذوب باطل.
1: وبعض الأخوة يعني كرر هذا السؤال، لماذا لا استضاف أصحاب الفضيلة الشيخ صالح اللحدان والشيخ عبدالله الغديان والشيخ صالح الغصون والشيخ عبد العزيز محمد السلمان لمثل هذه الندوات لما فيه من المنافع الكثيرة، ومنها الالتقاء مع أناس لا نعرفهم
0: الذين يضعون هذا البرنامج يجتهدون في طلب المشايخ، ولكن منهم يعتذر بأشغال له يعتذر بها، فلهذا إنما يحضر إلى هذه الندوات والمحاضرات من أجاب، ومن لم يجب لم يمكن اللجنة المعدة لهذا أن تلزمه، ولم يغفل عنهم معروفون، لكن لعل لهم أشغال اعتذروا بأسبابها.
1: سماحة الشيخ عبد العزيز سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد أشكو إلى الله ثم إلى سماحتكم مما في هذه البلد الطيبة مما تعانيه من النساء المتبرجات في الأسواق وفي التلفاز الذي أصبح يعرض العاهرات العاريات صاحب السماحة.
0: هذه وأشبهها أنت والله.
1: بيقول يعني وأطلب من الله ثم من سماحتكم التفاهم مع ولاة الأمر في هذا الخصوص، خاصة خادم الحرمين الشريفين الذي سمعت أنه يقول الشيخ عبد العزيز بن باز والدنا، ولن أرد له أي طلب، حفظه الله وفقه لما يحب ويرضاه، حقا إنها كلمة طيبة، ويجب عرض هذه المشكلة منكم شخصيا عليه
0: الله.
1: لأن النساء في الأسواق أشبه العاريات وفي التلفاز كذلك، إلى آخر هذا.
0: نسأل الله يوفقه ويعينها على كل خير.
1: اللهم آمين يا رب العالمين.

0: وسوف نفعل إن شاء الله.
1: جزاكم الله
0: قد فعلنا كثير, نسأل الله ينفع بالأسباب.
1: ما حكم النساء الذين يدخلن الحرم كاشفات وجوههن مختلطات بالمصلين في الحرم؟ وأنا رأيت النساء يدخلن من الأبواب كاشفات وإلى آخر. هذا معنى كلام خطأ,
0: هذا قد بحل مع الشيخ سليمان مع رئيس المسجدين, وأبدأ أنه وقد كلف المسؤولين بهذا الأمر وأن يعتنوا بالنساء, ونسأل الله يعينهم على مهمتهم, نسأل الله يعينهم على مهمتهم. هذا الشر بحر عظيم يحتاج إلى جهود كبيرة, البحر يقابل ببحر من الجهود. نسأل الله العون والتوفيق.
1: وآخر يقول, هذا سؤال قدمته أكثر من 7 مرات وأرجو تقديمهم. فضيلة الشيخ, هل يجوز دفع زكاة المال للقرابة وإذا كانوا محتاجين مثل الوالد مثلا؟ جزاكم الله خيرا.
0: القرابة فيهم تفصيل, إذا كان القرابة إخوة أو أخوال أو أعمام أو بني عم وهم فقراء يعطوا من الزكاة, أما الوالد والوالدة وأولادك لا, أولادك وأبوك وأمك تعطيهم من مالك غير الزكاة. ذكر ابن المنذر إجماع أهل العلم على هذا, فأبوك وأمك وأولادك تعطيهم من غير الزكاة, أما إخوتك إذا كانوا فقراء, خواتك اللي ما هم عندك ولسوا عند أزواجهم ينفقون عليهم يعطون من الزكاة, عماتك خالاتك بنو عمك بنو خالك كلهم إذا كانوا فقراء يعطون صدقة وصيلة جميع.
2: نعم. الشيخ, سمعنا لبس الدسوس هذه في الحرم في العمرة وفي الحج أنها لا تجوز في الحرم.
0: المحرم ما يلبس الدسوس, نعم, إلا المرأة, أما الرجل لا, الرجل لا يلبس الدسوس وهو محرم لا في العمرة ولا في الحج.
2: يعني يجوز للمرأة,
0: أما المرأة تلبس في رجليها لا بأس.
2: وفي الأسواق
0: في الأسواق كذلك رجليها لأنها عمرة تحتاج إليها.
3: هي القفازين
0: القفازين هذه اليدين, اليدين لا تلبسها المرأة ولا الرجل في الإحرام, يعني حال الإحرام. أما الجوارب للرجلين فلا بأس بها في حق المرأة دون الرجل حال الإحرام يعني.
3: اليدين
0: لا, اللي ممنوعة للجميع. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقلوها ولا تلبس القفازين, يعني حال الإحرام يعني.
1: تغطي وجهها غير
0: القفازين, تغطي وجهها بغير القفازين, تغطي وجهها ويدها بغير القفازين,
3: تغطي اليدين بغير القفازين,
0: تغطيه بالجلال بالعباء وغير ذلك. طيب وهكذا الوجه تغطيه بالخمار بالجلال بالجلباب.
3: لو لبست
1: العمرة والحج واحد,
0: العمرة والحج واحد.
2: طيب في السوق يا شيخ
0: في
2: لو لبست القفازين هذه
0: ما هي بس, طيب هذا طيب.
1: ورد حديث عن عائشة ما معناها أنها قالت دخلت إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وكان معه والدها أبو بكر فكانت لا تحتجب, وعندما دخل معهن عمر رضي الله عنه كانت تحتجب بالرغم من أنه كان ميتا.
0: لا نعرف لهذا أصلا, إنما يحكى ولا أصل الميت ما عن حجاب.
1: آخر يقول, ما حكم فتح محل الخياطة النسائية مع العلم أن هذه الخياطة تشمل جميع الموديلات النسائية من لبس شفاف وضيق وغير ذلك؟ بس الحكم
0: هذا يسأل فيه التفصيل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا, أما بعد. كنا أخذنا في يد
1: الذي كان قد أعطاها قبل,
0: هذا عند المحكمة, عند المحكمة
2: تنضيق لو يشرفون عليه ويكون فيه فتحات يا شيخ.
0: ينظر اكتبنا عن ذلك.
1: توجد في مدينة جدة منطقة تسمى قصر الحمار.
0: كم الساعة؟
1: الساعة الحين 9:45.
0: نعم.
1: سؤالين بس.
0: نعم.
1: توجد في مدينة جدة منطقة تسمى قصر الحمراء, وهناك يحصل التكتل أو يعني الاختلاط بين الرجال والنساء خاصة يوم الخميس والجمعة, نرجو تبليغ المسؤولين عن ذلك حتى يضع الحل لهذا الاختلاط. شكرا لك.
0: هذا قد كتب المسؤولين وبلغنا وكتب فيه المسؤولين, نسأل الله أن ينفع بالأسباب.
1: لماذا لا تكون هناك من الجهات المسؤولة من يراقب محلات خياطة النساء بتفصيل ما صرح الله به من اللباس؟ ولماذا يا شيخ تقوم الهيئات وحدها بهذا الأمر حتما في تحجيب المرأة وجهها سواء المسلمة أو الكافرة؟
0: الذي يظهر لنا أن الهيئة تراقب هذا الشيء.
1: هي
0: ممكن إليها
1: دخل أسئلة
0: نسأل
1: طيب الله. لعل هذه كنا كثيرة أسئلة بقت كثيرة مرة يعني.
5: الحديث أخذ على الحاشة
6: كذب كذب يقول لك ما
0: لا صح يا بن عمر.
1: وفق الله الجميع,
0: وفق الله الجميع.
7: تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. حدثنا قتيبة حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. قال ابن أبي الزناد عن أبيه هذا كله في الصبح. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال كنا عند عبد الله فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا قال اللهم سبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف، وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع، فأتاه أبو سفيان فقال يا محمد إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. قال الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى. فالبطشة يوم بدر، وقد مضت الدخان والبطشة واللزام وآية الروم. باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه قال سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وقال عمر بن حمزة حدثنا سالم عن أبيه ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، وهو قول أبي طالب. حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال فيسقون. باب تحويل الرداء في الاستسقاء. حدثنا إسحاق قال حدثنا وهب قال أخبرنا شعبة عن محمد بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يحدث أباه عن عمه عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى، فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول هو صاحب الأذان، ولكنه وهم، لأن هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني مازن الأنصار. باب الاستسقاء في المسجد الجامع. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو ضمرة أنس بن عياض قال حدثنا شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يذكر أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال والله ما رأينا الشمس ستا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر. قال فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنسا أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت فلا والله ما رأينا الشمس ستا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك سألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ فقال ما أدري. باب الاستسقاء على المنبر. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال يا رسول الله أحط المطر فادعوا الله أن يسقينا، فدعا فمطرنا فما كدنا أن نصل إلى منازلنا فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة. قال فقام ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يصرفه عنا.
9: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان
الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. الله أكبر.

0: الله.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أولئك لهم أجرهم عند ربهم، إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

0: نازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قال قالوا وفي نجدنا. قال قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قال قالوا وفي نجدنا. قال قال هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. باب قول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال ابن عباس شكركم. حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمهن إلا الله. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم أحد ما يكون في غد، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري أحد متى يجيء المطر.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

0: أذكار الصباح.
1: أذكار الصباح.
0: أذكار الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأكارم، ووفقكم الله لكل خير في سائر يومكم. والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: أخواني، يقول هذا نظم لفائدة أوجه الشبه بين المؤمن والنخلة الذي قرأناه من كلام ابن القيم العشر الأوجه. قال: يا طالبا تعداد أوجه الشبه من نخلة لمؤمن لا تشتبه، ثبات أصلها أطايب الثمر. هذا الأول والثاني. ثبات أصلها الأول، أطايب الثمر الثاني. تزداد خيرا كلما طال العمر الثالث. وقلبها من أطيب القلوب، لا تعدم الخير كما الأريب. خمسة. لباسها في حرها وقري، وتجتنى ثمارها بيسري، لأنه لا يسقط ورقها دائما، ثمرها سهل للأخذ. ثمارها من أنفع الثمار قوتا إداما أصبر الأشجار، وكلها منافع وخير قد عدها ابن القيم النحرير. إن شاء الله ذكرها ابن القيم كما سبق قرأنا كلامه. وأخ يقول: نويت بعد العصر أن أصوم غدا، ثم نسيت ذلك وذكرت أني أريد أن أصوم الساعة الثامنة في الصباح، فهل واصل صيامي أو لا؟ نعم واصل صيامك، فما دمت قد نويت فهذه نية قد بيتها، فتكفي النية ولا يشترط استمرار النية إلى حين يبدأ في العبادة ما لم يقطعها. فأنت لم تقطعها، إنما غفلت عنها، فالنية صحيحة. وأيضا صيام التطوع يجوز إنشاؤه بنية من أثناء النهار. وأخ يقول: هل أستطيع أن أقرأ في كتاب مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام بن تيمية أو لا يستطيعه إلا العلماء؟ لا شك أن كلام شيخ الإسلام رحمه الله كلام جزل، كلام قوي، لا سيما المجلدات الأولى التي هي في العقيدة والرد على أهل البدع والمتكلمين، تحتاج الإنسان متمكن. نعم، مباحث الفقه والتفسير قد يقرأها كثير من الناس، حتى طالب العلم الذي في أول طلب العلم يستفيد منها. فكتاب المجموع، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام، نعم يحتاج في قراءته إلى إنسان يكون عنده علوم وتمكن في العلم حتى يستفيد منه أكثر. ولذا تجد كثيرا وكثيرا من المسائل التي بحثها شيخ الإسلام وحررها وتوسع فيها، تجد كثير من العلماء ينقلون عن ابن القيم. ابن القيم لخص كثيرا منها، لكن عبارة ابن القيم كانت أسهل وكلامه أيسر على القارئ. وإلا فكثير من مباحث ابن القيم، لا سيما التي في زاد المعاد، في المباحث في النكاح، في الطلاق، في بعض الغزوات، فيما يتعلق بالديات، كانت ملخصة عن شيخ الإسلام. وأخني يقول: هل الإبر التي تضرب في العضل تفطر الصائم؟ إذا كانت ليست مغذية ولا فيها من الفيتامينات ما يقوم مقام الطعام، ففتوى أهل العلم في هذا الزمان أنها لا تفطر الصائم، لأن الذي يفطر الصائم هو الطعام والشراب أو ما كان في معناه، وهذه ليست طعاما ولا شرابا ولا في معناه، لأنها لا تغني عن الطعام والشراب، كالإبر مثلا المهدئة لبعض الآلام، أو الإبر التي تكون علاجا من المضادات الحيوية ونحوها، فليست بطعام ولا شراب، وليست في معنى الطعام والشراب، بخلاف الإبر التي تكون مغذية تغني الإنسان عن الطعام والشراب، فهذه ولو لم تكن طعاما وشرابا بذاتها لكنها تؤدي ما يؤدي إلى الطعام والشراب وتقوم مقامه. فالإبر التي ليست مغذية لا تفطر الصائم. أخ يقول: هل الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم واجب في كل ركعة؟ الاستعاذة بالله في الصلاة مستحب وليس بواجب. واختلف أهل العلم هل تستحب في كل ركعة أو تكفي في أول ركعة من الصلاة، وأقرب الأقوال في ذلك أنه يستحب في كل ركعة، لأن الله تعالى قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو إذا ركع وسجد يترك قراءة القرآن ويأتي بأذكار الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين، فإذا عاد مرة أخرى لقراءة القرآن يشرع له أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. والأمر في هذه الآية فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أمر استحباب، بينه النبي صلى الله عليه وسلم بسنته، فقد كان يقرأ آيات في خطبته وفي مجالسه ولا يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستدل بهذا أهل العلم على أن الأمر في هذه الآية للاستحباب، وهي تدل على الاستحباب في كل ركعة. أخ يقول: هل الإلحاح في الدعاء من اليقين، وما هي أنواع اليقين؟ نعم، الإلحاح في الدعاء من اليقين، فلا يلح العبد على الله تعالى بالدعاء ويكرر سؤاله إلا وهو موقن بإجابة الله له، فإن الذي يستعجل لا يجيب الله دعاءه، والله تعالى يحب الملحين في الدعاء، فيشرع للعبد أن يلح في الدعاء، يكثر منه، يكرر السؤال الذي يسأله. أخ يقول: هل الحبيب من أسماء الله تعالى، وهل يجوز التسمية بعبد الحبيب؟ لا أعلم دليلا يدل أن الحبيب من أسماء الله، وإذا كان كذلك ليس من أسماء الله فالتعبيد له لا يجوز، لأنه لا يجوز التعبيد إلا لأسماء الله سبحانه وتعالى، والتعبيد لغير أسماء الله تعالى غير جائز، وقد أجمع أهل العلم على ذلك أنه لا يجوز التعبيد لغير الله. أخ يقول: هل الحبيب من أسماء الله؟ لا أعلم دليلا يثبت الحبيب من أسماء الله تعالى. يقول: هل يجوز التسمي به؟ إذا لم يصح أنه من أسماء الله فلا يعبد له، لأنه إنما يعبد لأسماء الله تعالى. أخ يقول: هل الحلف بغير الله من الشرك؟ فبعضهم يقول إنه ليس بشرك إنما هو معصية، وضعف الحديث الذي جاء في الحلف بغير الله. أما الأحاديث الناهية عن الحلف بغير الله فهي كثيرة في الصحيحين وغيرهما، وأما الحديث الذي فيه أنه شرك فهذا عند أحمد وأهل السنن عن ابن عمر، وهو حديث حسن، وأن من حلف بغير الله تعالى فقد أشرك. ثم أيضا المعنى يقتضي ذلك، فإن معنى الشرك صرف شيء من خصائص الله لغير الله، والحلف فيه تعظيم، التعظيم الذي لا يكون إلا لله سبحانه، ولا يحلف بأحد إلا مع تعظيمه، فإذا حلف بغير الله فقد قام في قلبه تعظيم هذا الغير، فمعنى الشرك يناسبه. فالدليل يدل عليه، وأيضا هو في المعنى صحيح أن الحلف بغير الله شرك. أخوني يقول: هل السلام يرفع الهجرة أم لا بد من المصافحة؟ قد دلت الأدلة على أن بذل السلام من أحد المتهاجرين يرفع الهجرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فمن سلم على أخيه فقد خرج من الهجرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن رد عليه شاركه في الأجر، وكان للبادئ فضل بتذكيره أو ببدئه، وإن لم يرد عليه رد عليه من هو خير منه، أي الملائكة. أخوني يقول: هل الأفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار؟ هناك مواضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون فيها أفضل، وعموما كما سبق المذنب أحوج إلى الاستغفار من غيره من الأذكار. والأنبياء كثيرا ما دعوا قومهم إلى الاستغفار، لأن قومهم كانوا أهل ذنوب، فالمذنب هو بحاجة للاستغفار حتى تخفف عنه ذنوبه. ويقول: هل قول استغفر الله عدد خلقه وزنة عرشه إلى آخره أفضل أو الاستغفار 100 مرة؟ أفضل الاستغفار هو ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم بسيد الاستغفار، هذا أفضل ما تستغفر به، سواء تستغفر به في الأذكار أو تستغفر به في السجود أو تستغفر به في الدعاء: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا هو سيد الاستغفار، أفضل ما تستغفر به. أخوني يقول: هل الصواعق والبرق إذا أصابت إنسانا يكون من العذاب أو من الرحمة لهم؟ الله سبحانه وتعالى يقول: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. فالله تعالى يصيب بهذه الصواعق من يشاء، وليس في أنه عذاب له يعذب به، ولا أنه رحمة يرحمه الله بذلك، بل يرسلها الله تعالى فيما يشاء ويصيب بها من يشاء، وهي مرسلة من الله تعالى. يذكر الناس أن لذلك أسبابا، فهم يقول: إذا كانت الجوالات مشتغلة أو نحو ذلك من الذبذبات تكون جالبة لهذه الصواعق، والله أعلم بصحة ذلك. فظاهر الآية هذه أن الله يرسلها يصيب بها من يشاء من العباد. وكم من إنسان أصيب بها وليس كذلك، ليس عنده هذه الجوالات أو شيء يتعلق بالذبذبات. نعم، قد تحرق بعض هذه الأشياء، إذا أصابتها تحرقها، كبعض السماعات أو الإذاعات. أخني يقول: هل القران المنهي عن خاص بالتمر أم عام في كل شيء؟ بل هو عام في التمر وفي كل شيء يؤكل مفردا، فيما جرت العادة بأكله أفرادا، فالقران بينه يدخل في النهي عن القران في التمر، مع أن الحديث ليس في تخصيص التمر، إنما ابن عمر نصحهم هم يأكلون تمرا، وإلا الحديث فيه النهي عن القران مطلقا، فلذا قال أهل العلم يدخل فيه أكل التمر وكذلك ما كان مثل التمر مما يؤكل مفردا ولا يجمع بينه. وأخن يقول أهل القي ينقض الوضوء، تقدم معنا أن الصحيح أن القي ليس بناقض للوضوء وليس بنجس. وأخن يقول هل المذي نجس؟ نعم نجس، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر والأنثيين منه، وهذا يدل على نجاسته. أخن يقول هل النظر إلى العورة ينقض الوضوء؟ مجرد النظر لا ينقض الوضوء، لكن إن نظر إلى عورة وأحس بخروج شيء منه كالمذي فهو ينقض الوضوء، أما مجرد النظر فلا يكون ناقضا للوضوء. وأخن يقول هل أم زوجتي من الأرحام؟ ومنهم الأرحام، أم زوجتك هي من الأصهار، أما الأرحام فهم القرابة الذين تجمع بينك وبينهم ولادة، كل من كان بينك وبينه ولادة هو من الأرحام كالأخ كالعم بينه وبين أبيك ولادة، كالخال بينه وبين أمك، كالجدات والأجداد، هؤلاء الأرحام. زوجة أو أم الزوجة من الأصهار ليست من الأرحام. أخن يقول هل تارك الصلاة لفترة طويلة إذا أراد أن يصلي يغتسل غسل الإسلام؟ نعم، فإن ترك الصلاة رد عن الإسلام، فإذا رجع إلى الإسلام وأراد أن يصلي يغتسل غسل الإسلام. أخن يقول هل تزوج يوسف بامرأة العزيز؟ مر معنا في بعض الروايات عن بعض أهل الظن، والله أعلم لا أعلم له دليلا يثبته، لكن هذا جاء في بعض الآثار التي من المحتمل الكبير أنها مأخوذة من الإسرائيليات التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إذا حدثكم أهل الكتاب عن شيء فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فالله أعلم بذلك. وليس في هذا فائدة، لو كان فيه فائدة لذكره الله تعالى. خن يقول هل تنصحني بحفظ ألفية العراقي في المصطلح؟ إذا رزقك الله حفظا قويا فنعم، هي نافعة، سواء ألفية العراقي أو ألفية السيوطي. ألفية العراقي أشهر وشروحها أشهر كشرح العراقي نفسه وفتح المغيث للسخاوي، وألفية السيوطي أوعب وأكمل لأنه جاء بعده، فنظم ما نظمه العراقي وضاف إليه كلها نافعة، الذي عنده حفظ واستطاع حفظها لا سيما ألفية العراقي من حيث المنزلة هي أهيب وشروحها أعظم نفعا وأكثر انتشارا بين أهل العلم. إذا رزق الله طالب العلم حفظا قويا وحفظ الألفية في خير كثير، فإن لم يستطع حفظها يحفظ قصب السكر الصنعاني. وأخني يقول هل تنصحني بحفظ نونية ابن القيم وكذلك نونية القحطاني؟ أنصحك أولا بحفظ القرآن والسنة، فإذا حفظت القرآن وحفظت من السنة ما يسر الله لك، حفظت رياض الصالحين وبلوغ المرام، حفظت الصحيحين، عندك قوة في الحفظ، فبعد ذلك حفظ مثل هذه الكتب، إن من الله عليه بالحفظ القوي، وهذه نعمة من الله. وأما إن كان حفظ هذه الكتب سيزاحم حفظك للقرآن وللسنة فالأولى أن تقدم حفظ القرآن والسنة، فهما أنفع والخير فيهما أكثر. وهذه الكتب ممكن أن تقرأها مرة ومرتين وثلاثا حتى تفهم ما فيها ويكون عندك معلوما.
3: أخوني يقول: هل تنصحني بشراء كتاب أضواء البيان للشنقيطي؟ نعم، ونعم الكتاب هو، في بعض الآيات يفسرها بتفسير لا تكاد تجدها في غيره، ومن محاسن سعة اطلاعه ومعرفته بأقوال المفسرين، فيحشرها جميعا ويرتبها ويوضحها، مع أن له شرطا لا يفسر كل الآيات، إنما يفسر الآيات التي ورد تفسيرها بآيات أخرى. فكتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، فالآيات التي ذكرت وفسر بعضها ببعض في القرآن هو هي التي فسرها، أما الآيات التي لم تفسر في القرآن لم يذكرها. ولم ينتهي من وصل إلى سورة الحشر، ثم أتمه تلميذه عطية محمد سالم رحمه الله على نفس طريقته، لكن ليس كتفسير الشنقيطي. الشنقيطي له أيضا كتاب آخر بالتفسير اسمه العذب النمير، أيضا ما أكمله بعض السور. وهو عالم مفسر واسع الحفظ، يذكر كثيرا من أشعار العرب، يستشهد على معاني الآيات بكلامهم. لما سئل عنه الشيخ مقبل رحمه الله، وكان قد حضر بعض دروسه في المسجد النبوي، قال: ما رأيت مثله في حفظه وسرده للفوائد. قال: يسرد كأنما يقرأ من كتاب. وهو القائل رحمه الله قال: أقل ما أحفظ الشعر، ولو أنشدت شهرا ما انتهيت. لو يبقى شهرا متواصلا أنشده ما انتهيت مما أحفظ. فمؤلفاته نافعة، حتى قال بعض العلماء قال: كثير من أهل العلم ظهر علمه في مؤلفاته، قال: إلا الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله، فإن علمه أوسع وأعظم مما كتب، لم يكتب ولا نصف علمه. كان من جالس أو حضر مجالس رأى فيها فائدة عظيمة فرحمه الله. ومن عجيب شأنه ما ذكره عنه تلميذه الشيخ بكر أبو زيد، هذا يعتبر نادرا في هذا الزمان، قال: كان لا يفرق بين أصناف العملة، يفرق بين 100 و200 و500 لشدة زهده. هناك شريط أو محاضرة مسجلة، وكان شريط سمعته قبل ممكن 20 سنة، كان شريطا لولده، ولده دكتور في الجامعة الإسلامية، في سيرة والده، سيرة محمد الأمين الشنقيطي بصوت ولده، مفيد لو سمع الإنسان.
2: وأخني يقول: هل ثبت أن الموتى يفتنون في قبورهم 7 فيستحب الإطعام عنهم تلك الأيام؟ لا أعلم لهذا دليلا، والذي ثبت في الصحيحين أن الميت يفتن في قبره إذا تولى عنه أصحابه، يسمع قرع نعالهم، هذا الصحيح، وأنه يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا عنه وهنالك يفتن. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا انتهى من دفن الميت وقف على قبره وقال: استغفروا لأخيكم وصلوا له التثبيت، فإنه الآن يفتن، الآن هم ما زالوا على قبره. فهذا الذي ثبت في الأدلة. وأما أنهم يفترون سبعا فلا دليل على هذا فيما نعلم، وعلى هذا فلا يستحب الإطعام عنهم هذه الأيام، تخصيص ذلك لا يستحب.
3: وهن يقول هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى مأموما خلف أحد من الصحابة؟ نعم صح أنه صلى خلف عبد الرحمن بن عوف. وأما أبو بكر الحديث الذي في الصحيحين حين خرج إلى بني عمرو بن عوف فلم يصلي خلفه، بل حين شعر أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر تأخر مباشرة. وأما في مرض الموت

وهذه هي صفة المني، بخلاف ما إذا كان يخرج لمرض، فبعض الناس عنده مرض يسمى عند الفقهاء بالإبردة، وهو مرض يكون عنده برودة في الصدر، ربما يخرج منه المني ولا يشعر به، فلا يشعر بلذة ولا يعقبه فتور ولا يكون دفقا. فهذا لا يجب عليه أن يغتسل، وإن اغتسل لإبعاد الشك من عنده فلا بأس، ولكن المني الذي يكون بدفق ويعقبه فتور هو الذي يجب فيه الغسل. أخني يقول: هل دم الحيوانات نجس؟ وهل هو ناقض للوضوء؟ وكذلك دم الكافر هل هو نجس؟ وهل هو ناقض للوضوء؟ حيوانات منها ما دمه نجس كالكلب والخنزير، مما جاء في الأدلة أنه نجس، ومنها ما ليس كذلك كالأنعام وغيرها من الحيوانات التي لم يرد في الدليل نجاسة دمها. وأما دم الكافر فلا فليس بنجس، وقول الله تعالى: إنما المشركون نجس، المراد به نجاسة معنوية، نجاسة الكفر. ويقول أخ يسأل: هل سيبويه رحمه الله له مؤلفات؟ وما هي مؤلفاته؟ نعم له مؤلفات، من أشهر مؤلفاته كتاب سيبوي، يسمى الكتاب، كتاب سيبوي مطبوع موجود في 5 مجلدات أو 4. عمدة النحاة بعده رحمه الله هذا الكتاب، حتى عابوا على بعض اللغويين أنه لم يقرأ الكتاب، ذكروا في ترجمة بعض أئمة اللغة الجرجاني أو نحن، قالوا عيب عليه أنه لم يقرأ كتاب سيبويه، أي صار النحاة بعده يشتغلون به. ويقول: أنا طالب علم هنا ووالدتي عندها مرض، وقرر لها الأطباء عملية، تكون العملية لها اليوم إن شاء الله، فنرجو منكم الدعاء لها، نسأل الله تعالى أن يمن عليها بالعافية. أخ يقول: هل صاحب سلس البول يتوضأ لكل صلاة؟ إذا كان كذلك، إذا كان فعلا مصاب بهذا المرض، عنده هذا المرض، ففي خلاف بين العلماء، منهم من قال يتوضأ لكل صلاة اعتمادا على الرواية التي سبق ذكرها في الدرس الماضي في صحيح البخاري، ثم أمرها أن تتوضأ لكل صلاة مستحاضة فقاسوا عليها. وذهب بعض العلماء، وهو مذهب الإمام مالك، اختاره شيخ الإسلام بن تيمية، أنه لا يجب أن يتوضأ لكل صلاة، بل يكفيه الوضوء الذي توضأ به إن جاء وقت الصلاة الأخرى وهو لا يزال على طهارة فيكفيه ذلك. قالوا: لأن وجوده على طهارة، لأن حصول الطهارة له ثابت، والحدث الدائم الذي لا يستطيع الإنسان منعه لا ينقض الطهارة، فلا تنتقض طهارته. قالوا: أما الرواية التي في صحيح البخاري فهي مما انتقد، مما ضعف في صحيح الإمام البخاري، مسلم تركها وضعفها جماعة من الأئمة، وسيأتي إن شاء الله ذكر هذه المسألة، وأن هذا القول هو الأقرب إلى الدليل أنه لا يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة. وأخن يقول: هل صحيح أن أحد الملوك ضحى في مصلى العيد بالجهم ابن صفوان، ذبحه أمام الناس؟

0: هذا مشهور نعم عن خالد بن عبد الله القسري، قد نظم ذلك ابن القيم في نونيته، قال: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، يعني الجعد بن درهم وليس الجعد بن صفوان شيخه. قال ابن القيم: شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. وجاء عنه أنه خطب الناس ثم قال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحٍ اليوم بالجعد ابن درهم، فإنه زعم أن الله تعالى لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا ثم نزل فذبحه. على أن خالدا هذا كان عنده بدعة النصب، كما ذكر ذلك الذهبي، وأخن يقول: هل صحيح أن من لم يحلق عانته بعد 40 يوما لا تصح صلاته؟ لا أعلم لهذا دليلا أنه لا تصح صلاته، لكن قد ورد التوقيت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم ألا يتركوا أكثر من 40 يوما، فلذا قال جماعة من أهل العلم قالوا: إن تأخير حلق العانة ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار عن 40 يوما لا يجوز، ومن أخره يأثم، لأن ورد في السنة له توقيت بهذا الوقت، بما يدل أنه ليس له أن يجاوزه، مع أنه قد رغب في إزالته في كل جمعة، هو مرغب مستحب له أن يزيل هذه الشعور والأظفار في كل جمعة، كما في حديث سلمان في صحيح البخاري. وما هو أكثر من ذلك فهذا جائز إلى حد 40، بعد 40 ظاهر الحديث أنه لا يجوز له أن يتركه أكثر من 40 يوما. أخ يقول: هل صحيح أن علم النحو يقسي القلب؟ غير صحيح، لا، علم النحو عبادة طاعة لله تعالى، كيف يقسي القلب؟ نعم قد يصيب الإنسان بالغفلة إذا توسع وتفرغ لعلم النحو ما معه إلا هو، ويضيع وقته مع تعليلات النحاة واستدراكات النحاة بعضهم على بعض والحواشي الدقيقة التي اعتنت بزيادة حرف أو نقصان حرف، قد يضيع عليه وقت في هذا، وقد نعم تصيب غفلة، لكن دراسة علم النحو الذي يحتاجه المجتهد هذا من أحسن ما يكون لطالب العلم، ويرقق القلب لا يقسي، فإنه من علم الشرع يفهم به القرآن والسنة. أخ يقول: هل إذا رجع الإنسان من المقبرة يسلم على الموتى عند الخروج بدلالة ما الأولى بأحق من الآخرة؟ هذا جاء في السلام على الأحياء في من دخل مجلس، الحديث فيه أن من جاء إلى أناس في مجلس، وأما الموتى فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أن يسلموا عليهم إذا أتوهم، ولم يعلمهم السلام عليهم إذا خرجوا من عندهم. أخوني يقول: تقدم معنا حديث عبد الله بن عمرو في باب السلام على المتخلق للخلوق وأصحاب المعاصي، ولبس خاتما من ورق فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهل في هذا الحديث دلالة على جواز لبس خاتم الفضة؟ نعم، ولبس خاتم الفضة جائز، حيث الجواز جائز، لكن لا يقال إن لبسه سنة، أما جوازه فيجوز نعم لبسه. أخ يقول: هل في الشرع رخصة في جواز مصافحة المرأة العجوز؟ لا أعلم ذلك، بل الأدلة في السنة صريحة في النهي عن مصافحة النساء دون تفصيل. وأخ يقول: هل في رفع اليدين في أذكار الصباح والمساء حرج عند الأدعية؟ لا يعلم هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف أنهم كانوا يرفعون أيديهم في قراءة أذكار الصباح والمساء في الأدعية التي فيها. ومن يريد أن يفعل ذلك لابد له من دليل، إذا عنده دليل فعله، وإلا فلا يفعل ذلك. فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه الأذكار، وجاء أنه علم أصحابه كثيرا منها، ولم يرد في شيء منها أنه كان يرفع يديه أو يأمر من يعلمه برفع يديه، فرفعها يحتاج إلى دليل، تخصيص هذا الرفع إذا عند الإنسان دليل، وإلا فليقرأها بدون رفع اليدين. أخن يقول: هل قول الجمهور يكون دليلا أم لا؟ وكيف بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة؟ أولا، فرق بين قول الجمهور وبين الإجماع. فالإجماع معناه أن يتفق كل العلماء، لا يخالف منهم أحد على قول من الأقوال. وأما قول الجمهور فمعنى أن أكثرهم قال بقول، وقليل منهم قال بقول خلاف ذلك. فالإجماع دليل يستدل به وحجة يحتج بها، ويستدل له بهذا الحديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وأما قول الجمهور فليس بدليل وليس بحجة. نعم، كما سبق أنه في الغالب يكون أقرب إلى الصواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة. والغالب أن الجماعة يكونون أقرب إلى الصواب، ولكن هذا ليس بلازم. فكم من المسائل الكثيرة التي لو جمعها إنسان لجاءت في مجلدات، التي كان فيها قول الجمهور خلاف الصواب، وقول الأقلين من أهل العلم هو الصواب. وأخن يقول: هل قول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم أذكار الصباح والمساء؟ نعم، جاء في حديث مرفوع وهو شديد الضعف، وجاء في حديث في أثر موقوف على أبي الدرداء عند أبي داود بإسناد صحيح، وله حكم الرفع، فقد حدده بسبع مرات، وذكر له فضلا وجزاء غيبيا من أمور الغيب. فوإن كان موقوفا إلا أن له حكم الرفع. أخ يقول: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم له شعر طويل؟ وهل لي أن أربي شعري اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان له شعر طويل يضرب بين منكبيه، وكانت إطالة النبي صلى الله عليه وسلم للشعر على عادة العرب الذين كانوا يطيلون شعورهم، فليس أمرا مقصودا لذاته أنه سنة لذاته، ولكن اعتاد العرب على إطالة شعورهم. وإذا فعله إنسان تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم، إرادة التأسي به والاقتداء به يكون مثله، يؤجر على نية التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. إلا أنه قد يكون في بعض الأزمنة إطالة الشعر في شبهة، كما يوجد في بعض هذه الأزمنة اتخذه الخوارج شعارا يطيلون شعورهم، فإذا رأي إنسان قد أطال شعره أسيء به الظن عند الناس، فيجتنب الإنسان مشابهة أهل البدع. ثم سنن النبي صلى الله عليه وسلم كثير، ما وجد إلا الشعر بعضهم خلاص يثبت يقول هذا سنة أنا أطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يفرط في واجبات. أخوني يقول بعض الإخوة يريد أن يتأخر في الليل يراجع ويفرغ بعض الدروس ويسمع، والحراس يمنعون التأخير. بالنسبة للسهر في هذه الأيام يكفي إلى الساعة 10 أكثر شيء. الأذان الأول يؤذن الرابعة إلا ربع. متى تصلي الليل؟ متى تقوم إذا تأخرت في السهر؟ الليل قصير، فالذي يسهر هذا الليل من الساعة 10 ثم ينام الجميع إن شاء الله بعد الساعة 10. وقم إذا تريد، قم في آخر الليل، صلي وراجع واقرأ، قم الساعة 2 صلي ما كتب الله لك، ثم راجع واحفظ وسمع في ذلك الوقت في بركة أو هدوء، وتكون بذلك عاملا بالسنة. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل العشاء والحديث بعدها، وربما هذا الذي يقول أنه يراجع يبقى يتحدث ويضيع عليه كثير من الوقت. والتبكير في النوم فيه فائدة. وأخ يقول امرأة عمرها 20 عاما تسكن مع أخيها، قد توفي والداها وأخوها سافر، فذهبت عند أختها المتزوجة، وسوف تسافر أختها التي لها أولاد صغار مع زوجها، فهل لهذه المرة تسافر معهم لأنه ليس لها مكان تجلس فيه؟ لا يجوز لها أن تسافر بدون محرم، وزوج أختها ليس محرما لها، وأختها ليست محرما، فالمحرم لا بد أن يكون ذكرا، وهكذا الصغار أولاد أختها ليسوا محارم، فالمحرم لا بد أن يكون بالغا. وعلى هذا فتبقى عند أخيها، ولو سافر أخوها يأتي لها يرجع لها ليأخذها، فإن سفر المرأة بدون محرم منهي عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم عليها. كان رجل مع النبي عليه الصلاة والسلام قد كتب في بعض الغزوات، فلما سمع هذا الحديث قال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة إلى الحج لأداء فريضة، وإني قد كتبت في غزوة كذا وكذا وهي خرجت أي بدون محرم، قال انطلق فحج مع امرأتك. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بترك الجهاد واللحاق بامرأته ليكون معها محرما وهي خارجة لأداء فريضة، فلا يجوز التساهل في ذلك السفر بدون محرم. وخن يقول هل من أسماء الله القديم والدهر؟ لا ليست من أسماء الله، أما القديم فلم يرد، إنما وصف بقدم ملكه بقدم سلطانه، وأما الدهر فليس من أسماء الله. وما في حديث أبي هريرة يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، قد بيّن أهل العلم معنى، ليس معنى أن الدهر من أسماء الله تعالى، وإنما الله تعالى هو المالك للدهر والمتصرف فيه، لأن الله أخبر أنه يقلب الدهر، فالدهر هو المقلب. حين يقول هل من حلف بغير الله يلزمه تجديد إسلامه؟ أصل الحلف بغير الله من الشرك الأصغر، هذا هو الأصل فيه. إذا حلف وجرت هذه الكلمة على لسان إنه من الشرك الأصغر، لكن إن انضاف إليه تعظيم مثل تعظيم الله سبحانه أو أشد من تعظيم الله كما يفعل بعض عباد القبور أو المعظمين لها، إذا قيل له احلف بالله وهو كاذب مستعد أن يحلف بالله كذبا، فإذا قيل له احلف بهذا الولي أو بهذا المقبور، مع أنه لا يجوز أمره بذلك لأنه أمر له بالشرك، لكن لو قيل له ذلك يأبى أن يحلف. فإذا هذا صار معظما لهذا المخلوق أشد من تعظيم الله، فهذا شرك أكبر، وهذا يجدد إسلامه، يكون ارتد بهذا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. قال: وهذا إرشاد إلى أنه يجدد إسلامه. وهكذا جاء في حديث سعد بن أبي وقاص أنه حلف بأبي أو حلف بغير الله، فأنكر عليه الصحابة وقال: وقد قلت قولا عظيما. جاء في بعض الروايات عند أحمد قال له أصحاب: ما نراك إلا قد كفرت، ولكن هذه الرواية فيها ضعف، ذلك لأنه لم يكن هذا عن تعظيم لغير الله كتعظيم الله أو أشد. أما إذا اقترن بالحلف تعظيم لغير الله كتعظيم الله أو أشد فهذا من الشرك الأكبر. خني يقول: هل من مات في المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، يشفع له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قد جاء في ذلك أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصبر أحد على لأواء المدينة فيموت فيها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا. أخني يقول: هل كتاب نونية ابن القيم في العقيدة؟ نعم، في العقيدة، بل من أحسن كتب العقائد وأوسعها، كتاب نافع كثير الفائدة، ذكر شبهات أهل البدع ورد عليها وقرر عقيدة أهل السنة. أخني يقول: هل نونية ابن القيم رحمه الله شرح فيها جميع الأسماء الحسنى، وهل النونية خاصة بشرح شيء معين؟ النونية هي في العقيدة من أوسع كتب العقيدة، أكثر من 5000 بيت استوعبت كل مسائل الاعتقاد والرد على المعطلة وأهل البدع، ثم ذكر فصلا في توحيد الأسماء والصفات في الثلث الآخر من الكتاب، فصل في توحيد الأسماء والصفات في إثبات أهل السنة لهذا النوع من التوحيد، فشرح هذا التوحيد ثم استرسل، ذكر أسماء الله وذكر معانيها. ولم يستوعب كل الأسماء، لكن ذكر أسماء كثيرة قارب الاستيعاب، ويعلق على كل اسم ببيت، أحيانا يذكر الاسم في بيت واحد، أحيانا في بيتين، أحيانا في 10 أبيات، كالحكيم والحكم شرحها في نحو 15 بيتا، هكذا الحميد في 3 أبيات. فهو من المصادر النافعة في شرح أسماء الله الحسنى نونية الإمام ابن القيم. ومن أحسن شروحه شرح الشيخ محمد خليل هراس، وهذا الكتاب مما نتمنى أن الله تعالى ييسر لنا قراءته في الدرس العام، شرح الشيخ الهراس على كتاب نونية ابن القيم، فقد استوعب أبواب العقيدة. نونية ابن القيم حوت من علم العقيدة ما لم تحوه كثير من المؤلفات، هو قد سماها الكافية الشافية في عقيدة الفرقة الناجية. نسأل الله تعالى أن يسر لنا بقراءته مع شرحه في درسنا. خني يقول: هل هذا الكلام صحيح؟ من علمني حديثا صرت له عبدا، وما معناه؟ هذا قد جاء عن بعض الأئمة، ومن جاء عنه هذا الكلام شعبة رحمه الله، قال: من علمني حديثا فأنا له عبد. وليس معنى العبد هنا العبودية التي تكون لله تعالى، وإنما معنى عبد أي خادم بمنزلة الرقيق، أي أصير له خادما، وهذا من باب إكرام المعلم ومعرفة حقه. قل: من علمني حديثا أو من كتبت عنه حديثا فأنا له عبد، أي أنا له بمنزلة الخادم. وهذا هدي السلف، التواضع لمن علمهم، وهذه سنة من سنن السلف، كانوا يأمرون بالتواضع للمعلم. وإما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ذللت طالبا فعززت مطلوبا، أي ذل لمعلميه فعز حين طلبه أهل العلم. أخ يقول: هل هذه المعاملة جائزة وفيها ربا؟ بعضهم يرسل حوالة 100 ريال سعودي تنقص ريالين، فيعطيه الصراف 100 كاملة على أن يصرفها، ثم يعطيه مقابل الريالين باليمني، وكيف يعمل في مثل هذه الصورة؟ يعمل في مثل هذه الصورة أنه يأخذ 100 ويدفع له مقابل الريالين فقط، ينظر كم صرف الريالين التي أعطى إياها زائدا على حوالته 98 ريال، فيقبض 100 ويعطيه قيمة 2 ريال بالعملة اليمنية فقط ولو لم يصرفها عنده. أما أنه يأخذ 100 كلها ثم يصرفها عنده باليمن ثم يقضيه، فالصرف الأول ما حصل فيه مقابضة، الصرف الأول الذي أعطاك إياه 2 ريال لم تحصل فيه مقابضة. أخو يقول: هل هناك خلافة تكون قبل المهدي؟ سيأتي إن شاء الله ذكر هذا، وأن أهل العلم حملوا أحاديث الخلافة الراشدة التي تكون على منهاج النبوة أنها خلافة المهدي. أخو يقول: هل هناك كتاب جمع نواقض الإسلام كلها؟ قد ألفت كتب في نواقض الإيمان، قد ألف بعضهم كتابا نواقض الإيمان القولية والفعلية، موجود في المكتبة عندنا. أخو يقول: هل هناك منزلة أو مرتبة يصل إليها العالم فيقال في حق من طعن في فلان فقد طعن في السنة، كما قال بعض السلف: من طعن في فلان فاتهمه على الإسلام، أو نحو هذه العبارات؟ هذه المسألة معروفة في كتب العقائد، وهي الاستدلال على طريقة الرجل بثنائه على أهل السنة أو بطعنه فيهم. وممن ذكر هذا أبو عثمان الصابوني في كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث، وتوسع فيها، قال: فإذا رأيت الرجل يثني على فلان وفلان وفلان من أئمة السنة فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يطعن في فلان وفلان وفلان من أئمة السنة فاعلم أنه صاحب بدعة. فإذا كان هذا العالم عرف بالسنة ولا يعاديه من يعاديه إلا لأجل السنة الذي هو متمسك بها وداع إليها، لا يعاديه أحد معاداة شخصية أو أنه أساء إليه، بحيث لا يكون طاعنا فيه إلا ويريد الطعن في السنة وفي أهل السنة ويعلم أن هذا من أهل البدع، فيكون كذلك. وهذا يعرف أكثر وأدق إذا كان يطعن في علماء عدة الذين ميزوا السنة وعرفت بهم. فمثلا في هذا الزمان كان الأئمة الذين شهروا بالسنة والثبات عليها والدفاع عنها أئمة معروفة، عرف الشيخ مقبل رحمه الله في اليمن، والإمام الألباني في الشام، والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين في بلاد نجد والحجاز. فنستطيع نقول: من رأيته يطعن في هؤلاء الأئمة اعلم أنه صاحب زيغ، تهمه على الإسلام، هو طاعن في السنة لأن هؤلاء لا يطعن فيهم أحد ويتفق لأحد العداء لهم جميعا والطعن فيهم جميعا إلا لأنه صاحب ضلال، لأنهم دعاة هدى، دعاة سنة، لا يعاديهم أحد إلا لما هم عليه من السنة. فمثل هؤلاء هو الذي قال السلف كذلك: من رأيته يطعن في فلان وفلان وفلان من أئمة السنة فاتهمه على الإسلام. وهؤلاء والله كذلك، من رأيته يطعن في هؤلاء الأئمة في هذه الأزمنة اعلم أنه صاحب ضلالة. وهذه من علامات أهل البدع، كما قال أبو حاتم الرازي رحمه الله: من علامات أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. فهذا من علاماتهم الوقيعة في أهل الأثر. وقال القائل: أضحى بن حنبل محنة مشهودة، وبحب أحمد يعرف المتنسك. فإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن ستوره ستهتك. بعد البلاء الذي صار على الإمام أحمد والفتنة وصار لا يعاديه إلا أهل البدع، صار كما قال محنة يعرف بها المتنسك، يعرف أنه يحبه. وإذا رأيت من يتنقصه اعلم أنه صاحب بدعة وسيظهر أمره. ويقول: هل ورد حديث في من خصص مكانا في المسجد لا يصلي إلا فيه؟ نعم، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم، نهى أن يستوطن الرجل المكان في المسجد كما يستوطن البعير. البعير ما يجلس إلا في مجلسه، في مبركه الذي هو فيه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الإنسان مكانا لا يصلي إلا فيه، وإذا وجد غيره فيه أقامه وهو دائم على هذا الحال، هذا منهي عنه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ويقول: هل يتغير شيء من اللوح المحفوظ؟ قد دلت آيات أن اللوح المحفوظ لا يتغير فيه شيء. قال الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال أهل العلم: يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي مما في أيدي الملائكة، وعنده أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ، فلا يمحى فيه شيء. وهكذا جاء في الحديث: جف القلم بما سبق في علم الله، وأنه لا يزاد فيما كتب في اللوح المحفوظ شيء ولا ينقص منه. قال الحديث هذا عن جماعة من الصحابة، عن عبادة بن الصامت وعن أبي بن كعب وعن فيروز الديلمي، وما جاء عن بعض الصحابة كعمر رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود، وصح ذلك عنهم أنهم كان من دعائهم: اللهم إن كنت كتبتني في الأشقياء فامحني واكتبني في السعداء. فهذا قال أهل العلم أي من الصحف التي في أيدي الملائكة. وأما ما عند الله تعالى من اللوح المحفوظ فإن الله تعالى كتب فيه ما يكون موافقا للواقع وما يتم، فلا يغير فيه. وأخ يقول: هل يجوز أن يخرج منيه بيده؟ وإذا أخرج منيه بيده وهو صائم هل يلزمه صيام شهرين متتابعين؟ أما إخراج المني باليد وهو الاستمناء فهو محرم، منافي لقول الله سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. قال الله تعالى: فمن ابتغى وراء ذلك، أي وراء الزوجات وما ملكت اليمين، فأولئك هم العادون. فسماه الله تعالى عدوانا. وظاهر الآية أنه هذا ليس من حفظ الفرج الذي أمر الله تعالى بحفظه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه أي اللسان وما بين رجليه أي الفرج وأضمن له الجنة. فالذي يعتدي وراء ما أباح الله من الزوجات وملك اليمين هذا ما حفظ فرجه، إضافة إلى ذلك ما يترتب عليه من الضرر في العاجل والآجل. وقد ذكر أهل الاختصاص لذلك أضرارا كثيرة يعلم المؤمن منها حكمة البعد عن ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد من لم يستطع الزواج إلى الصيام، قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ولم يرشده إلى الاستمناء، إخراج من يهي بيده. وهذا يدل على تحريمه. وأما هل يجب على من استمنى وهو صائم صيام شهرين متتابعين؟ فلا، إنما يجب صيام شهرين متتابعين على من حصل منه جماع في نهار رمضان. أخن يقول: هل يجب استعمال لفظ رب ورحمن في المخلوق؟ أما رب فنعم، استعمل في القرآن والسنة في غير الله. فالرب يأتي بمعنى الصاحب، الرب يأتي بمعنى المالك، ما جاء ذلك الرسول إلى يوسف ماذا قال له؟ قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة ربك إلى سيدك. ولما راودته امرأة العزيز قال: إنه ربي أحسن مثواي، أي سيدي أكرمني. فالرب يطلق على غير الله، أما الرحمن فلا يطلق إلا على الله تعالى. فهناك أسماء خاصة بالله لا تطلق إلا عليه، كرحمن، كاسم الجلالة الله، كالصمد، كالأحد ونحوه. أيضا بعض الأسماء المضافة: ذو الجلال والإكرام ونحوها. وأخ يقول: هل يجوز الاكتحال للزينة؟ أما في حق المرأة نعم، وهذا من زينة المرأة الاكتحال، وأما في حق الرجل فلا، فليس هذا من شأن الرجل التزين بالاكتحال، وإنما إذا استعمله الرجل يستعمله للعلاج إذا تداوى بالبحر ببعض أنواعه فلا بأس، لا ليتزين به. ولذا استحب بعض أهل العلم للرجل أن يستعمل الكحل الأبيض، فمن الكحل ما يكون أبيض لا لون له إذا وضعه على العين. وأخن يقول: هل يجوز تسمية عبد الشكور بضم الشين؟ لا، الشكور مصدر، شكر يشكر شكرا وشكورا، فلا يجوز التعبيد له، إنما التعبيد لاسم الله الذي هو الشكور. إذا عبد لهذا الاسم يكون بفتح الشين. ويقول: هل يجوز تسمية شكور بكسر الشين؟ لأن بعض العجم يسمون ذلك، ما في معنى إذا سمى شخص شكور بهذا الاسم فإنه لم يعبده له. وأخ يقول: هل يجوز التصفير إذا كان الشخص الذي تناديه بعيدا لأجل تنبهه؟ التصفير ذكره الله تعالى عن المشركين أنهم كانوا يتعبدون بذلك عند المسجد الحرام، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديح. فمن فعله على وجه التعبد يتعبد بذلك فهذا لا يجوز له، واضح أنه تشبه بالمشركين. وإن فعله على غير وجه التعبد فبعض العلماء أيضا يقول لا يجوز، لأنه تشبه بفعل فعله المشركون. والذي ننصحه بأنه يجتنب ذلك، يجتنب التصفير ولو لم يكن على وجه العبادة، حتى لا يقع في مشابهة المشركين ولو في الصورة الظاهرة. وأخ يقول هل يجوز الدعاء في الصلاة بغير اللغة العربية؟ أما الذي يحسن اللغة العربية فلا يدعو بغير العربية، إذا كان يحسن اللغة العربية فلا يتكلم في الصلاة إلا باللغة العربية. بقي إذا كان لا يحسن أو يحسنها إحسانا ضعيفا، بعض الإخوة مثلا الذي يأتي من بلاد العجم يقول نحن نطيل السجود هذه الأيام، لا أستطيع أدعو باللغة العربية كثيرا، فهل لي أن أدعو بغير ذلك؟ والجواب أنه إذا كان لم يستطع الدعاء باللغة العربية أو لا يجيدها تماما له أن يدعو بغيرها، له أن يدعو بغيرها ولو في الصلاة. ودليل هذا القول حديث مسعود، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر التشهد ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به، في بعض الألفاظ ثم ليتخير من الدعاء ما أحب، فهذا معناه أنه لا يجب عليه أن يتقيد بالوارد المأثور. نعم الدعاء بالوارد المأثور هو من أحسن الدعاء، وإذا أراد إنسان يدعو بأشياء ليست في الدعاء الوارد المأثور فهذا جائز، ودليل هذا الحديث يتخير ما أحب، يتخير من الدعاء أعجبه إليه. وإذا لم يتمكن من النطق به والدعاء به باللغة العربية يجوز أن يدعو بلغته التي يحسنها. مع النصيحة لأن يتعلم اللغة العربية، أن يحفظ الأدعية المأثورة ليدعو بها. وأخ يقول لي يجوز أقرأ مصحفا أو مصحفين إلى روح والدي رحمه الله؟ مسألة القراءة وإهداء الثواب إلى روح الميت مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، والمرجع في هذه المسألة آية تعتبر قاعدة ذكر ابن كثير وقبله الإمام الشافعي رحمه الله أن هذه الآية تعتبر قاعدة في هذا الباب، وهي قول الله سبحانه وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فمعنى هذه الآية أن ليس للإنسان إلا ما سعى أن الإنسان ليس له من الخير، ليس له من الحسنات، ليس له من الأجر والثواب إلا ما سعاه بنفسه. فهذه الآية أصل سار عليه أهل العلم، لا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل. مثلا الصدقة عن الوالد، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمي ماتت بغتة، هل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. إذن الصدقة تصل إلى الميت ولو لم يكن هو الذي عملها، يصل ثوابها إليه بدليل. الحج ينتفع به، إذا مات ولم يحج لم يقدر على الحج. العمرة، أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية أن امرأة إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، هل يجزي أن أحج عنه؟ قال نعم. في رواية أخرى قال حج عن أبيك واعتمر. وأمثالها مما قد تذاكرناه قريبا مما ورد من الأدلة الخاصة أن الميت ينتفع به. القرآن القراءة ثم إهداء ثوابها إلى الميت لا أعلم فيه دليلا، ولم يذكر أهل العلم فيما رأيت ونظرت دليلا أن الميت ينتفع به دليلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا لم يكن هناك دليل فنرجع إلى الأصل وهو قول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ونقول للسائل الأفضل من القراءة أن تتصدق عن والدك رحمه الله، وإن لم تستطع الصدقة عنه ادعو الله له، فقد ينفعه الله بالدعاء ما لا ينفعه بغير من الأعمال، قد ترفع درجته، قد يكرم الكرامة العظيمة. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذكر الوالدين ويرفعان درجة في الجنة فيقولان يا رب أنى لنا هذا، أي هذه الدرجة من أين حصلنا عليها، أعمالنا لا تؤهلنا إلى هذه الدرجة، فيقال هذا باستغفار ولدكما لكما. فالاستغفار وهو الدعاء بالمغفرة يرفع الله تعالى به من يستغفر له الحي درجات في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. فننصحك بدل من القراءة ادعو له، ادعو له في سجودك، ادعو له بين الأذان والإقامة، ادعو له في صلاة الليل، ادعو له، والدعاء هذا أنفع له. بإجماع العلماء ينتفع به الميت، العلماء مجمعون أن الميت ينتفع به، ما في خلاف. أما هذه القراءة فمن أهل العلم من أثبتها، والذي أثبتها ما ذكر عليها حجة من القرآن والسنة، ما ذكر عليها دليلا واضحا. فالدعاء له أفضل من القراءة وإهداء ثوابها لروحه. ثم هذا تضمن محاذير هذا الفعل، ذكرها ابن القيم في كتاب الروح أن إهداء الثواب يعني يتضمن محاذير. قال أولا الثواب لا يكون إلا لعمل مقبول، وما يدريك أن الله قد قبل عملك هذا. فالثواب لا يكون إلا لعمل قد قبل. ثم إذا علمت أنه قبل ما هو الدليل أنه يجوز للإنسان أنه يتصرف بثواب أعماله كما شاء، يوزع منه ما شاء؟ هذا دليل أنك تتصرف بثواب عملك لمن تريد من الناس. أيضا من المحاذير في ذلك أن هذا يدل على رغبة عن الخير، عن الأجر والثواب. وقد كره أهل العلم الإيثار بالقربات، الإيثار بالقرب كرهوه، كيف بمن يؤثر غير بنفس الثواب إذا فرض أنه قد أثيب عليه؟ فإذا فرض أن الإنسان يستطيع عمل عبادة لا يؤثر بها غيره. حتى إن الإمام أحمد رحمه الله سأله سائل قال إني أكون في الصف الأول فأجد أبي داخلا المسجد، هل أؤثر بالصف الأول وأتأخر؟ فقال لا أحب ذلك، ويستطيع أن يبر أباه بغير هذا الفعل. كانوا يكرهون أن يؤثر الإنسان غيره بالقربة بالطاعة، فإذا كره السلف إيثار الغير بالقربة كيف بما هو الناتج عن القربة وهو الثواب الذي هو المقصود من القربة؟ لا شك أنه أعظم. وهكذا يتضمن محاذير أخرى. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في موضع من كتبه قال لم يكن السلف يفعلون ذلك، ما كانوا يقرؤون القرآن ويهدون ثوابه إلى الموتى. وشيخ الإسلام له قولان في هذه المسألة، وهذا أحد قولين ينفي أن السلف يفعلون ذلك. فدعاؤك لك كما سبق أفضل من قراءة القرآن وإهداء الثواب له. وأخ يقول بعض المعتكفين الزوار استشكل موضوع الجهر بالبسملة قال بحجة أن الشافعي جهر بها. أولا هنا تنبيه على السؤال وهو قول بحجة أن الشافعي جهر بها. فعل الخلق فعل العباد مهما بلغوا من العلم لا يكون حجة، فهذا التعبير لا يصح أن يحتج بفعل الشافعي لو فعله، فالحجة هو كلام الله وكلام رسوله وما أجمع عليه السلف. وأما ما ذهب إليه أحد من أهل العلم مهما بلغ في العلم والفضل فليس بحجة، ليس بحجة، الحجة كلام الله وكلام رسوله وإجماع أهل العلم، إجماع السلف. أما قول أحدهم فليس بحجة، ولم يكونوا يقولون هم إن أقوالهم حجة، بل كانوا يمنعون من أراد الأخذ بأقوالهم. هذا تنبيه على السؤال. الأمر الثاني في مسألة الجهر بالبسملة، الأدلة صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجهر بها، قد جاء في حديث أنس في الصحيح قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. جاء في بعض الألفاظ لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها. فهذا أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم والذي لازمه 10 سنين يقول إنه لم يكن يجهر بها. فالأقرب إلى الدليل هو الإصرار بالبسملة وعدم الجهر بها.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء، أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون الآن إلى درس في تفسير الإمام البغوي رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال رحمه الله: قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، أي علماءهم وقراءهم. المراد بقوله وقراءهم أي العباد الذين اقتصروا على القراءة، لأنه قد يطلق العلماء القراء ويريدون به أهل العلم، قراء البلد أي علماءه. ولكن المراد بالقراء هنا أي العباد الذين لا علم عندهم. والأحبار العلماء، واحدها حبر وحبر بكسر الحاء وفتحها، والرهبان من النصارى أصحاب الصوامع أي المنقطعون للعبادة المتفرغون لها. فإن قيل إنهم لم يعبدوا الأحبار والرهبان اليهود النصارى لم يعبدوهم، لم يصلوا لهم، يصوموا لهم، يسجدوا لهم، قلنا معناه أنهم أطاعوهم في معصية الله واستحلوا ما أحلوا وحرموا ما حرموا، فاتخذوهم كالأرباب. وهذا هو الذي يسمى عند العلماء بشرك الطاعة، أي أشركوا في طاعتهم، جعلوهم يطاعون كما يطاع الله تعالى، تابعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. روي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، إنه كان نصرانيا، فقال لي: يا عدي اطرح هذا الوثن من عنقك. فطرحته ثم انتهيت إليه وهو يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، حتى فرغ منها. قلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتستحلونه؟ قال: قلت بلى. قال: فتلك عبادتهم. هذا الحديث حديث مشهور، خرجه الترمذي وابن أبي حاتم والطبري من طريق عبد السلام بن حرب قال حدثنا غطيف ابن أعين الجزري عن مصعب ابن سعد عن عدي بن حاتم، وهذا الإسناد ضعيف لجهالة غطيف ابن أعين. جاء هذا الحديث بنحوه موقوفا على حذيفة رضي الله عنه من قوله أنه فسر الآية بذلك. أخرجه الطبري وابن أبي حاتم وسعيد بن منصور من طريق حبيب ابن أبي ثابت قال حدثني أبو البختري الطائي قال سئل حذيفة عن هذه الآية فذكره، ورجال إسناد ثقات إلا أنه منقطع بين أبي البختري واسمه سعيد بن فيروز وحذيفة، هذا موقوف. المرفوع له طريق أخرى أخرجها ابن مردويه في تفسيره كما ذكره الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف، قال وقد أخرج ابن مردويه من حديث عمران القطان قال حدثنا خالد العبدي عن صفوان ابن سليم عن عطاء ابن يسار عن علي بن حاتم. فخالد العبدي لم يتبين لي من هو، يحتاج مزيد نظر. الشيخ الألباني رحمه الله حسن الحديث بمجموع هذه الطرق، حسن الحديث بالطريق الأولى والثانية، الطريق الأولى وبموقوف حذيفة، ثم أشار إلى هذه الطريق قال وهو بمجموع طرقه حسن إن شاء الله تعالى، وقد أشار ابن كثير إلى تقويته. وليس ببعيد تحسين هذا الحديث بهذه الطرق، يحتاج كما سبق نظر في حال خالد العبدي، إذا لم يكن شديد الضعف فالحديث حسن. وهذا هو تفسير الآية عند أهل العلم، تفسيرها أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، أي اتخذوهم أربابا في الطاعة. قال عبد الله بن المبارك وهل بدل الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ شاهد منه وأحبار سوء ورهبانها يبدل الدين، أحبار السوء علماء السوء ورهبانها رهبان السوء. قوله والمسيح ابن مريم أي اتخذوه إلها كما سبق، من قالوا ابن الله وجعلوا إلها، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، أي يبطلوا دين الله بألسنتهم وتكذيبهم إياه، بمعنى بأفواههم بمعنى بكذبهم بكلامهم، يريدون أن يردوا الدين وأن يذهبوه بكلامهم. وقال الكلبي النور القرآن، أي يريدون أن يردوا القرآن بألسنتهم تكذيبا، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، أي يعلي دينه ويظهر كلمته ويتم الحق الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى، يعني الذي يأبى إلا إتمام دينه، هو الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى، قيل بالقرآن وقيل ببيان الفرائض، ودين الحق وهو الإسلام، وقال بعض المفسرين بالهدى بالعلم النافع، ودين الحق بالعمل الصالح، وهذا من أشمل ما يكون من التفسير. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أي بالعلم النافع والعمل الصالح. ليظهره، أي ليعليه وينصره على الدين كله، أي على سائر الأديان ولو كره المشركون. واختلفوا في معنى هذه الآية، فقال ابن عباس الهاء عائدة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ليظهره، ليظهره أي ليظهر الرسول، الهاء عائدة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ليعلمه شرائع الدين كلها فيظهره عليها حتى لا يخفى عليه منها شيء. إن معنى ليظهره أي ليظهر الرسول، ليطلعه على شرائع الدين، ليظهره على الدين كله، أي ليطلعه عليه ويجعله عارفا به عالما به فلا يخفى عليه منه شيء. وقال الآخرون الهاء راجعة إلى الدين الحق، ليظهر هذا الدين، وظهوره على الأديان هو ألا يدان الله تعالى إلا به. وقال أبو هريرة والضحاك وذلك عند نزول عيسى بن مريم، لا يبقى أهل دين إلا دخل في الإسلام. وهذا هو المتبادر من الآية، أن المعنى ليظهر أي ليظهر هذا الدين، وهذا ذكره كثير من المفسرين. ومعنى الإظهار هنا العلو، أي ليعلي هذا الدين على كل الأديان، وليس هذا خاصا بزمن عيسى، بل هذا الدين هو العالي هو الظاهر. وهذا من آيات الله، رغم الحرب على هذا الدين ورغم الكيد والمكر به والتربص بأهله، إلا أنه لا يزال ظاهرا عاليا على كل الأديان. قال وروينا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزول عيسى عليه السلام قال ويهلك في زمانه الملل كلها إلا الإسلام. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن أبي شيبة وغيرهم من طريق قتادة عن عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة، والإسناد منقطع، فيه عنعنة قتادة وهو لم يسمع من عبد الرحمن بن آدم، قال له عبد الرحمن مولى أم برثن. وتقدم معنا الحديث مطولا، ذكرنا له شواهد في تفسير سورة آل عمران. وروى المقدار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام، إما بعز عزيز أو ذل ذليل. والحديث هذا جاء عن المقداد بن الأسود وجاء عن تميم الداري، كلاهما أخرجه أحمد بإسناد صحيح، كلاهما إسناده صحيح. إما يعزهم الله فيجعلهم من أهله فيعز به، أو يذلهم فيدينون له. أخبرنا أبو سعيد الشريحي قال أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي قال أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان ابن منصور قال حدثنا أبو مسلم ابن إبراهيم عن عبد الله الكجي قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا عبد الحميد هو ابن جعفر عن الأسود بن العلاء عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. قال قلت يا رسول الله ما كنت أظن أن يكون ذلك بعدما أنزل الله تعالى عليك هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم قال يكون ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله ريحا طيبة فتقبض من كان في قلبه مثقال ذرة من خير ثم يبقى من لا خير فيه فيرجع الناس إلى دين آبائهم. هذا أخرجه مسلم في الصحيح. وقال الحسين بن الفضل معنى الآية ليظهره على الدين كله بالحجج الواضحة، وقيل ليظهره على الأديان التي حول النبي صلى الله عليه وسلم فيغلبهم. قال الشافعي رحمه الله فقد أظهر الله رسوله صلى الله عليه وسلم على الأديان كلها بأن أبان لكل من سمعه أنه الحق وما خالفه من الأديان باطل. وقال وأظهره بأن جماع الشرك دينان، دين أهل الكتاب ودين أميين، فقهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأميين حتى دانوا بالإسلام طوعا وكرها، وقتل أهل الكتاب وسبى حتى دان بعضهم بالإسلام وأعطى بعضهم الجزية صاغرين وجرى عليهم حكمه، فهذا ظهوره على الدين كله والله أعلم. وهذا تفسير واضح أن الله أظهره على الدين كله، دين الشرك دين الأميين محاه من الجزيرة، حملهم على الإسلام طوعا وكرها، ودين أهل الكتاب كذلك، منهم من دخل في دين الإسلام منهم من دان لهذا الدين وذل صار الدين عاليا، وهذا وعد الله تعالى. وفي هذه الآيات أن الشرك بالله سبحانه وتعالى قد يكون في الطاعة، فمن اتخذ غير الله متبوعا يتبعه في خلاف الرسل فقد أشرك به مع الله. قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، جعلوا لله تعالى شركاء يشرعون من الدين ما لم يأذن به الله. وقد ذكر أهل العلم أن طاعة العلماء أو الرهبان أو الملوك في تحريم الحلال وتحليل الحرام نوعان. النوع الأول ما هو شرك أكبر ويخرج من الإسلام، وذلك إذا أطاعهم وتابعهم في الاعتقاد مع علمه بمخالفتهم للرسل، يحلون ما حرم الله أو يحرمون ما أحل الله فيتابعهم على ذلك معتقدا لما صاروا إليه مع علمه بأن ما صاروا إليه مخالف لما جاءت به الرسل، هذا لا شك أنه شرك أكبر، وهذا هو حال هؤلاء الذين نزل فيهم هذه الآية، وهذا هو تفسير الآية عند أهل العلم، وهذا الذي يسمى بشرك الطاعة. والنوع الثاني طاعتهم في العمل دون الاعتقاد، أن يأمر بعض الملوك أو علماء السوء بتحريم شيء أحله الله أو بتحليل شيء حرم الله فيتابعهم، يعمل بذلك، يعمل ذلك الشيء الذي دعوا إليه وهو حرام، ولكن لا يعتقد من صاروا إليه من التحليل والتحريم، إنما تابعهم في العمل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهذا له حكم سائر الذنوب، أي بحسب ذلك الذنب، بحسب نوع ذلك الذنب. إن كان ذلك الذنب كفرا بحد ذاته يكفر، كأن يأمروا مثلا بالسجود لغير الله، فلو سجد لغير الله ولو لم يعتقد أنه حلال يكفر، وإن لم يكن ذلك الذنب كفرا فهو على حسب حاله. أيضا في هذه الآيات أن أهل الكفر يسعون في إطفاء دين الله وإذهابه، ولن يتم لهم ذلك، يأبى الله إلا أن يتم نوره. فالله تعالى يأبى إلا أن يتم هذا النور وهذا الدين العظيم. ولو سعى أهل الكفر وأهل الشرك بما سعوا إليه من إطفاء هذا الدين، والذي نصر هذا الدين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سينصره في غير زمنه إذا تمسك أهله به. هذا بعض ما تضمن هذه الآيات، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المسقري حفظه الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما الحي والقيوم. تقدم معنى أن الحي أي ذو الحياة الكاملة، والقيوم.
1: ما زلنا في الفصل الذي عقده العلامة ابن القيم رحمه الله عليه في نونيته في الإشارة إلى الطرق النقلية الدالة على أن الله تعالى فوق السماوات على عرشه، وقد بين المؤلف رحمه الله أن أنواع الأدلة الدالة على علو الله عز وجل بلغت إلى كم؟ نعم، بلغت إلى 21 نوعا. النوع الأول الذي ذكره أدلة الاستواء، الرحمن على العرش استوى. وأهل البدع تأولوا الاستواء بتأويلات بعيدة، فمنهم من قال أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، الرحمن على العرش استوى أي استولى على العرش. وهذا القول أبطله العلامة، نعم أبطله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه من كم وجه؟ من 20 وجها في مصنف مستقل، والعلامة ابن القيم أبطله من كم؟ من 42 وجها في أي كتاب؟ كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وتفسير الاستواء بالاستيلاء من تحريف الكلم عن مواضعه. والاستواء لا يأتي على معنى الاستيلاء في لغة العرب، وإنما هذا من تحريفات الجهمية. والبيت الذي تذكر استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراقي، لا يدرى من قائلها، ومنهم من يضيف هذا البيت إلى الأخطل النصراني، والظاهر أنه من قبيل الوهم، فإن البيت المضاف إلى الأخطل النصراني هي المتعلقة بالكلام النفسي، إن الكلام لفي الفؤاد. أما هذه البيت فلا يدرى قائلها، ومع هذا يعتمدون عليها ويتأولون أدلة الاستواء احتجاجا بها، على أن هذه البيت لو صحت إلى قائل وكان هذا القائل من أهل اللغة فمعناها لا يخالف ما عليه سائر علماء اللغة، فإن المراد بالاستواء فيها العلو والارتفاع على كرسي الملك في العراق، واستوى بشد على العراقي بمعنى على وارتفع على سرير الملك، وليس المراد بذلك السولى، فتحمل هذه الكلمة في كلام هذا الشاعر إن كان عربيا، وإن كان قول مما يحتج به في لغة العرب يحمل على ما هو موافق لسائر علماء اللغة من أن المراد بذلك العلو والارتفاع. وتفسير الاستواء بالاستيلاء كما أنه لا أصل له في لغة العرب، فإنه يدل على معنى فاسد، وهو أن العرش لم يكن في ملك الله عز وجل قبل خلق السماوات والأرض، بل كان في ملك غيره، فلما خلق الله عز وجل السماوات والأرض استولى على العرش الذي كان في ملك غيره وقهر من كان مالكا له، وصار العرش في ملكه، فإن هذا هو حقيقة الاستيلاء الذي يدل على معنى الغلبة والقهر. فهذا لازم لمن تأول الاستواء على معنى الاستيلاء، وهذا ما يدل على أن هذا التأويل من التأويلات الباطلة. وهكذا لو كان الاستواء بمعنى الاستيلاء فما وجه تخصيص الاستواء على العرش؟ فإن الله سبحانه وتعالى مستول على جميع الخلق، والخلق في ملكه وقهره وتحت سلطانه، ولا يخرجون عن ملكه، فلما خص العرش بذلك؟ والله هو خالق كل شيء ومليك كل شيء وحده لا شريك له. ولو كان الاستواء بمعنى الاستيلاء لصح أن يقال استوى على الجبل بمعنى استولى عليه على معنى الملك له، واستوى على الحجر وعلى البعير وهكذا على سائر الخلق. فعلى كل، هذا التأويل من التأويلات الفاسدة، ومن أراد معرفة ما في هذا التفسير من الباطل فليرجع إلى ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله عليه في كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، فقد بسط القول في ذلك بسطا واسعا. وهنالك من تأول الآية كما عرفنا على معنى آخر فأضمر شيئا وحرف الآية عن ظاهرها. وش الذي أضمروه؟ نعم، ملك الرحمن على العرش السواء. وعرفنا أن الإضمار لا يقبل بمجرد الدعوة، وإلا لدعى كل مبطن الإضمار في آيات الكتاب والسنة، ولبطل الدين بالكلية إذا افتح هذا الباب، كل يضمر ما شاء من المعاني. ولدخل الملحدون من هذا الباب بإضمارات من عند أنفسهم، فلا يقبل الإضمار إلا بحجة شرعية وبقرينة تدل عليه، إما من السياق أو لأن ذلك الشيء المضمر قد صرح به في أغلب المواطن، فإن حذف في بعضها فقد علم الإضمار مما سبق، وهذا لا أصل له في آيات الاستواء، فلم يأت التصريح بذلك في موطن من المواطن. وهكذا كما عرفنا أن الإضمار قد يكون في المحذوف المعلوم الذي لا يجهل، ويكون من باب الاختصار في الكلام ومن حسن البيان. وضربنا بعض الأمثلة في ذلك كقول الله عز وجل، نعم، أنت ضرب بعصاك الحجر فانفلق، أي فضرب فانفلق. وهكذا إذا جئنا مثلا إلى قول الله عز وجل في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام في شأن فيما ذكر الله عز وجل عن كبير إخوة يوسف، ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقمنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت. وش تقدير الكلام؟ أنهم جاءوا إليه وقالوا له هذه المقولة فأجابهم بقوله بل سولت. فهذه المحذوفات معلومة ولا مجهولة؟ معلومة، حذفت من باب الاختصار لأنه من الأمور المعلومة. فقد يحذف الشيء المعلوم الذي لا يجهل من قبيل الاختصار، وهذا من حسن الاختصار في كلام الله عز وجل ومن حسن البيان. ومنهم من تأول الاستواء في قول الله عز وجل الرحمن على الاستواء بمعنى علو القهر أو القدر. علو القهر سبق الكلام فيه، هو شبيه بمن قد استولى. وعلو القدر بمعنى بمعنى أن منزلة الله عز وجل أعلى من العرش، كما يقال الأمير أعلى من الوزير أو الأمير فوق الوزير. وش المراد بذلك؟ علو الذات ولا علو القدر؟ علو القدر أي قدر الأمير أرفع من قدر الوزير، وليس المراد بذلك علو الذات. وهكذا قال القائل الذهب أعلى من الفضة، وش المراد بذلك؟ علو الذات أو علو القدر؟ علو القدر. فهكذا قالوا هذا هو المراد بقول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، أي أن الله عز وجل أعلى قدرا من العرش. وهذا من تحريف الكلم عن مواضعه. والمفاضلة بين الكامل والناقص يصير بها الكامل ناقصا. ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ وهكذا المفاضل بين الخالق والمخلوق ابتداء، المفاضلة ابتداء تدل على أو فيها منقص للخالق، وإنما تحصل المفاضلة من باب إبطال عقيدة المشركين الله خير أما يشركون. فذا في مقام إبطال ما عليه المشركون من الشرك، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فما كان من هذا القبيل فهو مستحسن، لكن ابتداء إذا قال الإنسان الله خير أم الحجر، في منقصة في حق الله عز وجل ولا ما في منقصة؟ في منقصة في حق الله عز وجل. لكن إذا قالت الأحجار المعبودة من دون الله عز وجل الله خير أم هذه الأحجار التي تعبد من دون الله، هل في هذا منقصة؟ ما في منقصة، فيها إبطال شرك المشركين. ففرق ما بين ابتداء الكلام من غير مقصد وما بين المفاضلة لمقصد من المقاصد. فإذا قال القائل الله خير أم هذه الأحجار التي تعبدونها لكان كلاما حسنا، ولو قال ابتداء الله خير أم الأحجار لكان كلاما قبيحا، حتى لو قال شخص لملك من ملوك الدنيا أنت خير من الحمير ومن البقر ومن الغنم ومن الذباب لكان هذا سبا قبيحا. فتأويل الآية على هذا المعنى فيها منقصة في حق الله عز وجل، أن يقال الرحمن على عرش السوى أي أن الله عز وجل أرفع قدرا من العرش، هذه فيه منقصة في حق الله عز وجل. وهنالك من أثبت الاستواء لكن تأوله على خلاف ما عليه أئمة السلف كالأشاعرة، فإنهم حين أثبتوا الاستواء لم يثبتوه فعلا لله عز وجل بمعنى أن الله علا وارتفع، وإنما جعلوه فعلا في العرش. فالعرش اقترب من الله عز وجل فصار الله سبحانه وتعالى عاليا عليه، لا أن الله هو الذي علا وارتفع، وإنما اقترب العرش من الله عز وجل حتى صار الله سبحانه وتعالى عليه عاليا، ولم يثبتوه فعلا لله عز وجل الذي هو العلو والارتفاع. كل هؤلاء خاضوا في هذه القضية بالباطل وتأولوا الاستواء بهذه التأويلات الباطنة، والذي عليه أئمة السلف أن الاستواء بمعنى العلو والارتفاع فعل فعله الله عز وجل، وليس هو فعل فعل في العرش كتقريب العرش إليه. الأشاعرة يقول فعل حصل في العرش كتقريب العرش إليه، ولا يجعلونه فعلا فعله الله عز وجل، وأن الله علا وارتفع بذاته سبحانه وتعالى. إذن هؤلاء تأولوا الاستواء بهذه التأويلات، منهم من أضمر ومنهم من قال استوى بمعنى السولى، ومنهم من تأول العلو على علو القدر لا على علو الذات، ومنهم من جعله فعلا في العرش ولم يجعله فعلا لله عز وجل اتصف الله به. فهذا الدليل الأول الذي ذكره العلامة ابن القيم رحمة الله عليه من أدلة علو الله عز وجل، ثم انتقل إلى الدليل الثاني فقال هذا وثانيها صريح علوه، وله بحكم صريحه لفظان، لفظ العلي ولفظة الأعلى معرفة أتت فيه لقصد بيان، إن العلو له بمطلقه على التعميم والإطلاق بالبرهان، وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان، لكن نفات علوه سلبوه إكمال العلو فصار ذا نقصان، حاشاه من إفك النفات وسلبهم فله الكمال المطلق الرباني. ذكر رحمه الله الدليل الثاني من أدلة أو النوع الثاني من أنواع أدلة العلو، وهو اللفظ الصريح بالعلو، وقد ذكر لفظين صريحين في علو الله عز وجل، لفظ العلي والأعلى، العلي وهو العلي العظيم، والأعلى كقول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى، فهذا لفظ صريح في العلو فهو العلي وهو الأعلى. قال هذا وثانيها صريح علوه وله بحكم صريحه لفظان، لفظ العلي ولفظة الأعلى معرفة أتت فيه لقصد بيان، سبح اسم ربك الأعلى جاءت معرفة، وهكذا العلي وهو العلي العظيم أيضا جاءت معرفة، لفظ العلي ولفظة الأعلى معرفة أتت فيه لقصد بيان، إن العلو له بمطلقه على التعميم والإطلاق والبرهان، أي له العلو بجميع الوجوه، جميع أنواع العلو له، علو القدر والقهر والذات. هذه الأقسام الثلاثة داخلة في اسمه العلي وفي اسمه الأعلى، ولهذا عرف الاسم بالألف واللام لبيان هذا المعنى، أن له جميع أنواع العلو، علو القدر والقهر والذات. قال: وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا، وهو علو الذات، وهو الذي أنكرته الجهمية، والنزاع في في هذه المسألة هو بين أهل السنة وبين أهل البدع من الجهمية ومن المعتزلة ومن غيرهم. ذاتا وقهرا، وعلو القهر لم ينازع فيه أحد حتى الجهمية، فإنهم تأولوا الاستواء كما عرفنا على معنى الاستيلاء، مع علو الشان الذي هو علو إيش؟ القدر. نعم، علو القدر، فعلو القدر ثابت في حق الله عز وجل. إذن هذه الأنواع الثلاثة للعلو ثابتة لله عز وجل: علو الذات، وعلو القهر وهو القاهر فوق عباده، وعلو الشأن أي علو القدر. وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشأن، لكن نفاة علوه سلبوه إكمال العلو فصار بنقصان، لأنهم أثبتوا علو القدر والقهر وسلبوا عنه علو الذات فأنقصوه من كمال علوه، لكن نفاة علوه سلبوه إكمال العلو فصار ذا نقصان، حاشاه من إفك النفاة وسلبهم، فله الكمال المطلق المطلق الرباني. إلى هنا ونلتقي بأخلاق المنى.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ إسماعيل الفضل.

راجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد الضالعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة المواضع التي يتأكد فيها استحباب استعمال السواك، مع أنه قلنا يستحب مطلقا في جميع الأوقات، ولكن هناك مواضع يتأكد فيها ذلك. ذكرنا منها في الدرس الماضي أربعة، عند الصلاة والدليل: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هل هذا خاص بصلاة معينة؟ أي عم كل الصلوات فرضها ونفلها، وما كان منها واجبا عينيا أو كفائيا. الموضع الثاني، عند الوضوء، والدليل: لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء وجامع كل وضوء. فمتى محل استعمال السواك من الوضوء؟ ما هو موضعه؟ والأمر في هذا قلنا واسع، الدليل يحتمله. الأمر فيه واسع والدليل يحتمله. الموضع الثالث، عند الاستيقاظ من النوم. هل مطلق الاستيقاظ أو إذا قام للصلاة؟ يعني هذا عام. نعم، والأقرب أنه عام كما سبق. وممن استقرب أنه عام سواء قام للصلاة أو استيقظ من نوم الصنعاني في كتاب العدة، العدة حاشية على شرح العمدة، حاشية على شرح ابن دقيق العيد على عمدة الأحكام. وعلل بعد أن ذكر أنه عام حتى لو لم يقم للصلاة من قام من الليل مطلقا، قال: وهذا أقرب، لأنه قد يتلو، أي قد يتلو قرآنا ولو لم يصلي، أو يذكر، أو يخاطب أحدا. هل لو يخاطب أحدا، كلم أحدا، وكل ذلك شرع له إزالة تغير الفم، كل هذا شرع على إزالة تغير الفم. الموضع الذي يليه ما يستحب عند تغير الفم. نعم، والدليل: نعم، السواك مطهرة للفم. وهذا كما سبق يشمل تغير رائحة الفم، وأيضا يشمل تغير لون الأسنان، اصفرارها، هذا داخل فيه، فيقال فيه الموضع الرابع عند تغير الفم مطلقا سواء كان التغير لرائحته أو للون الأسنان. إذن هذه أربعة مواضع تقدم الكلام عنها يتأكد فيها استحباب استعمال السواك. في الموضع الثاني في مسألة الوضوء، جاءت هناك أحاديث تحتمل احتمالا قويا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل السواك قبل الوضوء لا في أثناءه، فمنها حديث ابن عباس وأصله في الصحيحين واللفظ لمسلم حين نام في بيت ميمونة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ فخرج خارج البيت فنظر إلى السماء ثم رجع إلى البيت فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى، هكذا في فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى. فإن كانت هذه الفاء ثابتة في الصحيح، لكن محتمل أن بعض الرواة رواها بالمعنى، لكن إن كانت ثابتة في الموضعين تدل على أنه يبدأ بالسواك، قوله بعد أن رجع إلى البيت استيقظ قرأ الآية ثم رجع قال فتسوك أي فعل هذا عقيبه، فتوضأ أي بعده ثم قام فصلى. أيضا ترتيبها على هذا الترتيب، بدأ بالسواك ثم الصلاة ثم الوضوء ثم الصلاة، يدل أنه مراد. نحوه أيضا حديث عائشة في صحيح مسلم قالت كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ يبدأ بالسواك. قد يقول قال هذا خاص بالاستيقاظ من النوم لأنه يشرع السواك عند الاستيقاظ، فبدأ به لأنه استيقظ من النوم فهي محتملة كما سبق. نواصل نقرأ. الموضع الذي يليه والذي ذكره المصنف في هذه الأحاديث عند دخول البيت، يستحب ويتأكد استحباب السواك عند دخول البيت. دليل حديث عائشة الذي ذكره المؤلف هنا، سئلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت بالسواك. فيشرع للإنسان إذا دخل بيته يبدأ بالسواك، وهذا عليه اتفاق الفقهاء المذاهب الأربعة، ولا يعلم بين أهل الخلاف في استحبابه في هذا الموضع. بقي ما سبب ذلك استعمال السواك عند دخول البيت؟ أهل العلم ذكروا أمورا مما ذكروا، قالوا لأنه كان إذا دخل البيت يبدأ بصلاة النافلة، لأنه من المعلوم أنه كان لا يتنفل في المسجد نوافل يصليها في البيت، فكان إذا دخل البيت يبدأ بالنافلة فكان يستاك لأجل الصلاة. ذكر هذا القرطبي في شرح الحديث في المفهم. وقول آخر منهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله إذا انقطع عن الناس استعدادا للوحي، إذا دخل بيته استعدادا للوحي يفعل ذلك، يطهر فمه لتلقي الوحي. ومن أهل العلم من قال إنه كان يفعل ذلك من باب حسن معاشرة الأهل بإزالة ما يحصل من تغير الفم عند محادثة الناس أو عند طول السكوت. فكان لحسن عشرته لأهله عليه الصلاة والسلام يستعمل السواك إذا دخل بيته. وقد كان يشق عليه أن يوجد منه الريح فيستعمل السواك لئلا يجد أحد منه ريحة تغير لفمه ونحو ذلك. فإن صح التعليل بهذه الأمور، وإلا فالذي يهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله في هذا الموضع ونتأسى به في ذلك.

إذن هذا الموضع الخامس من المواضع التي يتأكد فيها استعمال السواك. وهذه الخمسة المواضع هي التي ذكرها المؤلف في هذه الأحاديث، أشار إليها بهذه الأحاديث في الباب. مع أن الحديث الأول حديث عائشة السواك مطهر الفم يشمل كل موضع يشرع فيه التطهير، فأشار به وبدأ به الأول لأنه شامل لأمور كثيرة. أيضا مما ذكره العلماء من المواضع التي يتأكد استعمال السواك فيها عند قراءة القرآن، وقد استحب ذلك عامة العلماء، واستدلوا بحديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه يستمع القرآن. إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه يستمع القرآن فيدنو منه حتى يضع فاه على فيه، حتى يضع فاه على فيه، فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك. ما يخرج من فيه، يفهم هذا القارئ، شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك. قال: فطهروا أفواهكم للقرآن. هذا الحديث أخرجه ابن المبارك في الزهد، وكذلك البزار، من طريق فضيل ابن سليمان النميري. فضيل ابن سليمان النميري قال: حدثنا الحسن ابن عبيد الله النخعي عن سعد ابن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي. سعد ابن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي، وهذا الإسناد رجاله ثقات إلا فضيل ابن سليمان ففيه ضعف. ومع ذلك قد خولف في هذا الإسناد، خالفه أئمة ثقات فرووا الحديث موقوفا. ممن خالفه سفيان ابن عيينة كما عند ابن المبارك في الزهد، وممن خالفه أيضا خالد ابن عبد الله الطحان عند البيهقي في السنن وأيضا في شعب الإيمان، وممن خالفه أيضا شعبة ابن الحجاج كما في المعجم لابن المقرئ. فروا الحديث هؤلاء الثلاثة سفيان وخالد الطحان وشعبة عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي موقوفا. وهذا الموقوف أصح، مما يؤكد ذلك أن الموقوف أصح أن الحسن بن عبيد الله قد توبع أيضا. هذا الذي اختلفوا عنه هو نفسه قد توبع على رواية موقوفا، تابعه الأعمش. كما في مصنف بن أبي شيبة

خرج ابن أبي شيبة من طريق الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي موقوفا. هذا إسناد صحيح موقوف. فالراجح في حديث علي أنه موقوف، لكن هذا الموقوف لو تأملناه نجد أنه في أمر غيبي، ليس مما يقال من قبيل الرأي والاجتهاد. ومع ذلك له شواهد مرفوعة تدل على ثبوته مرفوعا. له شاهد عن جابر، خرجه البياقي في الشعب من طريق شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. شريك عن الأعمش عن أبي سفيان وطلحة بن نافع عن جابر مرفوعا بنحوه. وهذا إسناد رجال ثقات إلا شريك، ففي ضعف من قبل حفظه، ولكن هو شاهد قوي لحديث علي. أيضا له شاهد مرسل عن الزهري، أخرجه ابن المبارك في الزهد بإسناد صحيح. فالحديث بهذه الطرق والشواهد صحيح مرفوعا. لو نظرنا في الحديث نجد أنه ليس في مطلق قراءة القرآن، وإنما هو في الصلاة، مع أن كل من ذكر استحباب هذا الأمر فيما رأيت يستدل بهذا الحديث. الحديث لفظه إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه يستمع القرآن فيدنو منه حتى يضع فاه على فيه، فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك، فطهروا أفواكم من القرآن. فالحديث في الصلاة ليس في مطلق القراءة. السفاريني رحمه الله في كتابه بغية النساك استدل بهذا الحديث، وكان مما قال بعد أن ذكر أنه في الصلاة قال: ومثل المصلي غيره، أي مثل المصلي غيره ممن يقرأ القرآن، إذ الملائكة تضع ذلك عند كل قراءة، أي أن الملك يضع فاه على فم القارئ عند كل قراءة ولو لم يكن في الصلاة. هكذا ذكر السفاريني ولم يذكر دليلا لهذا. ممكن يستدل باستحباب السواك بقراءة القرآن بعموم قوله في الحديث فطهروا أفواهكم للقرآن في آخره، مع أن هذه الزيادة لم ترد في كل الطرق، وردت في بعضها. ممكن يستدل بعمومها طهروا أفواهكم للقرآن، فجعل علة تطهير الأفواه القرآن، قراءة القرآن. أيضا استدل به أهل العلم قال بجامع المناجاة لله، إذا شرع في الصلاة كذلك في القراءة القرآن، فكلاهما مناجاة لله تعالى. وعلى كل فكما سبق عامة العلماء على استحبابه، وأقوى ما استدلوا بهذا. وردت أدلة صريحة في استعمال السواك عند القراءة مطلقا ولكنها شديدة الضعف، وهي بلفظ طيبوا أفواهكم بالسواك فإنها طرق القرآن، فإنها طرق القرآن. وهذا الحديث جاء عن جماعة من الصحابة ولا يخلو حديث منها من متروك أو منكر الحديث شديدة الضعف، لأن هذه ستة مواضع. الموضع السابع مما يتأكد فيه استعمال السواك يوم الجمعة إذا شهد الصلاة، إذا حضر الجمعة، حضر اجتماع الناس،
قد استحب هذا عامة العلماء. وابن حزم ذهب إلى وجوبه السواك يوم الجمعة للأمر به. الصحيح هو قول عامة العلماء كما سيأتي في غير هذا الموضوع إن شاء الله. دليلهم ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه. وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه. والمراد باستعمال السواك في هذا الموضع ليس لأجل الصلاة، فشرعية للصلاة شيء آخر، بل هذا أمر زائد على الصلاة، وهو ما في الجمعة من اجتماع الناس. فيستحب التطهر لذلك، ولذا شرع الاغتسال والطيب، وإما يشرع فيه السواك يتطهر تطهرا كاملا. فإذن شرعية السواك واستحباب السواك في هذا الموضع هو أمر زائد على استحباب السواك لأجل الصلاة. ولذا ألحق به بعض العلماء كل اجتماع للناس، قالوا: فكل اجتماع للناس كاجتماع صلاة العيد ونحوه، قالوا يستحب له السواك. فإن الاجتماع بالناس والمخالطة لم يشرع له مزيد التطهر. أيضا مما ذكره أهل العلم من المواضع التي تأكد فيها استعمال السواك قالوا: عند الاحتضار، إذا كان الشخص في سياق الموت في الاحتضار يشرع له أن يستعمل السواك. واستدلوا بحديث

فاستحب جماعة من العلماء، جماعة من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، استعمال السواك عند الاحتضار لهذا الحديث، ولكن علل كثير منهم، قالوا إنه يسهل خروج الروح، وهذا الذي ذكروه لا دليل عليه، يحتاج إلى دليل أن استعمال السواك عند الاحتضار يسهل خروج الروح، بل نقول يستحب ذلك لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه فعله، فكونه عليه الصلاة والسلام في سكرات، في شدة، يعاني شدة الموت، ومع ذلك أحب استعمال السواك وهو في ذلك الحال، هذا دليل أنه يرغب في استعمال السواك في ذلك الموضع. أيضا مما ذكره أهل العلم مما يكون فيه، قالوا فيه تطيب الفم لقرب الملائكة منه، فإن الملائكة تقترب منه، تكون عند رأسه الذي يقبض روحه، قالوا فإذا شرع تطيب فمه لمخالطة البشر فكذلك لاقتراب الملائكة منه يطهر فمه في ذلك الموضع. أيضا قال بعضهم يفعل ذلك استعدادا للقاء الله، فإنه منتقل إلى الله تعالى. وعلى كل الأصل في حديث عائشة وتحري أو حرص الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستعمله وهو في ذلك الوقت وفي تلك الشدة، هذا دليل على أنه يشرع. وأما ما تتابع عليه كثير من الفقهاء أنه يسهل خروج الروح فهذا يحتاج إلى توقيف. الموضع الذي يليه، استحب الحنابلة السواك عند دخول المسجد، ولم أرى لهم دليلا يخص هذا الأمر، لكن ذكره جماعة منهم، من ذكره كثير منهم ممن ذكره السفاريني في كتاب بغية النساك، ولكن تقييده في هذا فيه نظر عند الدخول، فلو كان هذا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم لنقل إلينا، ولكن يقال يشرع السواك عند المجيء إلى المسجد عند مخالطة الناس في المسجد لما سبق في الجمعة. وأما تقييده بدخول المسجد فلا، لأن الدليل ليس واردا في ذلك. على دخول البيت، يعني كونه يقاس هلا يتعبد به يحتاج هذا نظر، لكن يقال لمخالطة الناس ممكن، لأنه سيخالط الناس، لكن تقييده بالدخول لا يقيد بدخول المسجد. بقي هنا مسألة تتعلق بهذه، وهي استعمال السواك في المسجد. وبعض أقوال الفقهاء تعجب منها أنها موجودة، لكن نذكرها نسيما أن بعضهم يستدل لها. كره بعض الفقهاء استعمال السواك في المسجد، وهو مذهب المالكية وبعض الحنفية، ذهبوا إلى كراهة استعمال السواك في المسجد، استدلوا بقول النبي

0: صلى الله عليه وسلم في قصة الذي بال في المسجد إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر. قال والسواك هو من إزالة الوسخ والقذر من الفم فلا يصح في المسجد. وممن لخص بعض كلام مستدلالهم القرطبي وهو مالكي في كتاب المفهم في شرح تلخيص صحيح مسلم كان مما قال قال يجتنب استعمال السواك في المساجد والمحافل، المحافل أي التي تجمع الناس، يجتنب استعمال السواك في المساجد والمحافل وحضرة الناس. قال ولم يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه تسوك في المسجد ولا في محفل من الناس، لأنه من باب إزالة القذر والوسخ، ولا يليق بالمساجد ولا محاضر الناس، ولا يليق بذوي المروءات فعل ذلك في الملأ من الناس. خالفهم في هذا جمهور العلماء، الشافعية والحنابلة وأكثر الحنفية، فقالوا بشرعية أو قالوا بعدم كراهة، بعدم كراهة استعمال السواك في المسجد. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا نشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. قال والصلوات تكون في المسجد. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم أمته في استعمال السواك عند الصلاة، معناه أنهم يستعملونه في المسجد. قالوا أيضا لا نسلم أن السواك من باب إزالة القذر والوسخ، بل السواك من باب التطيب، تطيب الفم. ولذا قرن بالطيب في مواضع. وهذه المسألة تنبني على مسائل ستأتي معنا إن شاء الله، هل السواك من باب إزالة القذر والوسخ أو هو من التطيب والتطهير؟ والصحيح أنه ليس من باب إزالة القذر، فالسواك يشرع ولو لم يكن هناك في الفم وسخ ولا رائحة، فالسواك إذن من باب التطهيب، عبادة يتعبد بها تطهيبا للفم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه مطهرة للفم مرضاة للرب. فإذن هو من باب التطهيب ولو لم يكن في الفم شيء من الأوساخ يشرع السواك، ولو قلنا إنه من باب إزالة القذر والوسخ لا يشرع إلا إذا كان في الفم وسخ. فبناء المسألة على هذا الأصل ضعيف، الأصل ضعيف، فما بني عليه إذن ضعيف. وسيأتي معنا مسائل أخرى يبنونها على هذا الأصل. وقد رد هذا شيخ الإسلام رحمه الله بكلام حسن، نقرأ بعض كلامه، وهو يرد قول المالكية. قال رحمه الله قال وما علمت أحدا من العلماء كرهه، كأنه يريد غير المالكية، بل الآثار على أن السلف، أو أنه يريد من كلام السلف قبل مالك، بل الآثار على أن السلف كانوا يستاكون في المسجد. ثم قال قال ويجوز أن يبصق الرجل في ثيابه في المسجد، وأن يمتخط في ثيابه في المسجد باتفاق الأئمة، مع أنها إزالة وسخ. يبصق يمتخط في ثوبه جائز، أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث، وهذا باتفاق الأئمة. قال فكيف يكره السواك؟ إذا كانت هذه الأمور تجوز فكيف يكره السواك إذن؟ فإذن استعمال السواك في المسجد، في محافل الناس، في أماكن اجتماعهم لا كراهة فيه. قد أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم من يحضر الجمعة أن يأخذ معه السواك، وهذا يفيد أنه يستعمله في أماكن اجتماع الناس ومحافلهم. فإذن هذه مواضع يتأكد فيها استعمال السواك. ممن ذكر هذه المواضع مجموعة السفاريني في كتاب بغية النساك، وذكر منها النووي رحمه الله في شرح مسلم 5، ذكر في المجموع منها 6، ذكر ابن قدام بعضها ذكر 3، والسفاريني ذكر 10 مواضع، زاد مواضع أخرى غير ما ذكرنا، بعضه ما عليه دليل تركناه، وبعض المواضع فصلها كتغير الفم، جعل تغير رائحته واحدا، تغير الأسنان بالإصفرار ثانيا، وهكذا. بعده مواضع تتعلق أو مسائل تتعلق بالسواك ستأتي إن شاء الله. أخ يقول هل صحت هذه الأبيات عن علي؟ إنه يقول لقد فزت يا عود الأراك بثغرها إلى آخره. شيخنا يحيى رسالة كان أجاب عن الأسئلة الشعرية، ضعف هذه القصة أنها نسبت إلى علي أنه قالها حين رأى فاطمة تستاك بسواك، وهي ضعيفة. وأخ يقول أيهما أفضل، شجرة الأراك أم شجرة دم الأخوين؟ شجرة الأراك عند جمهور العلماء أفضل من كل الشجر، ما فيها من الفائدة، ولاستعمال النبي صلى الله عليه وسلم لها، فقد جاء في حديث ابن مسعود حين قطع من الأراك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك أن يقطع له عودا من الأراك. شجرة الأراك أفضل. بقي شجرة هذا دم الأخوين ينظر هل يستاك بعودها، فإن الفقهاء يقولون لا بد أن يكون لينا لا يؤذي اللثة ولا يجرحها، وهكذا يكون متماسكا لا يتفتت ويذهب. ثم قال السائل في سؤاله بعد أن سأل، قال وأسألك بالله أن تقرأ هذا السؤال، هل هذا صحيح أو خطأ؟ ها خطأ، ما في داعي تسأل بالله أن يجيب على السؤال، ارفع سؤالك والمجيب ينظر المناسب، لا تحرج عليه بالله أنه لا بد أن يجيبك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.

0: وحلال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معناه متقارب،

0: تستمعون الآن إلى قراءة لأحاديث من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله.
1: الباب 72 باب بيان ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يبولون ولكن طعامهم ذلك جشاء كرشح المسك يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرتي يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة عود الطيب أزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. متفق عليه. وفي رواية للبخاري ومسلم آنيتهم فيها الذهب ورشحهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب رجل واحد يسبحون الله بكرة وعشيا. قوله على خلق رجل واحد رواه بعضهم بفتح الخاء وإسكان اللام وبعضهم بضمهما وكلاهما صحيح. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سأل موسى صلى الله عليه وسلم ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له أدخل الجنة فيقول أي رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول رضيت رب. فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فيقول في الخامسة رضيت رب. فيقول هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول

فيقول الله عز وجل له: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى، فيقول الله عز وجل له: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى، فيقول الله عز وجل له: اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا، فيقول: أتسخر بي؟ أو أتضحك بي وأنت الملك؟ قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، فكان يقول: ذلك أدنى أهل الجنة منزلة. متفق عليه. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. متفق عليه. الميل 6000 ذراع. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 سنة ما يقطعها. متفق عليه. ورواياه في الصحيحين أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: يسير الراكب في ظلها 100 سنة ما يقطعها. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة سوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم حسنا وجمالا، فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون الغرف في الجنة كما تتراءون الكوكب كما تتراءون الكوكب في السماء. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى، ثم قال في آخر حديثه: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت

0: ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، إلى قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. رواه البخاري. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له: تمن، فيتمنى ويتمنى، فيقول له: هل تمنيت؟ فيقول: نعم. فيقول له: فإن لك ما تمنيت ومثله معه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر وقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. متفق عليه. وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. رواه مسلم. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. قال مؤلفه يحيى النووي غفر الله له: فرغت منه يوم الاثنين 14 شهر رمضان 1760. وقد فرغت أنا حمد بن محمد الدريهم من تسجيله ضحى يوم الاثنين السادس من شهر ربيع الآخر سنة 31 و400 هجرية، وقد أذنت لكل مسلم ومسلمة ممن يرغب في نشره وتوزيعه دون أن يأخذ على ذلك أجرا، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنهم وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، كان مما مضى الحديث عنه ذكر أقوال وأفعال تنافي توحيد الله سبحانه وتعالى، إما منافاة كلية فتذهب بأصل التوحيد، وإما منافاة جزئية فتذهب بكماله الواجب الذي يجب على الإنسان أن يكون عليه. وإن من الأفعال المنافية لتوحيد الله سبحانه وتعالى الرقى الشركية التي يكون فيها دعاء لغير الله واستغاثة به واستعانة به، فكل رقى فيها دعاء للمخلوقين سواء كان من الجن أو من الأموات أو من الأنبياء والصالحين، فإنها من الرقى المخالفة لتوحيد الله سبحانه وتعالى. فقد جاء في حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إن الرقى والتمائم والتولة شرك. والرقى المرادة في هذا الحديث هي الرقى الشركية، يبين ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. اعرضوا علي رقاكم، اسمعوني إياها وأخبروني بها حتى أنظر هل فيها شرك، فإنه لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. فتبين بهذا أن الرقية منها ما هو مشروع مرغب فيه، ومن أسباب الشفاء وهي الرقية الخالية من المخالفات، ومنها رقية تكون شركا بالله سبحانه وتعالى وفيها مخالفة للتوحيد. قال أهل العلم: تكون الرقية جائزة إذا جمعت شروطا ثلاثة. وقد نقل ابن حجر رحمه الله إجماع أهل العلم أن الرقى إذا جمعت ثلاثة شروط كانت رقى جائزة. الشرط الأول أن تكون هذه الرقية بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو بأسمائه وصفاته، وهذا الشرط من أهم شروطها، أن تكون الرقية بكلام الله بالقرآن أو بكلام رسوله عليه الصلاة والسلام بالأدعية والأذكار الواردة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن تكون بأسماء الله وصفاته ولو لم ترد نصا في القرآن والسنة، لكنه يدعو الله بأسمائه وصفاته ويسترقي بذلك. الشرط الثاني أن تكون الرقى بكلام مفهوم، بكلام واضح معلوم يفهمه كل من سمعه. فإن كانت الرقى عبارة عن تمتمة وألفاظ لا تفهم فإنها لا تحل، كما هو شأن الكهان والسحرة والمشعوذين إذا تكلموا في رقاهم تمتموا وتكلموا بألفاظ لا يفهمها سامعها، وهذه في الغالب يكون فيها دعاء لغير الله، يكون فيها استغاثة بالجن والشياطين. فإذا سمعت راقيا يتكلم بكلام لا يفهم معناه فاعلم أن رقيته هذه مخالفة. الشرط الثالث أن يعتقد أن هذه الرقية لا تؤثر بذاتها، لا تنفع ولا تضر بذاتها، وإنما هي سبب، وأن النفع بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي إذا شاء أن يجعلها مؤثرة جعلها كذلك، فهي سبب من الأسباب قد يقع ما يترتب عليه وقد يتخلف، والشفاء والنفع بيد الله سبحانه وتعالى. فإذا جمعت الرقية هذه الشروط الثلاثة كانت شرعية، فإذا فقد أحد هذه الأمور كانت من الرقى الشركية. إذا صار يرقي بغير كلام الله وكلام رسوله وأسماء وصفاته، يرقي بالطلاسم أو الشعوذات، صارت شركا. إذا صار يتكلم بكلام لا يفهم معناه كان من الغالب أنه شرك. إذا اعتقد أن هذه الرقية تنفع بذاتها كان أيضا ذلك من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ومما ينبه عليه أيضا في الرقية أن تكون الرقية مباشرة على المرض، يقرأ عليه شيئا من كلام الله أو كلام رسول الله، ويشرع أن ينفث شيئا من ريقه أو أن يمسح بيده على موضع المرض والألم أو على المريض، فتكون الرقية مباشرة، وهذا الذي وردت به الأدلة. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا اشتكى جمع كفيه وقرأ فيهما ونفث ومسح على جسده، وهكذا كان إذا مرض الواحد من أهله باشره بالرقية ونفث عليه ومسح بيده اليمنى عليه الصلاة والسلام. أو أن تكون كما جاء عن بعض السلف يرقي في ماء ويشربه المريض، أو يرقي في زيت ويدهن به المريض، فهذا مما رخص فيه السلف ويشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. أو كذلك كما رخص جماعة من السلف أن يكتب بعض القرآن في إناء أو في ورقة ويمحو تلك الكتابة في ماء ثم يشربها، وقد رخص في جماعة من السلف، واستدلوا له بهذا الحديث لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فهذه الرقية الشرعية. أما إذا كان يجعل رقى معلقة على جسده أو كتابات يضعها في موضع من جسده أو بيته أو شيء من أملاكه ويعتقد أنها تنفع، فإن هذا كما تقدم قد أنكره السلف وجعلوه من التمائم المنهي عنها. وقد جاء عند أحمد عن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود قالت كان عبد الله بن مسعود إذا دخل البيت تنحنح أو بصق لأجل ألا تقع عينه على شيء يكرهه منا. قالت وإنه جاء ذات يوم وعندي امرأة عجوز ترقيني من الحمرة، وهي مرض يكون ورما في الجسد، قالت فتنحنح فأدخلتها تحت السرير، فجاء عبد الله فجلس إلى جانبي فرأى في عنقي خيطا، قال ما هذا الخيط؟ قالت هذا خيط رقي لي فيه. قالت فقطعه عبد الله بن مسعود ثم قال إن آل عبد الله بن مسعود لا أغنياء عن الشرك، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فأنكر ابن مسعود رضي الله عنه هذه الرقية المعلقة حتى لو كانت من القرآن أو من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد أنكرها أكثر السلف وجعلوها من التمائم المنهي عنها. فبهذا يتبين أن الرقى قد يكون منها شرك بالله سبحانه وتعالى ومخالفة لتوحيد الله سبحانه، وأن منها ما هو الجائز وهو الذي جمع تلك الضوابط والشروط التي ذكرها أهل العلم. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، أيضًا من الأمور التي تخالف توحيد الله سبحانه وتعالى أن يجعل الإنسان على جسده شيئا من الحلق الحديدية أو من الخيوط أو من العظام أو الجلود، يعتقد في ذلك أنه يدفع عنه البلاء قبل أن يصيبه أو يرفع عنه البلاء إذا أصابه. وهذا الأمر للناس فيه طرق كثيرة، منهم من يجعل على يده على أصابعه على عضده، ومنهم من يجعل على رجله أو أصابع رجله حلقا من حديد يعتقد فيها الشفاء أو أنها تدفع البلاء ولا يصيبه بلاء وهي معه. من الناس من يجعل على جسده شيئا من العظام، يعلق سنا لبعض الحيوانات أو عظما من بعض الحيوانات. من الناس من يجعل شيئا من الخيوط، سواء كانت من نبات أو من حيوان أو غير ذلك، يعتقد فيها أنها تدفع عنه البلاء فلا تصيبه عين، ولا يصيبه الشيطان بشر، ولا يصيبه كثير من الشرور وهي معه. وقد جاء في حديث عمران بن حصين عند الإمام أحمد، وهو حديث لا بأس به بشواهده، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر من النحاس، قال ما هذا؟ قال من الواهنة، والواهنة مرض يصيب اليد. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، والوهن الضعف، والمراد وهن الدين، وقد تصيبه بوهن الجسد إذا علق قلبه بذلك الشيء، لأن من علق قلبه بشيء وكله الله إليه. فلا تزيدك إلا وهنا. ثم أخبره بهذا الحكم الزاجر له عن هذا الفعل، إنك لو مت وهي عليك، أي وأنت تعتقد فيها ذلك، ما أفلحت أبدا. وكم هذا يحصل من كثير من الناس حتى يتوهمون فيها الأوهام، وقد تكون أشياء لا حقيقة لها، وإنما لانفعال الإنسان النفساني رأى أن لها تأثيرا. فإن انفعال الإنسان في نفسه قد يؤثر على ظاهر أمره، فلذا قال أهل العلم إن الأمور التي تتخذ في دفع البلاء أو في رفعه والشفاء منه لا بد أن تكون أسبابا ثابتة في الشرع، أو تكون أسبابا ثابتة قدرا وتجربة، ما عدا ذلك فلا يجوز اتخاذه سببا. فكل سبب تطلب بذلك السبب الشفاء ورفع البلاء أو دفعه لا بد أن يكون سببا ثابتا في الشرع، كما ورد في القرآن والسنة أن الرقية الشرعية سبب للشفاء، ورد أن العسل سبب للشفاء، ورد أن الحجامة سبب للشفاء، وغير ذلك من الأمور التي جاءت في الأدلة. فهذه ثبتت أنها سبب بالدليل، وأيضا ما ثبت أنه سبب بالتجربة، كبعض الأدوية المعلومة التي لها أثر ظاهر، إذا شربها الإنسان خففت مرضه، هدأت ما فيه من الحمى أو الأوجاع، دواء معلوم وله أثر ظاهر ونفع بين، فهذا يجوز اتخاذه سببا. وأما ما عدا ذلك فلا يجوز اتخاذه سببا. فما علاقة هذه الحلقة من الحديد يجعل الإنسان في إصبعه أو في يده أنها سبب للشفاء، سبب لدفع البلاء. ما علاقة ذلك بالشفاء؟ وإنما لما في نفس الناس من أنها مؤثرة، صار بعضهم يرى فيها تأثيرا، يقول أنا جربتها فرأيت لها أثرا، وهذا الأثر إنما هو لاعتقاد قام في نفسه فأثر على ظاهره، وفي الحقيقة لا علاقة له بذلك. فتسبيب الأسباب لله سبحانه وتعالى، فما جعله الله سببا في الشرع أو قدر كونه سببا في الواقع فهو سبب، وأما ما عداه مما يتوهمه الإنسان فليس بسبب. فتعليق الخيوط أو الحلق أو العظام على الجسد لم يرد به شرع، ولم يثبت له أثر بين في التجربة، أثر ظاهر، وإنما إن وجد له شيء هو ناتج عن انفعال نفسي عند الإنسان. فعلى الإنسان أن يتوكل على الله تعالى، وأن يثق به، وأن يعلم أن رفع البلاء إذا نزل به أو دفعه قبل أن يصيبه كله بيد الله سبحانه وتعالى، هو القادر أن يحفظ الإنسان وأن يدفع عنه وأن يزيل ما نزل به. وأما ما عدا ذلك فما جاء في الدليل أو ثبت في الواقع أخذنا به، وما لا فإن اتخاذه سببا يكون من الشرك بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين. اللهم عليك باليهود والنصارى وأعوانهم من الرافضة المعتدين، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين. اللهم أنجِ المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم أنجِ المستضعفين من المسلمين في فلسطين، اللهم فرِّج عنهم ما نزل بهم يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، والحمد لله رب العالمين.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الباب المفتوح للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
3: قائل الباب المفتوح.
4: أما بعد، فهذا هو اللقاء، لقاء الباب المفتوح الموفي للستين لقاء من ابتدائه، وهو اللقاء الثاني من شهر المحرم عام 1415، وهو اليوم السابع من الشهر. في هذا اللقاء نتكلم على قول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناعمة، على قول الله تعالى: ووجوه يومئذ ناعمة. وجوه يومئذ ناعمة، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، إلى آخره. قسم الله سبحانه وتعالى الناس يوم القيامة إلى قسمين: القسم الأول وجوه عاملة خاشعة ناصبة، وسبق الكلام على ذلك. القسم الثاني وجوه ناعمة، أي ناعمة بما أعطاه الله عز وجل من السرور والثواب الجزيل، لأنها علمت ذلك وهي في قبورها. فإن الإنسان في قبره ينعم، يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها. فهي ناعمة لسعيها راضية، أي لعملها الذي عملته في الدنيا راضية، لأنها وصلت به إلى هذا النعيم وهذا السرور وهذا الفرح، فهي راضية لسعيها، بخلاف الوجوه الأولى فإنها غاضبة والعياذ بالله، غير راضية على ما قدمت. في جنة عالية، الجنة هي دار النعيم التي عدها الله عز وجل لأوليائه يوم القيامة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الله تبارك وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال الله تبارك وتعالى:
5: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: مصفوفة على أحسن وجه تلتذ العين بها قبل أن يلتذ البدن بالاتكاء إليها، وزرابي مبثوثة، الزرابي أعلى أنواع الفرش، مبثوثة منشورة في كل مكان. ولا تظن أن هذه النمارع وهذه الأكواب وهذه السرور وهذه الزرابي لا تظن أنها تشبه ما في الدنيا، لأنها لو كانت تشبه ما في الدنيا لكنا نعلم نعيم الآخرة ونعلم حقيقته، لكنها لا تشبه، لقول الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إنما الأسماء واحدة والحقائق مختلفة، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط. فنحن لا نعلم حقيقة هذه النعم المذكورة في الجنة، وإن كنا نشاهد ما يوافقها في الاسم في الدنيا، لكن فرق بين هذا وهذا. ثم قال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ويكون إن شاء الله الكلام عليه في لقاء مقبل. والآن إلى الأسئلة، ونبدأ من اليمين، والقاعدة عندنا أننا لا نستمع إلا إلى سؤال واحد ولا تعليق عليه أيضا، حتى يكون العدل بين الإخوة الحاضرين، وكل واحد ينال ما يشاء الله من السؤال. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم وحفظكم.
0: فضيلة بالنص، كل ما جت هذه قل فضيلة المضاف إليه مضاف، وإذا المضاف المنادي إلى وظيف يكون مفتوح. نعم.
1: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم وحفظكم. كثيرا ما يتناقل بعض الناس أثناء الحديث على ألسنتهم آيات من القرآن الكريم أو من السنة على سبيل المزاح، مثاله كأن يقول: بعضهم فلان ناقة الله وسقياها، أو قول بعضهم للبعض: لكم دينكم ولي دين، واليوم رأينا نون وما يعلمون، وهكذا. ومن السنة كأن يقول أحدهم إذا ذكر ونصح من معصيته: يا أخي التقوى ها هنا، أو قوله: الدين يسر، وهكذا. فما قولكم في أمثال هؤلاء، وما نصيحتكم لهم؟ جزاكم الله خير.
0: الحمد لله رب العالمين. أما من قال هذا على سبيل الاستهزاء والسخرية فإنه على خطر عظيم، ربما يقال إنه خرج من الإسلام، لأن القرآن لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتخذ هزوا، وكذلك الأحكام الشرعية، كما قال الله تبارك وتعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: من قال كلمة الكفر ولو مازحا فإنه يكفر، ويجب عليه أن يتوب وأن يعتقد أنه تاب من ردة فيجدد إسلامه. فآيات الله عز وجل ورسول الله والرب عز وجل أعظم من أن يتخذ هزوا أو مزحا. أما من استشهد بآية على واقعة جرت وحدثت فهذا لا بأس به، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استشهد بالآيات على الوقائع، فاستشهد بقوله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، حينما جاء الحسن والحسين يعثران في أثوابهما فنزل من المنبر فأخذهما عليه الصلاة والسلام وقال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فهذا لا بأس به، فالاستشهاد بالآيات على الوقائع لا بأس به. وأما أن تنزل الآيات على ما لم يرده الله بها، ولا سيما إن قارن ذلك سخرية والاستهزاء، فالأمر خطير جدا.
2: فضيلة الشيخ حفظك الله، ما وجه ما وجه الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم البحر هو جهنم وقوله صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بجهنم ولها 70 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونه؟ كيف نجمع بين هذا الحديث؟
0: أما الأول وهو قولك أنه قال إن البحر هو جهنم فلا أعلم هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كثيرا من العلماء قالوا في قول الله تعالى وإذا البحار سجرت إنها هي جهنم، ومعنى سجرت أوقدت، وأنها هي النيران، ولا منافاة بين هذا وهذا، لأن أحوال يوم القيامة لا تقاس بأحوال الدنيا. أحوال يوم القيامة لا يعرفها أحد، أي لا يعرف حقيقتها وكنها إلا الله عز وجل أو من شاهدها يوم القيامة. أما الآن فأحوال الآخرة فأحوال الآخرة لا يمكن أن نقيسها بأحوال الدنيا، فيمكن أن تكون هذه النار يؤتى فيمكن أن تكون هذه البحار يؤتى بها يوم القيامة وهي نار تجر، ولا غرابة في ذلك. وأقول لكم إنه لا يمكن أن تقاس أحوال الآخرة بأحوال الدنيا لئلا يشتبه عليكم شيء آخر أعظم من هذا، وهو أن يوم القيامة تدنى الشمس من الرؤوس حتى تكون على قدر ميل، ميل إما ميل المكحلة وهو قصير جدا، وإما ميل هو المسافة الذي هو كيلو ونصف تقريبا. وأيا كان فإننا لو قسنا أحوال الآخر بأحوال الدنيا لكانت الشمس إذا قربت من الناس إلى هذا الحد امحوا من الوجود لشدة حرارتها. وأيضا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس يعرفون يوم القيامة على قدر أعمالهم، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى حقويه، ومنهم من يلجمهم العرق، وهم في مكان واحد. ولو قسنا هذا بأحوال الدنيا لكان ذلك متعذرا، لكن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا، وهذا أمر يجب على الإنسان أن يتفطن له، وأن لا يقيس أحوال الآخرة بأحوال الدنيا، كما أنه لا يجوز أن يقيس صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين. فمثل إذا جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وهو نزول حقيقي يليق بجلاله وعظمته، وجاءت الآية الكريمة وسع كرسيه السماوات والأرض والسماوات مطويات بيمينه، يقول كيف يكون هذا؟ كيف يكون نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا والسماء الدنيا بالنسبة إليه ليست بشيء؟ فيقال يجب عليك السمع والتصديق في الأخبار والسمع والطاعة في الأحكام، سواء أدرك ذلك عقلك أم لم يدرك، لأن ما يتعلق بالرب جل وعلا لا يشبه ما يتعلق بالمخلوقين. فنحن نؤمن بأن الله ينزل نزولا حقيقيا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ولكن كيف ذلك الله أعلم. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، فقيل له يا أبا عبد الرحمن فقيل له يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فأطلق برأسه حتى علاه الرحضاء العرق خجلا وحياء وتحملا لهذا السؤال العظيم، ثم رفع رأسه وقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نعم.
3: وهو في التشهد الأخير والإمام في التشهد الأخير هل يقضيها أربع أم لا؟
0: نعم، إذا جاء الإنسان والإمام في التشهد الأخير يوم الجمعة فقد فاتته الجمعة، فيدخل مع الإمام ويصلي ظهرا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإن مفهوم هذا أن من أدرك أقل من ذلك لم يكن مدركا للصلاة، وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى، لأنه أدركها. وإذا كان السؤال الذي في قلبك الآن أن هذا الرجل صلى أدرك الإمام يوم الجمعة في التشهد الأخير وصلى ركعتين، فقل له يجب عليه الآن أن يعيدها ظهرا أربعة. نعم.
4: فضيلة الشيخ حفظك الله، إذا كان الخطيب يخطب الناس في صلاة الجمعة فدخل رجل فجلس دون أن يصلي ركعتين فأنكر عليه، هل يشرع في حقه تكرار الإنكار على الأشخاص الآخرين الذين يدخلون بعده ولم يعلموا؟ أرجو توضيح هذه المسألة وجزاكم الله خيرا.
0: إذا دخل الإنسان والإمام يخطب يوم الجمعة ثم جلس، فالإمام فالخطيب لا ينكر عليه مباشرة، بل يقول كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: أصليت؟ فإن قال لا قال: قم فصلي ركعتين وخففهما، وإن قال صليت انتهى الأمر. وكذلك لو دخل ثان وثالث فإنه يقول لهم هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال قولا أو فعل فعلا في حادثة فهو قول وفعل لجميع الحوادث.
3: الشيخ، ما
0: رأيك
3: في
0: إخراج
3: الأشرطة التي تتكلم أو يكون فيها ردود بين
0: طلاب العلم؟ أرى أن الأشرطة التي يكون فيها أخذ ورد، وإذا تأملته وجدته ليس إلا جدلا، أن أرى أن لا تخرج، لأن هذه توجب تذبذب المستمعين وانقسامهم إلى أقسام. أما إذا كان ردا لا بد منه بحيث يكون شخص أعلن في شريط شيئا باطلا لا بد من بيانه، فهذا لا بد من نشره، لا بد من نشر الرد. والإنسان يعلم ذلك بالقرائن، أن يعلم أن ما نشر مجرد جدال بين الناس أو أنه بيان للحق، فما كان بيان للحق فلا بد أن ينشر، وما كان مجرد جدال فلا أرى أن ينشر، لأن الناس بحاجة ماسة إلى الحصول على ما يؤلف بينهم لا إلى ما يفرق بينهم. وكما تعلمون بارك الله فيكم أن شباب العقول لا يدركون الأمور على ما ينبغي، فربما يغتر أحد بهذا وربما يغتر أحد بهذا فيحصل بذلك الفتنة. نعم.
5: فضيلة الشيخ، ما حكم استعمال الأطيبة التي تحتوي على الكلونيا؟
0: على إيش؟
5: على الكلونيا، الأطيبة البخاخة.
0: نعم، الأطياب التي يقال إن فيها كولونيا أو إن فيها كحولا لا بد أن نفصل فيها، فنقول إذا كانت النسبة من الكحول قليلة فإنها لا تضر، وليستعملها الإنسان بدون أن يكون في نفسه قلق، مثل أن تكون نسبة 5%، 2%، 1%، هذا لا يؤثر. وأما إذا كانت النسبة كبيرة بحيث تؤثر فإن الأولى أن لا يستعملها الإنسان إلا لحاجة، مثل تعقيم الجروح وما أشبهها. أما لغير حاجة فالأولى أن لا يستعملها، ولا نقول إنه حرام، وذلك لأن هذه النسبة الكبيرة أعلى ما نقول فيها إنها مسكر، والمسكر لا شك أن شربه حرام بالنص والإجماع، لكن هل استعماله في غير الشرب حلال؟ هذا محل نظر، والاحتياط أن لا يستعمل. وإنما قلت إنه محل نظر لأن الله تعالى قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فإذا نظرنا إلى عموم قوله فاجتنبوه أخذنا بالعموم وقلنا إن الخمر يجتنب على كل حال سواء شربا أو ادهانا أو غير ذلك. وإذا نظرنا إلى العلة إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر تبين أن المحذور إنما هو شربه لأن مجرد الادهان به لا يؤدي إلى هذا. فالخلاصة الآن أن نقول إذا كانت نسبة الكحول أو الكلونيا في هذا الطيب قليلة فإنه لا بأس به ولا إشكال فيه ولا قلق فيه، وإن كانت كبيرة فالأولى تجنبه إلا من حاجة، والحاجة مثل أن يحتاج إنسان إلى تعقيم جرح أو ما أشبه ذلك.
3: فضيلة الشيخ، هل الجنة على صعيد واحد أو أنها متفاوتة بالكرامة والمنازل؟
0: نعم، الجنة ليست سواء وإنما بحسب الأعمال، لقول الله تبارك وتعالى ولكل درجات مما عملوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله أعد مئة في الجنة، إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. فالناس متفاوتون في الأعمال، فمن كمال عدل الله عز وجل أن يتفاوتوا في الثواب، لكن نعيم الجنة على سبيل العموم هو ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واقرأ ذكر منازل الجنات في آخر سورة الرحمن حيث قال ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال بعد ذلك ومن دونهما جنتان. وهاتان الجنتان الأوليان والأخريان هما أيضا متفاوتات، وهن أيضا متفاوتات بحسب أعمال الناس، كما أن النار أعاذنا الله وإياكم منها دركات بعضها أسفل من بعض وأشد عذابا من بعض. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أهون الناس عذابا في النار من هو في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه، أعوذ بالله. نعم
1: فضيلة الشيخ.
0: سلام، تفضل ادخل.
1: لدينا مشروع في قرية من القرى.
0: نعم هذا
1: تالي توزيع الشريط والكتاب كل شهر على كل أسرة بشرط الاشتراك بقيمة 50 ريال المعتبرة فلوس، ونستغل هذه الفلوس المسابقة من خلال هذا التوزيع على البيوت. لا،
0: إذا كان المقصود من هذه العملية المعاوضة يعني كون ناخذ من كل إنسان تأتيه هذه الأشرطة والكتيبات 50 ريالا كل شهر، إن كان على سبيل المعاوضة فإنها لا تجوز، لأن العوض مجهول، إذ لا يعلم الذي سلم الدراهم ماذا يأتيه من هذه الكتيبات ومن هذه الأشرطة. وإن كان على سبيل التعاون وأنهم جعلوا صندوقا يجمعون فيه كل شهر 50 ريالا ثم يشترى من هذا المجموع كتيبات وأشرطة نافعة توزع على الناس فهذا لا بأس به. وبناء على هذا نقول بالنسبة للفاضل الذي سألت عنه، إذا فضل شيء بعد التصفية فإنه يستشار المساهمين في هذا أين تصرف، فإن وكلوا الأمر إلى القائم على هذا الصندوق فليصرفها فيما يرى أن فيه مصلحة.
4: فضيلة الشيخ بارك الله فيك، سمعنا فتوى تنسب إلى الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، وأن فضيلتكم قد أفتيتم بذلك أيضا، تقول بأنه يجوز للإنسان أن يتزوج بنية الطلاق، فما صحة هذه الفتوى؟
0: نعم، ذكر الشيخ عبد العزيز وكذلك اللجنة الدائمة أنه يجوز للغريب أن يتزوج بنية الطلاق دفعا لما يخشى منه من الوقوع في الفاحشة. وفرقوا بينه وبين نكاح المتعة بأن نكاح المتعة مؤجل لأجل مسمى، إذا انتهى الأجل انفسخ النكاح وهو محرم، أعني نكاح المتعة. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من قال بهذا القول وقال إنه لا بأس أن يتزوج الغريب بنية الطلاق، أي يتزوج بأنه زوج لهذا

أريد أن أستمتع بها ما دمت في هذا البلد، وأن أحمي نفسي عما أخشاه من الوقوع في الفاحشة. فنقول إذن لم تقصد بهذا النكاح النكاح المقصود الشرعية في النكاح، لأن المقصود الشرعي في النكاح أن تكون المرأة سكنا للزوج، كما قال الله تعالى: وجعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم إن هذا القول قد يستغله ضعفاء الإيمان لأغراض سيئة، كما سمعنا أن بعض الناس صاروا يذهبون في العطلة أي في الإجازة من الدروس إلى بلاد أخرى ليتزوجوا فقط بنية الطلاق، وحكي لي أن بعضهم يتزوج عدة زواجات في هذه الإجازة فقط، فكأنهم ذهبوا ليقضوا وطرهم الذي يشبه أن يكون زنا. ومن أجل هذا نرى أنه حتى لو قيل بالجواز فإنه لا ينبغي أن يفتح الباب، لأنه صار ذريعة إلى ما ذكرت لك. أما رأيي في ذلك فإني أقول إن عقد النكاح من حيث هو عقد صحيح، لأن كل إنسان يتزوج وفي نيته إن رغب بقي مع المرأة، وإن لم يرغب تركها.

0: تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها. حدثنا عاصم بن علي، حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبوري، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي

0: النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة: ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقلت: يا خالة، ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانهم فيسقينا. باب القليل من الهبة. حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. باب من استوهب من أصحابه شيئا. وقال أبو سعيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اضربوا لي معكم سهما. حدثنا ابن أبي مريم حدثنا أبو غسان قال: حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى امرأة من المهاجرين وكان لها غلام نجار، قال لها: مري عبدك فليعمل لنا أعواد المنبر. فأمرت عبدها فذهب فقطع من الطرفاء فصنع له منبرا، فلما قضاه أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد قضاه. قال صلى الله عليه وسلم: أرسلي به إلي. فجاءوا به فاحتمله النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه حيث ترون. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني محمد بن جعفر عن أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة السلمي عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم، فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي، فلم يؤذنوني به وأحبوا لو أني أبصرته، والتفت فأبصرته، فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت ونسيت الصوت والرمح، فقلت لهم: ناولوني الصوت والرمح، فقالوا: لا والله لا نعينك عليه بشيء، فغضبت فنزلت فأخذتهما، ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته، ثم جئت به وقد مات، فوقعوا فيه يأكلونه، ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم، فرحنا وخبأت العضد معي، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال: معكم منه شيء؟ فقلت: نعم. فناولته العضد فأكلها حتى نفدها وهو محرم. فحدثني به زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة. باب من استسقى. وقال سهل: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اسقني. حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثني أبو طوالة اسمه عبد الله بن عبد الرحمن قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا هذه، فاستسقى فحلبنا له شاة لنا، ثم شبته من ماء بئرنا هذه، فأعطيته وأبو بكر عن يساره وعمر تجاهه وأعرابي عن يمينه، فلما فرغ قال عمر: هذا أبو بكر، فأعطى الأعرابي ثم قال: الأيمنون الأيمنون، ألا فيمنوا؟ قال أنس: فهي سنة فهي سنة 3 مرات. باب قبول هدية الصيد. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي قتادة عضد الصيد. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران، فسعى القوم فلغبوا، فأدركتها فأخذتها، فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذيها. قال: فخذيها لا شك فيه. فقبله. قلت: وأكل منه؟ قال: وأكل منه. ثم قال: بعد قبله. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة رضي الله عنهم أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرد عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: أما إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. باب قبول الهدية. حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا عبده حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بها أو يبتغون بذلك مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا جعفر بن إياس قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهدت أم حفيد خالة ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وأضبا، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأقط والسمن وترك الضب تقذرا. قال ابن عباس: فأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا معن قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه: أهدية أم صدقة؟ فإن قيل صدقة قال لأصحابه: كلوا ولم يأكل، وإن قيل هدية ضرب بيده صلى الله عليه وسلم فأكل معهم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم، فقيل تصدق على بريرة؟ قال: هو لها صدقة ولنا هدية. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم قال سمعته منه عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة وأنهم اشترطوا ولاءها، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريها فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. وأهدي لها لحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا تصدق على بريرة، هو لها صدقة ولنا هدية. وخيرت، قال عبد الرحمن: زوجها حر أو عبد؟ قال شعبة: سألت عبد الرحمن عن زوجها قال: لا أدري أحر أم عبد. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فقال: عندكم شيء؟ قالت: لا، إلا شيء بعثت به أم عطية من الشاة التي بعثت إليها من الصدقة. قال: إنها قد بلغت محلها. باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس يتحرون بهداياهم يومي، وقالت أم سلمة: إن صواحبي اجتمعن، فذكرت له فأعرض عنها. حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كن حزبين، فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها، حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعث صاحب الهدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، فكلم حزب أم سلمة فقلنا لها كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس فيقول من أراد أن يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فليهده إليه حيث كان من بيوت نسائه. فكلمته أم سلمة بما قلن فلم يقل لها شيئا، فسألنها فقالت ما قال لي شيئا، فقلنا لها فكلميه، قالت فكلمته حين دار إليها أيضا فلم يقل لها شيئا، فسألناها فقالت ما قال لي شيئا، فقلنا لها كلميه حتى يكلمك، فدار إليها فكلمته فقال لها لا تؤذيني في عائشة، فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة. قالت فقالت أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله. ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت أبي بكر. فكلمته فقال يا بني ألا تحبين ما أحب؟ قالت بلى. فرجعت إليهن فأخبرتهن، فقلنا ارجعي إليه، فأبت أن ترجع. فأرسلنا زينب بنت جحش فأتته فأغلظت وقالت إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت ابن أبي قحافة، فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة وهي قاعدة فسبتها، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لينظر إلى عائشة هل تكلم؟ قال فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر.

So, Allahu Akbar.

Ja, finde ich.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله. الله.

الله

الله.

الله. الله.

0: فتصدق به. قال: على أحوج منا يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. قال: اذهب فأطعمه أهلك. باب: إذا وهب دينا على رجل. قال شعبة عن الحكم: هو جائز. ووهب الحسن بن علي عليهما السلام لرجل دينه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له عليه حق فليعطه أو ليتحلله منه. فقال جابر: قتل أبي وعليه دين. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم غرماءه أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي. حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس، وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني ابن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن أباه قتل يوم أحد شهيدا، فاشتد الغرماء في حقوقهم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي، فأبوا، فلم يعطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطي ولم يكسره لهم، ولكن قال: سأغدو عليه. فغدا علينا حتى أصبح، فطاف في النخل ودعا في ثمره بالبركة، فجددتها فقضيتهم حقوقهم، وبقي لنا من ثمرها بقية. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس، فأخبرته بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: اسمع، وهو جالس يا عمر. فقال: ألا يكون، قد علمنا أنك رسول الله، والله إنك لرسول الله. باب هبة الواحد للجماعة. وقالت أسماء للقاسم بن محمد وابن أبي عتيق: ورثت عن أختي عائشة بالغابة، وقد أعطاني معاوية 100,000، فهو لكما. حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: إن أذنت لي أعطيت هؤلاء. فقال: ما كنت لأوثر بنصيبي منك يا رسول الله أحدا. فتله في يده. باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة. وقد وهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهوازن ما غنموا منهم وهو غير مقسوم. وقال ثابت: حدثنا مسعر عن محارب عن جابر رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقضاني وزادني. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن محارب: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: بعت من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا في سفر، فلما أتينا المدينة قال: ائت المسجد فصل ركعتين فوزن. قال شعبة: أراه فوزن لي فأرجح، فما زال منها شيء حتى أصابها أهل الشأم يوم الحرة. حدثنا قتيبة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب، وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله في يده. حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة قال: أخبرني أبي عن شعبة عن سلمة قال: سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين، فهم به أصحابه، فقال: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. وقال: اشتروا له سنا فأعطوها إياه. فقالوا: إنا لا نجد سنا إلا سنا هي أفضل من سنه. قال: فاشتروها فأعطوها إياه، فإن من خيركم أحسنكم قضاء. باب: إذا وهب جماعة لقوم. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم 10 ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا، فقام في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء جاءونا تائبين وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس طيبنا يا رسول الله لهم، فقال لهم إنا لا ندري من أذن منكم فيه ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم طيبوا وأذنوا. وهذا الذي بلغنا من سبي هوازن هذا آخر قول الزهري، يعني فهذا الذي بلغنا. باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق. ويذكر عن ابن عباس أن جلساءه شركاء ولم يصح. حدثنا ابن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ سنا فجاء صاحبه يتقاضاه، فقال إن لصاحب الحق مقالا، ثم قضاه أفضل من سنه وقال أفضلكم أحسنكم قضاء. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكان على بكر لعمر صعب، فكان يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أبوه يا عبد الله لا يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أحد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه، فقال عمر هو لك، فاشتراه، ثم قال هو لك يا عبد الله فاصنع به ما شئت. باب إذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه فهو جائز. وقال الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكنت على بكر صعب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه، فابتاعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله. باب هدية ما يكره لبسها. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأى عمر بن الخطاب حلة سيراء عند باب المسجد، فقال يا رسول الله لو اشتريتها فلبستها يوم الجمعة وللوفد، قال إنما يلبسها من لا خلاق لهم في الآخرة. ثم جاءت حلل، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر منها حلة، وقال أكسوتنيها وقلت في حلة عطارد ما قلت، فقال إني لم أكسكها لتلبسها، فكسى عمر أخا له بمكة مشركا. حدثنا محمد بن جعفر أبو جعفر حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يدخل عليها، وجاء علي فذكرت له ذلك، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم قال إني رأيت على بابها سترا موشيا، فقال ما لي وللدنيا؟ فأتاها علي فذكر ذلك لها، فقالت ليأمرني فيه بما شاء، قال ترسل به إلى فلان أهل بيت بهم حاجة. حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال سمعت زيد بن وهب عن علي رضي الله عنه قال أهدى إلي النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فلبستها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. باب قبول الهدية من المشركين. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم عليه السلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وإنهم لفي شك منه مريب إلى آخر السورة. قال رحمه الله قوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، فمصدق ومكذب، كما اختلف قومك في كتابك. وهذا كان تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، أي لست أول من اختلف عليه واختلف في كتابه. فقد حصل لموسى كذلك. ولولا كلمة سبقت من ربك، في تأخير العذاب عن المكذبين بالقرآن، لقضي بينهم، لفرغ من عذابهم وعجل إهلاكهم، وإنهم لفي شك منه، أي من صدقك مريب، موقع لهم الريبة

كذا فسره البعض: وإنهم لفي شك منهم، أي من صدقك، مع أنه لم يسبق للصدق ذكر. وبعض المفسرين قال: وإنهم لفي شك منهم، أي من موقفهم تجاهك ومعاداتهم لك واختلافهم عليك كما اختلف على موسى، أي ليسوا متيقنين، إنما يكابرون ويعاندون وهم في شك من ذلك. وهذا الشك أوقع لهم الريبة، فصاروا مترددين في حالك. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. فلنفسه، أي نفع العمل الصالح وثوابه وما يترتب عليه من الخير هو لنفسه، فهو الذي ينتفع بعمله الصالح. ومن أساء فعليها، أي فعلى نفسه. فمن أساء إنما يعود ضرر إساءته على نفسه. وما ربك بظلام للعبيد، وظلام من أمثلة المبالغة، وليس المراد نفي المبالغة في الظلم فقط، بل المراد نفي الظلم من أصله ولو شيئا يسيرا، كما هو معلوم في أدلة كثيرة: فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل. وما ربك بظلام للعبيد في هذه الآية معناها كما في الآيات الأخرى: ولا يظلم ربك أحدا. أي فلا يظن أن المنفي هو كثرة الظلم، وأما القليل منه فيجوز في حقه تعالى، بل حرم الظلم على نفسه قليله وكثيره. قال رحمه الله: قوله تعالى: إليه يرد علم الساعة. علمها إذا سئل عنها مردود إليه لا يعلمه غيره. وما تخرج من ثمرات، قرأ أهل المدينة والشام وحفص ثمرات على الجمع، وقرأ الآخرون ثمرة على التوحيد، من أكمامها أوعيتها. واحدها كم؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني الكفر قبل أن تنشق. والحاصل أن الأكمام هي ما تكون فيه الثمرة قبل أن تنشق عنها وتخرج منها، فالله يعلم ذلك، يعلم الساعة وإليه يرد علمها، ويعلم الثمرات التي تخرج من أكمامها. كم هي ثمرات التي تخرج من أكمامها في الدنيا لا حصر لها؟ فكلها يعلمها الله تعالى. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، إلا بإذنه. يقول: يرد إليه علم الساعة كما يرد إليه علم الثمار والنتاج. ويوم يناديهم، ينادي الله المشركين: أين شركائي الذين كنتم تزعمون أنهم آلهة؟ قالوا، يعني المشركين،
آذناك أعلمناك ما منا من شهيد أي شاهد بأن لك شريكا لما عاينوا العذاب تبرعوا من الأصنام أي يعلمون بذلك ويقهرون به ما منا من شهيد أي ما منا من أحد يشهد أن لك شريكا فلا نقول هذا ولا نقر به ولا نشهد به وهذا في الآخرة وإلا قد كانوا في الدنيا يدعون له الشريك وضل عنهم ما كانوا يدعون أي يعبدون من قبل في الدنيا وظنوا أيقنوا ما لهم من محيص من مهرب لا يسأم الإنسان لا يمل الكافر من دعاء الخير لا يزال يسأل ربه الخير يعني المال والغنى والصحة وإن مسه الشر الشدة والفقر فيئوس من روح الله قنوط من رحمته وهذا طبع في الإنسان إلا من سلمه الله منه إلا من نجاه الله منه بالإيمان والاتباع وإلا فهو لا يسأم من سؤال الخير أي الدنيا والمال وإذا مسه الشر أي خلاف ذلك في أمر الدنيا فيئوس قنوط أي كأنه لن يرفع عنه ذلك الحال يصيبه اليأس والقنوط ولئن أذقناه رحمة منا آتيناه خيرا وعافية وغنى من بعد ضراء مسته من بعد شدة وبلاء أصابته ليقولن هذا لي أي بعملي وأنا محقوق بهذا وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى يقول هذا الكافر لست على يقين من البعث فإن كان الأمر على ذلك ورددت إلى ربي على سبيل الفرض والتقدير ذكر هذا وإلا هو ينكر البعث إن لي عنده للحسنى أي الجنة كما أعطاني في الدنيا سيعطيني في الآخرة فلننبئن الذين كفروا بما عملوا قال ابن عباس رضي الله عنهما لنقفنهم على مساوئ أعمالهم ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض أي كثير والعرب تستعمل الطول والعرض في الكثرة فيقال أطال فلان الكلام والدعاء وأعرض أي أكثر وبعض المفسرين فرق بين الإنسان المذكور في هذه الآية والإنسان المذكور في الآية قبلها لا يسأم الإنسان فقال الأول هو الكافر وهذا الثاني في هذه الآية هو المسلم ومن أهل العلم من حملها على أن المراد جنس الإنسان أي جنسه أصله موصوف بهذه الصفة إلا من سلمه الله تعالى من ذلك وهذا هو الأصل في القرآن إذا أطلق الإنسان أن المراد جنس الإنسان
قل أرأيتم إن كان أي هذا القرآن من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد خلاف للحق بعيد عنه أي فلا أحد أضل منكم سنريهم آياتنا في الآفاق قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني منازل الأمم الخالية إذا رأوا مساكنهم بيوتهم ما حصلهم من العذاب وفي أنفسهم بالبلاء والأمراض وقال قتادة في الآفاق يعني وقائع الله في الأمم ما حصل الأمم المكذبة قبلهم وفي أنفسهم يوم بدر وقال مجاهد والسدي والحسن والسدي في الآفاق ما يفتح من القرى على محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين وفي أنفسهم فتح مكة وقال بعض المفسرين سنريهم آياتنا في الآفاق أي في مخلوقات الله من سماء وأرض وجبال وأنهار وبحار وفي أنفسهم أي ما خلق الله فيهم وما ركبه من الأعضاء وما جعله في هذا الجسم من الخلق العظيم والأجهزة المتناسقة حتى يتبين لهم أنه الحق يعني دين الإسلام وقيل القرآن يتبين لهم أنه من عند الله وقيل محمد صلى الله عليه وسلم يتبين لهم أنه مؤيد من قبل الله تعالى الآيات في سياق ذكر القرآن قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به فقوله حتى يتبين لهم أنه الحق أي هذا القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وهو شامل للأقوال الأخرى يشمل قول من قال دين الإسلام فالقرآن دعا إلى دين الإسلام وهكذا قول من قال هو محمد صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي جاء بالقرآن وقال عطاء بن زيد في الآفاق يعني أقطار السماوات والأرض من الشمس والقمر والنجوم والنبات والأشجار والأنهار وفي أنفسهم من لطيف الصنعة وبديع الحكمة حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد قال مقاتل أولم يكفي بربك شاهدا أن القرآن من الله تعالى قال الزجاج معنى الكفاية ها هنا أن الله عز وجل قد بين من الدلائل ما فيه كفاية يعني أولم يكفي بربك لأنه على كل شيء شهيد شاهد لا يغيب عنه شيء وحاصل هذا أنه يجب قبول ما شهد الله تعالى أنه حق فالله شهد أن الرسول حق وأن القرآن حق فيجب قبوله ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم في شك من البعث

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.

0: حبابنا احضروا تلكم الجهود التي بذلها لكم
1: محاضرة اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة. فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم، فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب، المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها، هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم. فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
4: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية نقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك نهجه واهتدى بهديه. أما بعد، فإن نعم الله عز وجل على العباد كثيرة لا يستطاع حصرها، بدلالة قول الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، وبدلالة قول الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله، فجميع النعم من الله سبحانه وتعالى على العباد في ليلهم ونهارهم وسرهم وجهارهم وحركاتهم وسكناتهم وفي جميع تصرفاتهم وأوقاتهم. ألا وإن من أجل النعم لهي الدعوة إلى الله عز وجل، فإنها سبيل المرسلين، وإنها نهج الأنبياء. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ونحن في هذه الليلة المباركة وفي هذا المسجد المبارك وفي هذا المسجد المبارك وفي هذا الوقت المبارك ما بين مغرب وعشاء، وفي هذا الشهر المبارك الذي هو شهر شعبان، وبين هذه الثلة الطيبة والإخوان الأعزاء والقبائل الشرفاء، قبائل المجد والشرف ذات المجد الأصيل، وهكذا أيضا الشرف الأثيل في هذه البلدة التي أثنى عليها ربنا سبحانه وتعالى بقوله: بلدة طيبة ورب غفور. والبلد الطيب سنة الله أنه يجري طيبه في أهله، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. ونباته له أثر على ذويه. هذا وإن هذه البلدة المذكورة في كتاب الله منها أناس محدثون وأناس عباد صالحون، بل منها صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنصاره. هذه البلدة يكفيها شرفا أن منها أكثر من 400 واحد ممن اطلعنا عليهم
بين صحابي جليل ومحدث نبيل وعابد لله عز وجل ذو دعوة مجابة، كما جاء في أويس القرني عليه رحمة الله الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: خير التابعين أويس القرني. والذي حث النبي صلى الله عليه وسلم الخليفة الثاني الفاروق الذي كان إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا غير فجه، الملهم من ربه عز وجل الذي نزل القرآن بموافقته، عمر بن الخطاب رضي الله عنه المبشر بالجنة، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يقدم عليكم أويس القرني من مراد ثم من قرن، به برص فبرأ منه إلا موطن الدرهم، كان برا بأمه، إذا لقيته فاطلب منه أن يستغفر لك. فكان عمر بن الخطاب ينتظر أمداد أهل اليمن الذين يفدون من هذه البلاد أنصارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: هل فيكم أويس؟ كلما مر مدد سألهم: هل فيكم أويس القرني؟ فلما وجده قال له: استغفر لي. قال: أنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحق أن تستغفر لي. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقدم عليكم أويس القرني من مراد، ثم ذكر له الحديث وطلب منه أن يستغفر له، فاستغفر له وبقي في غبراء الناس حتى سار إلى بلاد العراق، لا يريد أن يعرف، يحب أن يكون في دهماء الناس. إن الله يحب العبد التقي الخفي الغني. وهو مشهور بزهده، مشهور بورعه، مشهور بعبادته، وليس هذا موضوعنا، فهذا موضوع له إعداد آخر ووقت آخر. وإنما موضوعنا في هذه الليلة هو موضوع تاريخي قديم في مدلول قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الآية تضمنت أن البشرية حالها قبل سيد البرية على ما وصف فيها، هكذا كان حال البشرية قبل بعثة سيد البرية، أنهم كانوا في ضلال مبين. وقد أبان الله عز وجل ضلال تلك الأمم وتلك البشرية في عديد من كتابه، ومن ذلك أنه امتن سبحانه وتعالى علينا بأن بعث فينا رسولا من أنفسنا يخرجنا مما كان ذلك من ذلك الحال إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. فأخبر أن هذه منة انتشل الله عز وجل بها العباد،
وأخرجهم من عبادة البشر إلى عبادة رب البشر الذي طلب منهم سبحانه وتعالى أن يعبدوه، وأوجب عليهم بذلك أن يوحدوه. ونظير هذه الآية في الدلالة على ما كانوا عليه قبل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فتأمل هذه الآية، فيها خمسة أوصاف للنبي صلى الله عليه وسلم. أولا أنه شاهد، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ثانيا على أنه مبشر للمؤمنين بالجنة ومنذر للكافرين النار، مبشرا ونذيرا. ثالثا أنه كان داعيا إلى الله، أرسله الله داعيا إلى الله، وداعيا إلى الله بإذنه أي بأمره، وأنه سراج منير. ومقتضى هذه الآية أن الناس كانوا في ظلمة، أن الناس كانوا في ظلمة، فلا نور يهتدى به ولا علم يستدل به. هذا كان حال الناس فيما أخبر الله سبحانه وتعالى به، حتى جاء هذا النور المبين: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأنزل الله نوره، وهكذا على نوره محمد صلى الله عليه وسلم، على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أتى فبدد الله به تلك الظلمات وبصر به من تلك الجهالات. ومما يؤيد أنهم كانوا في ضلالة قول الله سبحانه وتعالى: ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. هذه الآية وما سبق فيها أنهم كانوا في ظلمات، ليست ظلمة واحدة، ظلمات الشرك، ظلمات الأهواء، ظلمات الفتن، ظلمات سفك الدماء، ظلمات انتهاك المحارم، ظلمات قطع الأرحام، ظلمات قطع الطرق، حتى كان لا يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعثته إلا في شهر حرام. ظلمات أيضا التفرق والتمزق الذي كان بينهم، ظلمات العصبية المقيتة، ظلمات بعضها فوق بعض لا يستطاع حصرها. فقد كانوا في ظلمات عظيمة، لهذا قال الله سبحانه وتعالى مبينا على أنه أخرج من الظلمات من كان مؤمنا إلى نور الهداية وإلى رشد البصيرة والعناية برسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت نظير ذلك في صحيح البخاري عن النواس بن سمعان رضي الله عنه، أو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أنه سأله الراوي عنه قال: فأخبرنا. عطاء بن يسار يقول له: أخبرنا عن وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، لأنه كان يطلع عليها. فقال: بلى والله إن وصفه فيها كوصفه في كتاب الله: يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يجزئ بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، فأفتح به آذانا صمة
وأعيناً عمياء وقلوباً غلفا. هذا كان وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم داعي إلى الله، كان داعياً ومعلماً. ولقد حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الشأن، على إخراج تلك الأمة من هذا الحال الذي وصفوا به، والذي وصفه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في خطابه مع عامل كسرى حين جاء، حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم الغزاة إلى ذلك البلد، فخرج إليه عامل كسرى وقال: ما أنتم؟ يقول لترجمانه بعد أن قال: أريد من يكلمني منكم. قال المغيرة: سل عما شئت أو عما بدالك. فقال: ما أنتم؟ قال: نحن أناس من العرب، كنا نمص الجلد والنوى، ونأكل الشعر والوبر، ونعبد الحجر والشجر، فبعث الله إلينا نبيا من أنفسنا نعرف أباه وأمه. وذكر الحديث بما فيه من قوة في فت أعضاء أضدادهم إلى آخره. وإنما الشاهد أنه قال: كنا في بلاء شديد وشقاء شديد، وذكر تلك الحالات. وهكذا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول كما في الصحيح: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، إلى آخر ما ذكر في الحديث، وهو متعلق بالفتن. وشاهدنا منه أنهم كانوا في جاهلية وشر، وأن ذلك الحال كله كان شرا محضا. ووصف ذلك أيضا جعفر رضي الله عنه في خطابه مع النجاشي حين أن هاجر هو ومن معه إلى الحبشة، وآواهم النجاشي، فاجتمع مشركو قريش وبعثوا إليهم من يردهم، وبعد أن أرسلوا إليه وإلى أساقفته عديدا من الهدايا النفيسة، وطلبوا منهم إذا كلموه أن يقولوا نعم وأن يشفعوا عنده، فذهبوا يكلمونه فيهم ليردهم إلى قومهم، فهم أعلى بهم عينا وأعرف بما عتبوا عليهم. وفي سياق القصة أنهم قالوا: قوم تركوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وأتوا بدين جديد لا نعرفه نحن ولا أنتم، قوم سفهاء أحلام، وقد أرسلنا قومنا عشائرهم وقبائلهم وأهلوهم إليك لتردهم إلينا. فقال: لا الله، لا أردهم إليكم ولا أكاد حتى أسمع منهم. ثم أرسل لهم وسمع منهم الذي يقولون، قال: ما هذا الدين الذي أنتم عليه، الذي لا أنتم على دين قومكم ولا دخلتم في دين؟ فقام جعفر رضي الله عنه فقال: أيها الملك، كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل الضعيف منا القوي، حتى بعث الله فينا رسولا منا نعرف نسبه وأمانته ودينه أثناء خيرا، فدعانا إلى الله وأن نعبده وحده، ونترك ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الأحجار والأشجار والأنداد، وأمرنا بصلة الرحم وحسن الجوار، وعدد للنجاشي وأمرنا كذلك، أمرنا أيضا قال بمكارم الأخلاق وعدد لهم مكارم الأخلاق، ونهانا عن مساوي الأخلاق وعدد له من ذلك. فلما فرغ من ذلك قال: والله لا أسلمهم ولا أكاد، وأمر بإرجاع أولئك إلى بلدهم وبردهم إلى بلد عمرو بن العاص ومن معه. والشاهد من ذلك أنه قد وصف نبذة من أحوال من مضى، أحوال البشرية قبل بعثة خير البرية.
فإنهم كانوا على ذلك الحال الذي سمعتم، حتى بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واجتهد فيهم وحرص عليهم، فاجتهد في هدايتهم واجتهد في دعوتهم حتى كاد أن تذهب نفسه حسرات على الأمة لحمل عبئها ولكلفة الثقل منها وللعناية بها. قال الله سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه عنتكم وعذابكم ووقوعكم في الشر، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال الله عز وجل: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون، أي لا تهلك نفسك بالتحسر عليهم، الله عليم بهم وخبير بهم. وقال: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. قال أهل العلم: باخع نفسك أي قاتل

محمد واسأله ما يبكيه وربك أعلم، واسأله ما يبكيه. فأتى جبريل وقال ما يبكيك، فأخبره، أخبره بحرصه على أمته وبشفقته على أمته وبرحمته على أمته، فأخبره بذلك. فقال جبريل، فرجع جبريل فقال فأخبر رب العالمين بذلك وهو أعلم. قال قل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. هكذا كان حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة بالعناية بها وحمل ثقلها وإخراجها من جهالاتها إلى نورها وهدايتها. ولقد اجتهد في ذلك حتى صارت هذه الأمة في رعاية في رعيلها الأول في أعلى القمة، صارت أمة وسطا عدلا خيارا شهد على جميع الأمم، كما قال الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بنوح وأمته يوم القيامة فيقول الله عز وجل لأمته هل بلغكم؟ فيقول ما جاءنا لك من نذير. ويقول لنوح عليه الصلاة والسلام هل بلغكم؟ هل بلغت؟ فيقول بلى يا رب. فيقول من يشهد لك وربك أعلم؟ فيقول محمد وأمته. فذلك قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. قال أهل العلم وفي سياق الحديث أيضا وسطا عدلا خيارا أي عدول شهداء الأمم، فإنها لا يكون شهد إلا العدل، إلا العدل. وأشهدوا ذوي عدل منكم ولا سيما يوم القيامة وكذا في هذه الدنيا عدلا خيارا. علمهم واجتهد في تعليمهم وتفقيههم حتى سموا في أعلى المراتب وكانوا خير الأمم على وجه الأرض، كما قال الله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. على هذه الأوصاف الثلاثة رباهم وهيئهم، علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم هذه الأمة وزكاها ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. فتزكية الأمة بتعليم الكتاب والسنة، هكذا نشأ هذا الرعيل الأول، وهكذا أخرجت الأمة من ظلماتها إلى هدايتها. ويعلمهم الكتاب والحكمة، علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كانوا خير أمة أخرجت للناس. وفي الصحيح في سنن أبي داود ومسند أحمد من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم توفون 70 أمة، أنتم أكرمها أفضلها وأكرمها عند الله. هكذا بهذه التزكية الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تزكية هذه الأمة، هذه الأمة وهذا الخير لو يوجد صدفة، هذا الخير بذل فيه جهود، أول ذلك جهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبيه وأمي. رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتنى بهذه الأمة في كل صغيرة وكبيرة وكل دقيقة وجليلة. علمهم، قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، يعني كما يعلم الوالد ولده يعلمه في كل في سائر الأمور. وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي علمكم نبيكم حتى القراءة، يعني كيف قضاء الحاجة وكيف آداب هذا العمل. قال نعم، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نستقبل القبلة ولا نستدبرها بغائط ولا بول، وأن لا يستنجي أحدنا بعظم ولا روث، وأن لا يمسك أحد يستنجي أحدنا بيمينه. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، حتى هذه الأمور علم الأمة فيها. اليوم أكملت لكم دينكم، دين شامل كامل جعل الناس عليه ونعمة تامة، وأتممت عليكم نعمتي وأتممت اليوم

0: أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لا يحتاج إلى شيء من الزيادة فيه. فما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد اكتمل واشتمل وتمت النعمة. هذا تمهيد بين يدي المقصود، وهو أننا مدانون بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربنا عز وجل، وأنه يجب أن يكون حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا أشد من حبنا لكل محبوب. فإن من أنقذك من هذه الظلمات ونجاك الله به من هذه المتاهات وجنبك فيه هذه الشرور والسيئات، ماذا تكون حياتك بدونه؟ ماذا يكون مصيرك بدونه؟ ماذا يكون شأنك بدونه؟ البشرية فيما قبل كانوا كالأنعام، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. ما استفادوا من جوارحهم كلها، إنما كانت عبارة عن جوارح بهيمية، أشباح بلا أرواح حقيقية. قال الله سبحانه: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أين هذا؟ ما هو هذا النور؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب الله. فالله أحيى الأمة بعد موتتها بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والتسليم. ماذا يكون الناس بدونه؟ وقد كانت أمة ممقوتة في ذلك قبل بعثة خير البرية عليه الصلاة والسلام. فمن حديث عياض المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قال: خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم فأمر فأحلت لهم ما حرمت عليهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وإن الله نظر إلى الأرض فمقتها عربها وأعجمها إلا بقايا من أهل الكتاب. أي كانوا على دين إبراهيم بقايا قليلة، وإلا فصارت الأمة مبغوضة عند الله، ممقوتة عند الله قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أريد من هذا أيها المسلم أن تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم واجب عليك أن تحبه أكثر من حبك لنفسك، وأكثر من حبك لولدك، وأكثر من حبك لأهلك ومن الناس أجمعين، ولا يكون إيمانك إلا بذلك. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي والذي نفسي بيده. هكذا يقسم النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والده وولده، لا شيء أحب الإنسان من هذه المذكورات، بل أعظم من ذلك، يجب أن يكون أحب إليك من نفسك. كما في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه أنه خرج وهو ماسك بيد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والله يا رسول الله إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، والذي بنفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. أي لا يكتمل إيمانك. والآن يا عمر أي اكتمل إيمانك. قال أهل العلم كالنووي وغيره: أخبر عمر بالمحبة الطبيعية، ثم أخبر بعد ذلك بالمحبة الدينية. فما عسى البشرية أن يكونوا إلا بالله عز وجل ثم برسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنقذهم من تلك المهاوي. إذا علمت ذلك وأن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة أن تكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك، فإن من لم يكن كذلك متوعد ومهدد، لقول الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال انتظروا، قال المفسرون انتظروا حتى يأتي وعد الله، انتظروا عقاب الله حتى يأتي وعد الله، أي من كان حاله كذلك. أن هذه المذكورات من أموال وأولاد وأهل وما إلى ذلك ما ذكر فيها أحب إليكم من الله ورسوله فانتظروا عقاب الله. قال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية، وفيها دليل على أنه يجب على المرء أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من حبه لكل محبوب، ولا خلاف في ذلك. فاجتمع في ذلك الإجماع، الأدلة الكتاب والسنة، وإجماع سلف الأمة، إجماع الأمة على وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر من محبة كل محبوب على وجه الأرض. ألا وإن من لوازم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا تيقن ذلك، من لوازم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم إيذائه، فإن الله عز وجل حرم ذلك. قال: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا أليما. فأعد لهم العذاب لإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم أو المبين، ذلك الخزي. فأخبر أنه خزي بسبب هذا بسبب هذه المحادة. ومن لوازم ذلك أن لا يشاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المحبوب لديك. إذا كنت تحبه لا تجعله في شق وأنت في شق، بل واجب أن تكون معه وأن تكون تابعا له وآخذ سنته ومتمسكا بهديه، محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان عليه سلفنا رضوان الله عليهم. قال الله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، أي يكله إلى نفسه، ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإذا كنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا كمحبتك لأعظم محبوب في هذه الدنيا أو أشد من ذلك، أشد من كل محبوب، فإنه لا يجوز لك الافتئات عليه والانفلات من يده. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجاء الجنادب والفراش يقعن فيها وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تفتلتون من يدي، وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تفتلتون من يدي. من حرصه أن من كان معه على هديه أنه مقبوض في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينفلت إلى عذاب الله ولا إلى الهلكة. من كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يخالفه ولا يختلف مع هديه، بل يتحاكم عليه. قال الله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما، أي لا يحصل عنده تضايق في نفسه ولا تحرج من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته صلى الله عليه وسلم في سائر الشؤون، بل يكون في عظيم التعظيم لها والإجلال والتوقير لها والحذر من إفتات إليها اتباعا لرسول الله وامتثالا لأمر الله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أنت تدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كنت كذلك فإن من لوازم محبته طاعته وامتثال أمره واتباعه، اتباعا له وامتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى في ذلك. نعم، ألا وإن ذلك أيضا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلزم منها المثابرة والجد والاجتهاد في فهم ما جاء به وفي فهم ما بلغه. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهذا سبيله وهذا طريقه، وأن تكون على سبيله محبة له وامتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى بذلك. وهكذا إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وأصاب أخرى أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وزرعوا، وأصاب أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من نفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، ومثل من يقبل هدى الله الذي أرسلت به ولم يرفع بذلك رأسه. هذا مثل عظيم ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمثل من يعتني بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم علما وعملا ودعوة وتفقها وحرصا وأخلاقا ومعاملة واستجابة لله ورسوله. بعد هذا النموذج من أهمية محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لوازم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته والاستجابة له، نأخذ نماذج مما كان عليه سلف هذه الأمة رضوان الله عليهم في الاستجابة لله وللرسول، محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعناية برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كانوا على ذلك يتفانون ومن أجله وله يدعون وعنه ينأون وعن ضده ينأون. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة محبتهم له كانوا في غاية الإذعان لهديه. ولما أنزل الله عز وجل لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، هذه الآية فهمها الصحابة رضوان الله عليهم على أنه إذا كنا نحاسب بما في أنفسنا فإنها تحصل عندنا خواطر ربما نعذب عليها، وأمور في القلوب من الخواطر وقد يحصل ما في النفس مما لم يعمله الإنسان وما قد يعمله. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أنزل عليك كذا وكذا وآمنا به واتبعناك وأنزل عليك كذا وكذا وقد أنزل الله عليك هذه الآية ولا نطيقها أن نحاسب أي ما في أنفسنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم انظر هذا التعليم، تعليم التأديب وتعليم التهذيب وتعليم الإذعان وتعليم مخالفة أولئك المتمردين من بني إسرائيل الذين قال الله لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على أستاههم ويهزؤون ويقولون حبة في شعره حبة في شعره. قال أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، أي استغفروا إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه الآية دعوا الله عز وجل أن يعفو عنا في محاسبة صدور بما في صدورنا. نعم، فقالوا ذلك واقترؤوها حتى ذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله عز وجل في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وأخبر بما قالوا، قال وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال اللهم قال قد فعلت، هكذا في صحيح مسلم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا الآيات، قال الله قد فعلت. فلما أذعنوا لما جاء عن الله عز وجل واستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف من سبق من الأمم المتمردة على أنبيائها، انظر على مكارم حصلوا عليها ورحمة ومغفرة من الله سبحانه وتعالى وعفو. وفي الصحيحين نموذج عظيم من نموذج استجابتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم لهديه، أنه لما حرم الخمر في قول الله عز وجل في آخر آية التحريم، في آخر آية حرم فيها يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قال عمر انتهينا انتهينا. في هذا الحال لما نزل تحريم الخمر كان عند بعضهم قرب كثيرة، منهم من يتاجر فيها، وكانت شرابهم وكان إدامهم وكان هو يعني من سائر أشربتهم في سائر أوقاتهم، ما قالوا هذا شيء نعتاده وهذا شيء أدمنا عليه وهذا شيء ما نستطيع التفلت عنه، يعني ماذا إلا حبة وتدرجا، أبدا انتهينا انتهينا. وقال أبو طلحة رضي الله عنه لأنس بن مالك يا أنس قم إلى هذه القرب فأهرقها، فقام أنس رضي الله عنه إلى تلك القرب فأهرقها حتى سالت في سكك المدينة. ونموذج آخر عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الحمر الأهلية حين حرمت يوم خيبر، وكانوا جياع وكانوا في غزو وكانوا جياع وأصابوا الحمر قبل أن يعلموا تحريمها، فنعم أخذوا الحمر وذبحوها وإذا بالقدور تفور باللحم، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أكلت الحمر أكلت الحمر هلكت الحمر، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي فيهم إن الله ورسوله ينهيانكم عن أكل الحمر الإنسية الحمر الأهلية. ماذا قالوا؟ نحن جياع، هل افتأتوا على النبي صلى الله عليه وسلم في حالة جوع وغزو؟ هل نحن غزاة؟ هذا حلالنا؟ هل تأولوا في ذلك؟ أبدا، استجابة سريعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قاموا إلى تلك القدور وكفأوها، وإن اللحم ليفور بالله وإن القدور لتفور باللحم مع اشتهاء أنفسهم لذلك ومع جوعهم. ونموذج ثالث أيضا من استجابتهم وتعظيمهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة لرسول الله وامتثالا لأمر الله وامتثالا لأمر الله عز وجل، وهو أنه حين وجهت القبلة إلى المسجد الحرام بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة إلى المسجد الأقصى ستة عشر شهرا وصلى رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يتوجه إلى المسجد الحرام، قال الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، نزلت هذه الآية. وصلى رجل من الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر حين استقبل البيت الحرام، ثم انطلق إلى داره وإلى أهله في بني سلمة أو في ذلك الموضع البعيد، فقال فأدركهم وهم يصلون العصر، أي ما قد كان صلى النبي صلى الله عليه وسلم قبلهم وكانت تتفاوت الصلوات، يعني ما يكون على وقت واحد يؤذنون في دقيقة واحدة، أدركهم وهم يصلون العصر فقال إن رسول الله أشهد أن رسول الله استقبل الكعبة استقبل المسجد الحرام وكانوا راكعين وما انتظروا حتى يرفعوا رؤوسهم من الركوع ولا انتظروا حتى التسليم ويقولون ها هل هذا صحيح وإلا نعم أبدا، بل داروا في صلاتهم وهم ركوع واتجهوا إلى المسجد الحرام محبة لرسول الله واتباعا لهديه واستجابة له بدون تأنن بدون تأخر. هكذا فكن أيها المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان لرجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالله ما خيرنا أن نأخذ من الدين ما هذا ونترك هذا، بل واجب علينا امتثال هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة له واتباعا له وامتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى في ذلك تعبدا وتدينا. وقال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، علمنا أن نكون على أحسن حال. فمن أراد أن يكون على أحسن حال وأحسن خلق وأحسن دين وأحسن تقويم فعليه بذلك، عليه بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن التمس ذلك في غيره لا يجده. على ذلك سار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخذ نموذجا ثالثا من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى خاتما بيد رجل من ذهب فأخذه وألقاه طرحه، قال يعمد أحدكم إلى حلق أن يحمده إلى جمرة من جهنم من النار فيجعلها في يده، يعني أن لباس خاتم الذهب للرجال محرم، وأنه إن لبس ذلك كأنه لبس جمرة من ذهب، جمرة من نار. أدبهم بهذا حتى في أمر اللباس، وعلمهم ذلك حتى في أمر اللباس. بعد أن ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له خذ خاتمك فانتفع به، بيعه أو اعطيه بعض نسائك أو شيء من ذلك انتفع به. قال والله لا أخذه، بعد أن طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعله صدقة لله ليأخذه من شاء من الفقراء والمساكين. إنها استجابة عظيمة في الحال، وأدب نفسه أنه لبس ذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى بهذا اللبس منه فجعله لله. ونموذج ثالث في امرأة أيضا رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليها سوارين مسكتين من ذهب، قال تؤدين زكاة هذا؟ قالت لا يا رسول الله، قال حسبك هو من النار. جاء عند أبي داود بسند صحيح، أي إذا لم تؤدي زكاته قالت هي في سبيل الله يا رسول الله، وألقت ذلك حتى لا تعرض نفسها لما أنكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ولشيء يغضب الله سبحانه وتعالى عليها. ونموذج ذلك أنهم صلوا في نعالهم، وقد أجمع أهل العلم على ذلك كما نقله النووي وغيره. نعم صلوا في نعاله، صلى النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه، صلى في نعليه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء جبريل فأخبره أن بهما أذى، وفي لفظة خبثة، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه وهو في الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم ولم ينتظروا إلى الصلاة ويسألوا بعد ذلك لماذا يا رسول الله خلعتها، قال ما لكم خلعتم نعالكم بعد أن فرغ من الصلاة، قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت نعلين عليك فخلعنا نعالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل أخبرني أن بهما أذى أو قال خبث، فإذا دخل أحدكم المسجد فلينظر بين عليه وليمسحهما وليصلي فيهما. إنما الشاهد أنه في ذلك استجابة سريعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومحبة عظيمة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ارتد من ارتد من العرب، فقال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها، أي لابد من متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا وفي غيره، لفظ عقال ولفظ عناق أي جدية صغيرة، فإن الزكاة حق المال. ثم قاتلهم، وقال علي بن المديني رضي الله عنه لقد حفظ الله هذا الدين بأبي بكر في الردة وبالإمام أحمد في المحنة. والشاهد أنه قاتلهم على منع الزكاة، ذلك لأنهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفوا ما كانوا عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في بعض الحديث في قصة أخرى إني أخشى إن غيرت أن أزيغ، أبو طلحة رضي الله عنه في يوم أحد كان يقي النبي صلى الله عليه وسلم محبة له وتفانيا معه يقيه النبل ويقول يا رسول الله لا ترفع رأسك للعدو فيصيبك سهم من سهامهم فداك أبي وأمي فداك أبي وأمي لا ترفع رأسك حتى يعني قدم المشركون النبي صلى الله عليه وسلم وضربوه ضربوا أبا طلحة حتى وقع الضربة في يده فقال حس قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يقل حس لرفعته الملائكة وهم ينظرون أي والمشركون ينظرون وإنما الشاهد من ذلك تفاني محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا رجل من الأنصار يتمنى أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة كان يخدمه فقال سلني يا ربيعة يخدمه فالنبي صلى الله عليه وسلم له شكر يشتكر قال سلني يا ربيعة قال يا رسول الله سألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك يا ربيعة قال هو ذاك يا رسول الله قال فأعني على نفسك بكثرة السجود نبي صحابي آخر أيضا يبكي ويحزن على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما سيجده يوم القيامة ما سيجده إذا دخلوا الجنة من حديث عائشة في السنن من حديث عائشة رضي الله عنها بسند صحيح وهو في صحيح المسند ما ليس في الصحيح لشيخنا رحمة الله عليه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله والله إني لأحبك أنك الأحب إلي من كل شيء حتى من نفسي وإني لأكون في البيت فلا أصبر أن أبقى في البيت حتى آتي فأراك فكيف إذا متنا ودخلت الجنة وكنت في الدرجات العلى ولا أراك انظر هذه الهمة وهذا التفكير العظيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم سكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عز وجل في كتابه ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أي أنت يا هذا السائل ومن كان على ما كان كنت عليه من الاستجابة والمحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حالهم أنهم لا يفتئتون ولا يفترقون حتى يوم القيامة بل هم معهم يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن إلى أولئك رفيقا أي رفيق أعظم من هذا بعد هذه النماذج السابقة ندلف إلى ما يتعلق بثمار مختصرة من محبة الله من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الناس اعتادوا على أنهم يريدون ما هي الثمرة وما النتيجة ولكن يا أخي ثمرة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثمرة الاستجابة له وثمرة الإذعان لهديه وثمرة متابعته عليه الصلاة والسلام ثمرة عظيمة لو لم يكن من ذلك إلا محبة الله سبحانه وتعالى لك قال الله عز وجل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فمن كان يحب الله حقا فليتبع النبي صلى الله عليه وسلم والنتيجة ما هي والثمرة ما هي هو أن الله يحبك يا أخي لو أحبك ملك من الملوك من ملوك الدنيا وكان ذا جيدة وكان ذا جاه لفرحت بحبه هذا رب السماوات والأرض يحبك إذا أنت تابعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحببت رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعته حقا حق الاتباع فاتبعوني يحببكم الله وأيضا ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم هذه ثمرة من أجلها تفنى فنية أعمار الصالحين ومن أجلها يتنافس المتنافسون محبة الله عز وجل فإذا أحب الله عبدا دافع عنه إن الله يدافع عن الذين آمنوا ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه يصير مجاب الدعوة ولئن استعاذني لأعيذنه الحديث هذه ثمرة يدافع الله سبحانه وتعالى عنك بها وتصير من أولياء الله الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هذه ثمرة تجد بها حلاوة الإيمان من حديث أنس في الصحيحين ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار كما سبق متفق عليه. ومن ثمار ذلك ما جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، دخل حديث أنس في الصحيحين، دخل رجل فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أعددت لها؟ أي الساعة آتية لا ريب فيها، لكن الشأن في إعدادك، ماذا أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله، أعددت حب الله ورسوله. قال المرء: ما من أحد. وفي الحديث الآخر: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال المرء: ما من أحب. قال أنس بن مالك رضي الله عنه الصحابي الحديث: والله ما فرحنا بشيء فرحنا بهذا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء ما من أحب، فإني أحب رسول الله، وأحب أبا بكر، وأحب عمر، وأحب أبا بكر، وأحب عمر، وأحب، وإني لأرجو أن أكون معهم يوم القيامة، أي في الجنة، أي في الجنة، ولو لم أعمل بعملهم. هذه كلمة أردنا بها التذكير فيما يتعلق ب يعني حال الأمم قبل وحالها بعد، وما كان وما هيأه الله سبحانه وتعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويديه من الخير الكثير والعمل العظيم، وما جعل الله عز وجل به هذه الأمة خير أمة بسبب ذلك. على فليحرص المسلم على ذلك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، فاستبقوا الخيرات. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل

أخذ بحال النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل

محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين

تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم.

وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.

إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير.

النور بإذنه ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.

يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم

أن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخل

يهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر ولم

يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي،

بأسا بغير نفس أو فساد في الأرض أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض

الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا

بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من

0: آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر أهمية تعلم أسماء الله تعالى وصفاته ومعرفة معانيها وما له من الفوائد.
0: المؤمنين

هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم.

0: من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا
1: الله أكبر الله أكبر

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد.

يعلمون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.

فوقهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل وإن

بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة فقد حرم

إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه

لا يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم.

قبل قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر

يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون.

الذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
3: حياكم الله وبارك فيكم.
2: حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة المستمع ميم ميم ميم من الرياض. أخونا عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل سماحتكم شيخ عبد العزيز فيقول: إذا كنت أصلي وبعد انتهائي من الصلاة، صلاة الظهر مثلا، اكتشفت أن جزءا من شعري ظاهر. يبدو أن هذا السؤال لامرأة سماحة الشيخ، فهل أعيد الصلاة أم أعيد الركعتين الأخيرتين التي اكتشفت أن شعري كان مكشوفا خلالهما، جزاكم الله خيرا؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فإن هذا الموضوع فيه تفصيل. فإن كان المنكشف شيئا قليلا ولم تشعري به إلا بعد الصلاة فلا حرج عليه، والصلاة صحيحة. أما إذا كان المكشوف شيئا كثيرا فلا حرج لك الإعادة. نعم.
2: إذا حلف إنسان أو نذر ثم أعقب قوله ذلك بكلمة إن شاء الله ولم يفعل ما نذر أو حلف من أجله، فهل عليه كفارة؟
3: الصواب لا كفارة عليه، الحمد لله. إذا قال والله لا أفعلن كذا إن شاء الله، أو لا نذر لله عليه لا أفعلن كذا إن شاء الله، فلا شيء عليه، لأن هذه المشيئة تجعله فرجا وخرجا. والحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: من قال في يمينه إن شاء الله فلا حين عليه.
2: جزاكم الله خيرا. هل صحيح أن كثرة السجود لله بدعة، علما بأنني كثيرا ما أتذكر نعمة الله علي فأسجد لله شكرا؟
3: السجود المفرد لا يفعل إلا عند أسبابه، كسجود التلاوة إذا صلى نرى الإنسان آية السجدة يسجد، أو حدث نعمة جديدة فيسجد لله شكرا، كأن رزقه الله ولدا، أو يسمع فتح للمسلمين ونصر لهم على عدوهم فيسجد لله شكرا. أما السجود من دون أسباب فلا أصل له، بدعة. يصلي صلاة كاملة الركعتين أو أكثر، سلم كل سنتين، هذا مشروع طيب، صلاة كلها خير، لكن مثلا سواء في الليل أو في النهار. أما السجود المفرد فإنه لا يفعله إلا لأسباب، مثل للتلاوة إذا مر بآية السجدة سجد، أو للشكر مثلا إذا رزقه الله نعمة جديدة من ولد، أو فتح للمسلمين، أو حادث من حادث، أو ما أشبه ذلك، بسم الله شكرا. نعم.
2: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا هنا سؤال تقول فيه: أحفظ قولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل عليه. هل يجب أن تكون تلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في الصلاة الإبراهيمية، أم أن هناك طريقة أخرى وكيفية أخرى؟ جزاكم الله خيرا.
3: هذا هو الأفضل، الصلاة الإبراهيمية. إذا مر ذكره صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا نوع. أو يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا نوع ثاني. نوع ثالث، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نوع آخر، اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهكذا كل نوع ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتابع حصل له المقصود، وإذا اختصر وقال اللهم صل وسلم على رسول الله كفى. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله عند ذكره. وهكذا بعد الفراغ من الأذان إذا أجاب المؤذن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. هذا مشروع بعد الأذان وبعد الإقامة. إذا قال لا إله إلا الله مثل ما قال المؤذن يقول بعدها اللهم صل وسلم على رسول الله، أو يأتي بصلاة الإبراهيمية ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رواه البخاري الصحيح. زاد البياقي بإسناد جيد إنك لا تخلف الميعاد. والحديث من قال حين يسمع النداء حلت له شفاعتي يوم القيامة. واللفظ الآخر إذا كنت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يقول صلى الله عليه وسلم إذا كنت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه ما صلى علي واحدة صلى الله عليه جائفا ثم سلوا الله للوسيلة فإنها مزلة من الجنة لا تنبغي لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل لوسيلة حلت له الشفاعة. هذا هو المشروع للمؤمن للمؤذن ولمن سمع الإذان، للمؤذن والمستمع والمقيم ومن سمع الإقامة. يقول هذا الذكر صلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الإبراهيمية أو بقوله اللهم صل وسلم على رسول الله ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. بعض الناس يقول والدرجة الرفيعة هي الوسيلة، الدرجة الرفيعة هي في الرواية، الدرجة الرفيعة هي الوسيلة، هي نفس الوسيلة، درجة في الجنة رفيعة عظيمة. فإذا أتم الوسيلة والفضل كفى، ما يحتاج الدرجة الرفيعة، لأن الدرجة الرفيعة هي الوسيلة، هي نفس المسؤول. وليس لها ذكر في الحديث الدرجة الرفيعة، لكن في بعض الكتب تقع غلطا.
4: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أيضا في هذه الرسالة إذا كانت زيارتنا لبعض المجتمعات تسبب الغيبة والنميمة وفضول الكلام فهل نمتنع عن الزيارة؟
3: نعم، إذا كانت الزيارة فيها غيبة والنميمة لا تجوز هذه الزيارة. لكن إذا تيسر النصيحة للمجتمعات أو المجتمعين بترك الغيبة والنميمة فالزيارة حينئذ مطلوبة لما فيها من إنكار المنكر والدعوة إلى الخير. فإذا كان الرجل أو المرأة إذا حصلت الزيارة أنكر المنكر ودعا إلى الله وعلم الحاضرين واستجابوا له هذا طيب في خير كثير. لكن إذا كانوا لا يستجيبون بل يستمروا في الغيبة والنميمة المشروع لك والواجب عليها المفارقة حينئذ. نعم،
4: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يسأل فيها سماحتكم سؤالين. السؤال الأول هو: هناك مجموعة من الرجال يسكنون في منزل بعيد عن الناس، فهو بعيد قليلا، وأقرب مسجد لهذا المنزل يبعد أكثر من الكيلو بقليل، وهم يسمعون النداء من مساجد تبعد أكثر من كيلوين بسبب عوامل منها قوة مكبرات الصوت، ومن هؤلاء الرجال من يجيد القراءة وقد جعلوه إماما وجعلوا لهم مكانا مخصصا للصلاة وهم يصلون الصلوات كلها جماعة ويقيمون الصلاة، فهل يجوز لهؤلاء الصلاة في مسجدهم الخاص هنا حتى ولو كانوا 3 أو 4، مع أن أدوات النقل موجودة وهي تصعب في بعض الأوقات؟ جزاكم الله خيرا.
3: إذا كانوا يسمعون النداء بدون مكبر، يستمعوا له في الأوقات الهادئة يسمعون النداء، يلزمهم الذهاب إلى المسجد على أقدامهم أو بواسطة وسائل النقل. أما إذا كانوا بعيدين حيث لا يسمعون النداء إلا بالمكبر، فإنه لا يلزمهم، يصلوا في مكانهم جماعة كفى ذلك. وإذا صبروا وذهبوا إلى المساجد ولو ما سمعوا النداء إلا بالمكبر، إذا صبروا وذهبوا إلى المساجد على الأقدام أو بواسطة وسائل النقل، هذا خير لهم وأفضل، وأبعدوا عن الشبهة، وأبعدوا أيضا عن التساهل بهذا الأمر العظيم. فنصيحتي لهؤلاء الصبر على بعض التعب والذهاب إلى المساجد، لأن الشيطان قد يزين لهم التساهل ويقول لهم أنكم لا تسمعون، وهم يسمعون النداء لو استمعوا. لكن ينبغي المؤمن أن يتحرى الخير وأن يسارع إليه وأن يبتعد عن الشبهة وأن يتهم بالتساهل بأمر الله، والذهاب على الأقدام كل خطوة يرفعه الله بها درجة ويحط عنه بها خطيئة ويذكر الله له بها حسنة، هذا خير عظيم. وهكذا في السيارات، هذا نصيحتي للجميع، العناية في صلاة الجماعة والذهاب إلى المساجد ولو فيها بعض التعب اليسير فالحمد لله، لكن الرخصة لهم رخصة إذا كانوا لا يسمعون النداء، لولا المكبرات لا يسمعون النداء لبعد المسجد عنهم، فلا حرج عليهم.
4: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في حديث لرسول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو كما قال عليه السلام، فهل تبطل صلاة المأموم إذا لم يقرأ الفاتحة وخاصة في صلاة الفجر؟ جزاكم الله خيرا.
3: الواجب على الجميع قراءة الفاتحة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة الكتاب. لكن المأموم إذا فاته القيام جاء الإمام راكع أجزأته الركعة والحمد لله، أو نسي قراءة أو جهل الحكم، فصلاته صحيحة للعذر الشرعي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عذر أبا بكر لما جاء الإمام راكع فركع من الصف ثم دخل في الصف ولم يقف بقضاء الركعة، بل قال له: زادك الله حرصا ولا تعود، يعني لا تعود إلا ركوع دون الصف، بل اصبر حتى تدخل الصف، ولم يأمره بقضاء الركعة. فدل على أن من جاء الإمام راكع أو عند الركوع معذور إذا لم يقرأ، لأنه لم يبق لها وقت. وهكذا لو جهل الحكم الشرعي أو نسي قراءتها فإن صلاته صحيحة، أما الإمام لا بد من قراءتها ولا يسقط عنه، وهكذا المنفرد لا بد من قراءتها، وإذا نسيها في أي ركعات أتى بركعة بدلا من الركعة التي نسي فيها الفاتحة وسجد للسهو. نعم.
4: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة مطولة بتوقيع إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة: حاسين دال، أختنا لها مشكلة في كتابة مطولة، ملخص هذه القضية أنها ابتليت بزوج سكير، وقد اكتشفت أنه كذلك بعد 2 سنين من الزواج، لكنه غير مدمن كما تصفه، بل يشربه بين فترة وأخرى، وحينئذ أنكرت عليه فحلف لها بالطلاق 3 مرات أنه لا يسكر، لكنه عاد، ما هو توجيهكم؟
3: الواجب نصيحته وتحذيره من مغبة هذا العمل السيء، فإن الخمر من أقبح السيئات ومن أقبح الكبائر، فالواجب على الرجل أن يتقي الله وأن يدع هذا الشراب الخبيث. والرسول صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وأكل ثمنها، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يشرب الخمر حين يشربها المؤمن، فمن باب الوعيد الشديد، يعني تنافي كمال الإيمان الواجب. فالواجب عليك أن يتقي الله وأن يتوب إلى الله، وعليك أن تنصحيه وتحذريه من شربها، وأما طلاقه ألا يشرب هذا في التفصيل، إن كان طلق ألا يشرب قصده الامتناع وليس قصده قطع الطلاق، ولكن قصده أن يمتنع منه وأن يشدد على نفسه وليس قصده إيقاع الطلاق، فعليه كفارة اليمين ولا يقع. أما إن كان قصده إيقاع الطلاق فإنه يقع الطلاق. نسأل الله لنا ولها الهداية.
4: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن هل تنصحونه بالبقاء معه أم تتصرف تصرفا آخر؟
3: نوصي هذا البقاء معه والنصيحة، فإذا لم يقبل النصيحة نوصيها بالإخراج ولو بإعطائه ماله إذا لم يطلقها بدون مال أو ترفع أمرها المحكمة.
4: جزاكم الله خيرا. وتلك الأيمان بالطلاق ثلاث مرات على ألا يعود ثم يعود،
3: أخبرنا أن هذا في التفصيل.
4: نعم.
3: إن كان أراد الامتناع ولم يريد إيقاع الطلاق فإن عليك كفارة اليمين عن كل واحدة. أما إن كان أراد الامتناع مع إيقاع الطلاق إن شرب فإنه يقع الطلاق، وإن تكرر ثلاثا حرمت عليه. نعم. حتى تجي هذا الزائر.
4: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المدينة المنورة رسالة بعث بها مستمع من هناك، يقول أبو مها يسأل سماحتكم عن الأيمان التي توجب الكفارة جزاكم الله خيرا.
3: الأيمان هي التي تحصل من العبد على أمور مستقبلة، والله لا أكل كذا، والله لا أزور فلان، والله لا أفعل كذا، أو والله لا أفعلن كذا، أو لا أكلمنهن، أشياء مستقبلة إذا خالف وجبت عليه كفارة. إذا قال والله لا أزور فلان ثم زار عليه كفارة، أو والله لا أشرب هذا الشيء فشربه وجبت عليه كفارة، أو والله لا أسافر اليوم فسافر عليه كفارة، وهكذا. أما الماضي لا يسمى كذب. الماضي لا قال والله ما فعلته فله يكذب، هذا يأثم وعليه التوبة إلى الله. أو والله ما زرت فلان وهو يكذب عليه كفارة ولا فيه كفارة، عليه التوبة ولا فيه كفارة. أو قال والله ما عاملت فلانا أو ما أعطيته كذا وهو يكذب يكون عليه التوبة. نعم. وليس فيه كفارة.
4: جزاكم الله خيرا. ما حكم من حلف ولم يكفر عن يمينه؟
3: عليه يكفر عنها ولو طالت مدة، عليه يتوب إلى الله ويستغفر ويبادر بالكفارة.
4: جزاكم الله خيرا. كثر السؤال سماحة الشيخ عن الأئمة، فأخونا أيضا يسأل عن الشروط التي يجب أن تتوفر في الإمام الذي يكون مسلم بالناس جزاكم الله خيرا.
3: يجب على مسؤولية حروا في الإمام أن يكون أهلا للإمامة لعدالته ودينه وعلمه وفضله، يكون يجيد القرآن ويقرأ القرآن حتى يختاروا الأفضل فالأفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم من كتاب الله، فإن كانوا في القرآن سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سلما في جواز فأكبرهم سنا. فعلى المسؤولين أن يتحروا في الأئمة وأن يقدموا الأفضل فالأفضل من جهة الدين والعدالة والقراءة والعلم، الأفضل فالأفضل.
4: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا دخل أحد المسجد للصلاة مع الجماعة والصف كامل، هل له الصلاة خلفهم في صف ثاني أو يسحب من الصف الأول واحدة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. وصاحب هذا السؤال هو المستمع ميم نون.
3: الواجب عليه أن يلتمس فرجة حتى يدخل فيها، لا يصلي وحده، يلتمس فرجة أو يصف على يمين الإمام ولا يكتب أحدا، لأن إذا جاء أحد فتح فرجة في الصف، والرسول أمر بشد الخلل وعدم الفرج في الصلاة، لكن ينتظر لعله يأتي أحد يصف معه، فإن سلموا صلى وحده معذور والحمد لله. أما أن يصلي وحده خلف الصف فلا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ولما رأى رجل يصلي خلف الصف وحده أمره أن يعيد الصلاة، ولم يسأله يقول هل أنت وجدت أو ما وجدت، بل أمره أن يعيد الصلاة لما رآه صلى خلف الصف وحده، أمره أن يعيد الصلاة وقال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فليس لأحد يصلي خلف الصف وحده ولكن ينتظر أو يلتمس فرجة أو يقف مع يمين الإمام، هذا هو الواجب عليه. نعم.
4: جزاكم الله خيرا. يقول عن والدتي سماحة الشيخ: والدتي تبلغ من العمر 50 سنة، إلا أنها هداها الله ضعيفة في أداء الصلوات الخمس، هكذا يقول، وأردت نصحها عدة مرات وسنين طويلة، ووالدي كذلك وهو الآن حي والحمد لله، لكني ألاحظ أن الأمر كما هو، فبماذا توجهوننا جميعا جزاكم الله خيرا؟
3: الواجب عليها أن تتقي الله وأن تحافظ على الصلاة في أوقاتها، لأن الصلاة عمود الدين وأعظم الفرائض وأهمها بعد الشهادتين. فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة المحافظة على الصلوات في أوقاتها بكل عناية، لقول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قوله سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، قوله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم قال في آخر الآيات: والذين هم على صلواتهم يحافظون. فالمقصود أن الواجب على المؤمن والمؤمنة العناية بالصلاة والمحافظة عليها أينما كان، في السفر والإقامة، في الشدة والرخاء، في الصحة والمرض، في الغنى والفقر، حتى ولو كان على فراشه يصلي، كان يستطيع يصلي قاعدا صلى قاعدا، فإن عجز صلى على جنبه، فإن عجز صلى مستلقيا، ليس له عذر في الترك أبدا ما دام عقله معه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، يعني والمرأة، المعنى واحد، يعني الخطاب الرجل والمرأة يعم الجميع. ويقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والواجب عليك أنت يا ولدها النصيحة، وهكذا زوجها يجب عليه أن ينصحها وأن يؤدبها أيضا ولو بالضبط حتى تستقيم على المحافظة، وإذا تعمدت تركها تكفر بذلك، نسأل الله العافية. وينبغي لها فراقها حينئذ، كفر الواجب عليه فراقها، لا يبقى المسلم مع الكافرة غير الكتابية. المقصود الواجب عليكما جميعا أنت وأبوك العناية بها، أنت تنصح بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، وأبوك ذلك وله سلطان عليها بأن يؤدبها إذا تأخلت وتساهلت بالصلاة. نسأل الله لها الهداية وأن يعيدها مولاها من الشيطان. نعم.
4: اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من إحدى الأخوات المستمعات من ليبيا، تقول: أختكم في الله ألف باء ألف. أختنا لها جمع من الأسئلة، في أحدها تقول: إن أمي تقيم الصلاة، فأخبرتها أن ذلك ليس واجبا عليها لكنها تجاهلت، فهل عليها شيء جزاكم الله خيرا؟
3: ليس عليها شيء، لكن تخبر أنه غير مشروع لها الإقامة. الإقامة مشروع للحق الرجال، الأذان والإقامة للرجال، أما هي غير مشروع لها ذلك، ونخشى عليها من الإثم وأن تكون أتت ببدعة. فالمقصود أن الذي ينبغي لها ترك الإقامة. نعم.
4: جزاكم الله خيرا. تقول: سمعنا في برنامج نور على الدرب أن لحم الإبل ناقض للوضوء، هل تصح الصلاة على بساط من وبر الإبل؟ ثم يا حبذا لو تفضلتم ببيان هذا الأمر وذكرتم لنا الدليل، وهل اللبن أيضا يؤثر في الوضوء جزاكم الله خيرا؟
3: نعم، لحم الإبل ينقض الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، لأنه أمر في الحديث الصحيح بالوضوء من لحم الإبل، وسئل لحم الغنم فقال: إن شئت، وقال: توضأ من لحوم الإبل، فدل على وجوب الوضوء من لحوم الإبل يعني الحفر. أما الكرش والنصفان والشحم فلا وضوء منه، ولو توضأ الحسن احتياطا. أما اللبن والمرق فلا وضوء منه، اللبن لبن الإبل والمرق فليس منه وضوء، إنما الوضوء من اللحم لصحة الأحاديث ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما بقية اللحوم كالبقر والغنم والصيود فلا وضوء منها، إنما هذا خاص بالإبل خاصة. فمن أكل لحم الإبل فعليه الوضوء، يعني التمسح، يغسل يعني يتمضمض ويستنشق، يغسل وجهه ويغسل يديه مع المرفقين، يمسح رأسه مع أذنيه، يغسل إليه. وليس على الاستنجاء، الاستنجاء من البول والغائط خاصة. أما لحم الإبل والريح وهكذا النوم، هكذا مس الفرج، هذا ليس فيه إلا التمسح الوضوء الذي هو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل اليدين. نعم.
4: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا تقول سماحة الشيخ: إنني في بعض الأيام أكون متعبة كثيرا، فأنام ولا أقوم لصلاة العشاء إلا بعد منتصف الليل، كيف توجهونني جزاكم الله خيرا؟
3: الواجب عليك وعلى غيرك أداء الصلاة قبل في الليل، وإذا كنت متعبة نادري بها في أول الوقت، إذا غاب الشفق يعني إذا أذن العشاء بكري بالصلاة ونامي والحمد لله. أما التأخير حتى يفوت الوقت فلا يجوز، لا للمريض ولا للصحيح. الواجب أن تصلى الوقت، ووقتها إلى نصف الليل. فإذا كان الليل 10 ساعات، إذا مضى 5 من الليل انتهى الوقت، لا يجوز التأخير بعد 5. وإذا كان الليل 12 ينتهي الوقت بالساعة 6 بعد غروب الشمس. فالمقصود أنه لا يجوز للرجل ولا للمرأة تأخير الصلاة، صلاة العشاء، إلا بعد نصف الليل ولو كان مريضا، يلزم أن يقدمها قبل نصف الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: وقت العشاء إلى نصف الليل، عليه الصلاة والسلام. نعم.
4: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: أسرع في الصلاة ثم أتذكر أنني لم أنوي، فأقطع صلاتي وأنوي ثم أسرع في الصلاة مرة أخرى، فهل ما فعلته صحيح؟
3: هذا من الشيطان. حين قمت للصلاة قد نويت الصلاة، حين قمت للصلاة هذه نية الصلاة، فقطعها من تسويل الشيطان في الزينة. إذا قمت إلى الصلاة فقد نويت الصلاة، ولا حاجة أن تقول نويت كذا وكذا، القلب يكفي. فأتى المسجد وقام مع الإمام إذا أقيمت الصلاة فقد نوى الصلاة، والمرأة إذا قامت في مصلاها فقد نوت الصلاة. نعم.
4: جزاكم الله خيرا. يتردد على ألسنة العامة عندنا: لعن الشارب قبل الطالب، فهل هذا صحيح؟
3: إذا أراد بهذا شارب الخمر فهذا صحيح، لأن الشارب أحق باللعنة من طلب قبل أن يشرب. نعم.
4: وإذا كان غير الخمر؟
3: لا، هذا منكر.
4: أيوة.
3: الشارب هم ملعون في غير الخمر، لا الشارب ولا الطالب، مباح لهم في شرب الماء واللبن والحمد لله. أما إذا كان المراد بهذا أنه لعن الشارب يعني الخمر قبل الطالب، فهذا من كلام العامة، ولا شك أن الشارب أشد جريمة من الطالب. نعم.
4: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
3: نسأل الله.
4: مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: تستمعون الآن إلى قراءة لأحاديث من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله.
5: الباب 22، باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لبسه للنساء. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، متفق عليه. وفي رواية للبخاري: من لا خلاق له في الآخرة. قوله من لا خلاق له أي لا نصيب له. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. رواه البخاري. الباب الثالث والعشرون ومئة: باب جواز لبس الحرير لمن به حكة. عن أنس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكة بهما، متفق عليه. الباب الرابع والعشرون ومئة: باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها. عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركبوا الخز ولا النمار. حديث حسن، رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن. وعن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحاح. وفي رواية الترمذي: نهى عن جلود السباع أن تفترش. الباب الخامس والعشرون ومئة: باب ما يقول.
6: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

0: سميع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله. الله أكبر.

0: الله سمع الله لمن حمده
1: الله أكبر

من جلس وسط الحلقة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير المجالس أوسعها. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال: ذلك كفارة لما يكون في المجلس. رواه أبو داود ورواه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك من رواية عائشة رضي الله عنها وقال: صحيح الإسناد. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كم التعزير والأدب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد ابن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا فضيل ابن سليمان قال حدثنا مسلم بن أبي مريم قال حدثني عبد الرحمن ابن جابر عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عقوبة فوق 10 ضربات إلا في حد من حدود الله. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه قال: بينما أنا جالس عند سليمان ابن يسار إذ جاء عبد الرحمن ابن جابر فحدث سليمان ابن يسار، ثم أقبل علينا سليمان ابن يسار فقال: حدثني عبد الرحمن ابن جابر أن أباه حدثه أنه سمع أبا بردة الأنصاري قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجلدوا فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال له رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل بهم حين أبوا. تابعه شعيب ويحيى ابن سعيد ويونس عن الزهري، وقال عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثني عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرنا

هو العقوبة، وهو مأخوذ من المنع والرد، وأيضا يستعمل بمعنى الدفع عن الشخص. ويستعمل بمعنى الأدب، والمراد بالتعزير عند أهل العلم هو التأديب الذي ليس فيه عقوبة محددة شرعا. العقوبة المحددة شرعا تسمى حدا، كحد الزنا معلوم 100 جلدة في حق غير المحصن، حد القذف 80 جلدة، هذه حدود. والتعزير هو عقوبة ليس فيه تحديد في الشرع، فمعناه هو تأديب الناس بما يردهم ويمنعهم عن ارتكاب المحرمات والمنكرات، تأديبهم بسبب مخالفات. والأدب محتمل أنه عطف على التعزير وهو بمعنى أي تأديب من يستحق التأديب من يرتكب المعاصي والمحرمات، ومحتمل أنه يريد الأدب أي تأديب الولد، تأديب من يكون الإنسان وليا عليه من يتيم في حجره أو من يقوم بتربيته. فكم يكون الضرب في التعزير وفي الأدب؟ العمدة فيه هو الحديث الأول الذي هو ذكره البخاري من 3 طرق، حديث أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه: لا يجلد فوق 10 أصوات، في الرواية الأخرى: لا عقوبة فوق 10 ضربات، والرواية الثالثة: لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. واختلفوا في معنى الحد، ما المراد بالحد؟ هل هو الحد الذي هو العقوبة المقدرة شرعا؟ فقال بعض العلماء بذلك، قالوا: إلا في حد، المراد بها الحدود الشرعية المعلومة وهي العقوبات المقدرة في الشرع، فلا يجاوز الضرب 10 ضربات في تعزير أو في تأديب، بل يقتصر على دون 10، وإنما يكون فوق 10 في الحدود. وقال بعض العلماء: لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد، المراد بالحد أي محارم الله وحدوده، كما في آيات كثيرة يسمي الله تعالى المحرمات حدودا: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، وفي الحديث: إن الله حد حدودا فلا تعتدوها. فقالوا المراد بالحدود أي المحرمات والمعاصي، فمعنى الحديث لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في معصية مما يتعلق بحق الله، أما الأمور العادية التي ليست متعلقة بحق الله وإنما هي في باب التأديب فيكون دون 10. قالوا: على هذا يجوز لولي الأمر أن يعزر في معاصي 20 50 30 جلدة ولا يكون مخالفا للحديث، وقد ذهب إلى هذا جمهور العلماء، أكثر أهل العلم أنه يجوز لولي الأمر أن يعزر بأكثر من 10 جلدات إذا كان في حق لله، في حد من حدود الله أي في حق لله وفي معصية مما يتعلق بالله. فمثلا لو أن إنسانا زنى، هذا يجلد 100 جلدة. لو أن إنسانا لم يقع في الفاحشة في الزنا، لكن اعترض امرأة فعل منها كل شيء إلا الجنة.

مع، فهل لولي الأمر أن يعاقبه بجلد أكثر من 10 جلدات؟ فجمهور العلماء يقولون نعم، لأن هذا حد من حدود الله، أي أمر من المحرمات انتهكه فيجوز أن يعاقب أكثر من 10 جلدات. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم، أن المراد بحد من حدود الله أي محارم الله تعالى التي جعل للعباد حدودا ألا يقربوها. فإن كان بعد ذلك من العقوبات المقدرة في الشرع فهذا يقتصر على ما قدر في الشرع، لا يزاد عليه ولا ينقص منه. وإن كان ليس مقدرا في الشرع كما ذكرنا في المثال فيكون دون ذلك، دون الحد، حسب ما يراه الإمام، أي دون الحد المقدر شرعا حسب ما يراه الحاكم مصلحة. فيكون إذن معنى الحديث النهي عن ضرب أكثر من 10 جلدات في غير حدود الله، في غير محارمه، كإنسان خالف شخصا في رأي ولده، خالفه في أمر، أمره بأمر في بيته في حاجته فخالفه، هذا منهي أن يقلده وأن يضرب أكثر من 10 ضربات. هكذا في التأديب، تأديب المتعلم، تأديب يتيم في حجره لأجل المصلحة، لا يجاوز به 10 جلدات. وأما ما كان في حدود الله أي في حقوقه سبحانه ومحارمه فلا بأس أن يزيد أكثر من 10 ضربات على ما يراه الحاكم ومصلحته.

قال ذكر هذا ابن حجر ذكر الخلاف فيه وأن الجمهور على الجواز. قال وقال وقد اختلف السلف في مدلول هذا الحديث فأخذ بظاهره الليث وأحمد في المشهور عنه وإسحاق وبعض الشافعية قالوا لا يجاوز أكثر من عشر لا يجاوز العشر إلا في الحدود المقدرة شرعا. وقال مالك والشافعي وصاحب أبي حنيفة وأيضا هو رواية عن الإمام أحمد تجوز الزيادة على العشر أي إذا كان في حقوق الله سبحانه، ويكون هذا هو معنى الحديث.

الحديث الثاني الشاهد منه في قوله لو تأخر لزدتكم كالمنكل بهم حين أبوا أن ينتهوا عن الوصال. قال ابن بطال عن المهلب فيه أن التعزير موكول إلى رأي الإمام لقوله لو امتد الشهر لزدتكم، فدل على أن للإمام أن يزيد في التعزير ما يراه، وهو كما قال. والحديث الثالث الشاهد منه أنهم كانوا يضربون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا وباعوه في مكانهم، وكانوا يؤمرون أن يؤوه إلى رحالهم ويمنعون عن بيعه في نفس المكان الذي اشتروه ويضربون على ذلك، وهذا الضرب تأديب وتعزير. وهكذا الحديث الذي يلي الشاهد منه حتى ينتهك من حرمات الله فينتقم لله. وكأن هذا الحديث الذي هو آخر أحاديث الباب تفسير للحديث الأول، أن المراد في حد من حدود الله حتى ينتهك من محارم الله، فإذا انتهكت محارم الله فينتقم لله ولو زاد على 10 ضربات.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
2: باب المزاح مع الصبي. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو التياح قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالطنا. هل عندكم إن كان النبي؟ ها؟ حتى يقول لأخي لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. الحديث متفق عليه. قال حدثنا ابن سلام قال حدثنا وكيع عن معاوية ابن أبي مزرد عن أبيه واسمه عبد الرحمن ابن يسار أبوه، تقدم معنا أنه مجهول لم يروي عنه سوى ولده، تقدم معنا في الحديث رقم 49 و200 آخر حديث في باب الانبساط إلى الناس. عن أبي هريرة قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد الحسن أو الحسين رضي الله عنهما ثم وضع قدميه على قدميه ثم قال له ترقى. والحديث تقدم أنه ضعيف. عبد الرحمن ابن يسار الذي يكنى بأبي مزرد مجهول. وهذا الباب في المزاح مع الصبي، بعد أن ذكر الباب الأول في المزاح عموما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح الصبيان، وتم المزاح عليه الصلاة والسلام كان بالقول، ولم يكن بالفعل مع الصبي، فإنه قد يتجرى على الكبير أكثر أو نحو ذلك، لكن مازحه النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه، كان أخوه أبو عمير له طائر صغير يقال له النغير، فمات هذا الطائر فحزن عليه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه وهو حزين فيقول له يا أبا عمير ما فعل النغير، ما فعل ذاك الطائر الذي كان معك، على سبيل المزاح له والدعابة، يريد أن يسليه في حزنه على ذلك الطائر. وهذا الحديث سبق معنا في شرح الشمائل وأن فيه فوائد كثيرة، حتى إن الشافعي رحمه الله يقول استخرج منه 100 فائدة، وأنه لو تأمله إنسان أكثر من ذلك لاستخرج منه أكثر من هذه الفوائد. والشاهد منه هنا ما حصل منه صلى الله عليه وسلم من ممازحة لهذا الصبي أخي أنس رضي الله عنه. ونقرأ بعض فوائد هذا الحديث. هذا شرح الأدب، شرح صحيح الأدب المفرد، نقل فيه عن النووي والحافظ ابن حجر وغيرهم من فوائد هذا الحديث. نقل عن الحافظ رحمه الله أنه قال: هذا الحديث فيه عدة فوائد جمعها أبو العباس أحمد ابن أبي أحمد الطبري المعروف بابن القاص الفقيه الشافعي صاحب التصانيف في جزء مفرد، جمع فوائد هذا الحديث في مؤلف. قال الحافظ: وقد جمعت في هذا الموضع من الفتح طرقه، وتتبعت ما في رواية كل منهم من فائدة زائدة. وذكر ابن القاص في أول كتابه أن بعض الناس عاب على أهل الحديث أنهم يروون أشياء لا فائدة فيها، ومثل ذلك بحديث أبي عمير هذا، يعني هذا الرجل ينتقد على أهل الحديث، يقول رووا أشياء لا فائدة فيها، مثل هذا الحديث، حديث يا أبا عمير ما فعل النغير. قال: وما درى أن في هذا الحديث من وجوه الفقه وفنون الأدب والفائدة 60 وجها، بسطها مستوفيا مقاصده، ثم أتبعته بما تيسر من الزوائد عليه. فقال، أي من فوائد هذا الحديث، فيه زيارة الإخوان، أي فيه من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أصحابه. قال أنس: إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا، أي مخالطة شديدة كثيرة. قال: وجواز زيارة الرجل المرأة الأجنبية إذا لم تكن شابة وأمنت الفتنة، زار العجوز جدة أنس، وتخصيص الإمام بعض الرعية بالزيارة، يخص بعض رعيته بالزيارة دون الباقين، ومخالطة بعض الرعية دون بعض، ومشي الحاكم وحده، وأن كثرة الزيارة لا تنقص المودة، وأن النهي عن كثرة مخالطة الناس مخصوص بما يخشى، بمن يخشى الفتنة أو الضرر، وفي استحباب صلاة الزائر في بيت المزور، صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أنس، وترك التقزز لأنه علم أن في البيت صغيرا، وصلى مع ذلك في البيت وجلس فيه. وفي جواز حمل العالم علمه إلى من يستفيد منه، وأن ممازحة الصبي الذي لم يميز جائزة. وفي الحكم على ما يظهر من الأمارات في الوجه من حزن أو غيره، رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصبي حزينا. وفي جواز الاستدلال بالعين على حال صاحبها، إذ استدل صلى الله عليه وسلم بالحزن الظاهر حتى حكم بأنه حزين. وفي التلطف بالصديق صغيرا كان أو كبيرا والسؤال عن حاله. وفي قبول خبر الواحد، لأن الذي أجاب عن سبب حزن أبي عمير كان كذلك. وفي جواز تكنية من لم يولد له، كان صغيرا صبيا كناه النبي صلى الله عليه وسلم، وجواز لعب الصغير بالطائر، وجواز ترك الأبوين ولدهم الصغير يلعب بما أبيح اللعب به، وجواز إنفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات، أي من غير إسراف، لكن شيء مثلا يتلهى به الصغير الذي فطر على حب التلهي، يقول هذا دليل جوازه، اشتري له هذا الطائر. وجواز إمساك الطير في القفص ونحوه، وليس بظاهر فيه، لكن كان عنده طائر، محتمل أنه ما يطير، محتمل أنه ما يكون في البيت. وفي جواز تصغير الاسم ولو كان لحيوان، وجواز مواجهة الصغير بالخطاب وفي معاشرة الناس على قدر عقولهم، وفي جواز السجع في الكلام إذا لم يكن متكلفا، وأن ذلك لا يمتنع من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي جواز الرواية بالمعنى، فإن القصة واحدة وقد جاءت بألفاظ مختلفة. وفي جواز الاقتصار على بعض الحديث، وجواز الإتيان به تارة مطولا وتارة ملخصا. وفي دعاء الشخص بتصغير اسمه عند عدم الإيذاء. وفي إكرام أقارب الخادم وإظهار المحبة لهم. وذكر أيضا عن النووي أنه ذكر من فوائده بعض ما قد ذكره الحافظ في كرم النبي صلى الله عليه وسلم، قال وتواضعه. قد يقول قائل هل هذه الفوائد المستنبطة خاصة بهذا الحديث أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها الفوائد الكثيرة؟ الجواب عن ذلك أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من تأملها وجد فيها الفوائد العديدة الكثيرة، ورب حديث واحد تستخرج منه 100 مسألة. لو تذكرون في آخر كتاب الصيام مر معنا في قصة الذي حصل منه جماع في نهار رمضان نحو 100 مسألة من حديث واحد وبعض طرق ورواياته وما يتعلق بذلك. ولكن اجتهد العلماء في تتبع فوائد هذا الحديث ردا على هذا الطاعن الذي طعن في أهل الحديث أنهم يروون أشياء لا فائدة فيها. قال مثل هذا الحديث كيف رواه أهل الحديث ولا فائدة فيه؟ فبين له العلماء أنه جاهل بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن هذا الحديث فيه نحو 100 فائدة على صغره، رغم أن هذا الإنسان كان يسخر من أهل الحديث لرواية.
1: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قالوا بلى ولكن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمان، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق، واسمه الرزاق، واسمه الصمد.
0: الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا

ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم

عبد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه.

تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

كار المساء، كار المساء، كار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به،
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله
وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: استمعون الآن إلى فتاوى الكنز الثمين للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
1: ما رأي فضيلتكم في من يحبس نفسه عن البول لأجل الصلاة والحفاظ على الوضوء وذلك للبرد أو أي شيء آخر، فهل عليه شيء؟
2: نعم عليه شيء، لأنه عصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فإذا صلى الإنسان مع مدافعة الخبث البول أو الغائط فقد عصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل قد ذهب بعض العلماء إلى أنه لا صلاة له في هذه الحال، وعليه أن يتخلى، أي أن يبول أو يتغوط، ثم إن وجد الماء وقدر على استعماله بضرر، ونعم إن وجد الماء وقدر على استعماله بلا ضرر فليفعل، وإن لم يجد الماء أو كان يخاف الضرر باستعماله فالأمر واسع ولله الحمد، فليتيمم. وصلاته بتيمم بدون مدافعة البول أو الغائط خير من صلاته بوضوء يكون فيه مدافعا للبول والغائط. وليستحضر إذا دعته نفسه إلى الصلاة وهو يدافع الأخبثين، ليستحضر قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فإذا استحضر هذا فإنه لن يذهب يصلي وهو يدافع الأخبثين. نعم.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. هل يجوز للطالب أن يساعد زميله أثناء الامتحان، حيث أن الطالب يعتبر ذلك واجبا عليه وتفريجا لكربة زميله، فما حكم ذلك مأجوري؟
2: لا يجوز للطالب أن يساعد زميله في الامتحان أبدا، لأن ذلك من خيانة الأمانة، فالجهات المسؤولة لا ترضى بذلك، وهو في الحقيقة ظلم للطالب المعان وظلم للطالب المعين وجناية على الجهة المسؤولة التي هو تحت رعايتها وجناية على الأمة جمعاء. أما كونه ظلما للطالب المعان فلأننا أعناه على أمر محرم عليه وهو الغش، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من غش فليس منا. وأما كونه ظلما للمعين فلأنه ظلم نفسه بالمعصية حيث أعان على معصية، والمعين على معصية كالفاعل لها. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقالهم سواء، فدل ذلك على أن المعين على المعصية كفاعلها. وأما كونه خيانة للجهة المسؤولة التي هو تحت رعايتها فلأن الجهة المسؤولة لا ترضى بهذا إطلاقا، ولهذا تضع المراقبين والملاحظين على الطلاب في وقت الامتحان. وأما كونه خيانة للأمة كلها فلأن الأمة إذا كان مستوى متعلميها على هذا، أي على الغش والجهل، كان في ذلك دمار للأمة، وبقت الأمة محتاجة إلى غيرها دائما وأبدا، لأن هؤلاء المتخرجين عن طريق الغش لا يعلمون، هم جهال في الواقع، فتبقى الأمة شكلها شكل المتعلمة وحقيقتها أنها جاهلة، فيكون في ذلك خيانة للأمة كلها ودمار للمجتمع. فنصيحتي لإخوان الطلبة أن يتقوا الله عز وجل في هذا الأمر، وأن لا يعين بعضهم بعضا في الامتحان، وإذا كان يريد أن يبلغ أخاه شيئا من العلم حول هذه المسألة فإذا سلم الورقة فليعلم، لأنه لا يفوت الوقت، وكذلك أنصح إخواننا الملاحظين الذين يراقبون الطلبة أن يتقوا الله عز وجل، وأن لا تأخذهم في الله لومة لائم، وأن لا يحابوا غنيا لغناه ولا فقيرا لفقره ولا ضعيفا لضعفه ولا قويا لقوته. عليهم أن يلاحظوا أتم ملاحظة، وأن يكرسوا جهودهم سمعا وبصرا وفكرا، وأن لا يتشاغل بعضهم بالحديث إلى بعض في حال المراقبة والملاحظة، لأنهم مسؤولون عن ذلك أمام الله عز وجل، ثم أمام الدولة، ثم أمام الأمة، فلا يفرطوا في هذه الأمانة التي حملوها. نعم،
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هل يجوز لشخص يختم القرآن نيابة عن شخص آخر إذا كان ذلك الشخص أمي ولا يجيد القراءة؟
2: الأفضل لهذا الشخص الذي يجيد القراءة ويريد أن يختم لشخص آخر، الأفضل له أن يجلس معه ليعلمه.
1: يا سلام، طيب،
2: حتى يكون في ذلك أجر للجميع.
1: نعم.
2: وأما ختم القرآن له فإن هذا يؤدي إلى أن يتهاون الثاني بتعلم القرآن، ويقول ما دام هذا الرجل سيختم القرآن لي فقد كفاني، فلا ينبغي أن يفتح هذا الباب، بل الأفضل كما أسلفت أن يعلم هذا الأمية كتاب الله ليحصل على أجر التعليم.
3: يقول في رسالته: احتلمت في ليلة شديدة البرودة يتعذر فيها الاستحمام، فقمت لصلاة الصبح وتيممت وصليت الصبح، وجاء الظهر فنسيت الجنابة وتوضيت وصليت إماما، وجاء العصر فتذكرت الجنابة فقمت واغتسلت وأعدت صلاة الصبح والظهر، ولكن الجماعة تفرقوا، أرجو أن تفيدوني عن هذا العمل وعن صلاة الجماعة حكمها، بارك الله فيكم. يقصد عن مصير صلاة الجماعة.
2: نعم. أما صلاتك الصبح التي صليتها بالتيمم نظرا لأنه لا يمكنك استعمال الماء لشدة برودته، فإن كان عندك شيء يمكنك أن تسخن الماء فيه أو أن تسخن الماء به فإن تيممك لا يصح، لأنه يمكنك أن تسخن الماء وتغتسل به ثم تصلي، وإن لم يكن عندك ما تسخن به الماء وخفت على نفسك من البرد وتيممت فإن صلاتك الصبح صحيحة بالتيمم ولا حاجة إلى إعادتها. وأما صلاة الظهر التي نسيت أن تغتسل عن الجنابة لها فإنها غير صحيحة، ويجب عليك أن تعيدها. وأما الجماعة الذين صلوا خلفك فإنه لا إعادة عليهم، ذلك لأنهم لا يعلمون عن جنابتك شيئا، وكل إمام فعل مفسدا في الصلاة لا يعلم عنه المأموم فإن صلاة المأموم لا تتأثر بفساد صلاته، حتى إن الإمام لو دخل في الصلاة ناسيا لحدثه ثم ذكر في أثناء الصلاة فإن صلاة المأمومين لا تبطل بذلك، بل في هذه الحال إذا تذكر أنه على غير طهارة في أثناء صلاته يجب عليه أن ينصرف من الصلاة. وأما بالنسبة للمأمومين فإنه يقول لأحد منهم: تقدم يا فلان فأتم بهم الصلاة، فإن لم يفعل ذلك فلهم أن يتموها فرادى، ولهم أن يقدموا أحدهم يتم بهم الصلاة. وصلاتهم صحيحة على كل حال.
4: جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل الثوب الذي يلبس إلى أنصاف الساقين يعتبر ثوب شهرة في هذه الأيام؟
2: هو عند الناس يشيرون إليه بالأصابع، إذا رأوا رجلا من أو من قوم يعتادون أن يكون اللباس نازلا، أما إذا كان من قوم يعتادون رفع الثياب، يعني في بعض البلاد تجد ثيابهم قصيرة من أصل وتجدها نصف الساق والباقي في السروال، فهذا يعتبر لباس شهرة. ثم إنني أقول: ينبغي أن لا نتشدد في هذا الأمر، أي في رفع الثوب، لأن الأمر كله واسع، والصحابة منهم من يكون ثوبه إلى أسفل من نصف الساق، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثوبه نازل، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام، والدليل على أن ثوبه نازل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر عقوبة من يجر ثوبه الخيلاء قال: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي علي إلا أن أتعهده، فقال: إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء. ومن لازم كون يسترخي عليه أن يكون أنزل من نصف الساق، لأنه لو كان إلى نصف الساق ونزل حتى وصل إلى ما تحت الكبين تبدو عورته من فوق ضرورة، يعني لو كان إزار يصل إلى نصف الساق، والعزة كما تعرفون في الغالب إلى السرة، إذا نزل استرخى ونزل ينكشف ما فوق، وهذا دليل واضح على أن الأمر والحمد لله في هذا واسع. ولا ينبغي أن يعلق الإنسان الولاء والبراء على تقصير الثوب أو تطويله، لكن من رأى أخاه قد نزل ثوبه أسفل من كبيه فليصح
5: في ختام هذه المادة.
6: ما حكم القيام للداخل سواء كان الداخل يحب أن يقام له أو لا؟ فإن بعض الناس إذا لم تقم له يرى ذلك استنقاصا له، لأنها عادة عندهم وليس كبرا منه.
7: القيام للداخل خلاف عمل الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الصحابة كانوا لا يقومون إذا دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم يعلمون أنه يكره ذلك. لكن إذا اعتاد الناس القيام وصار في ترك القيام مفسدة، وحمل القلب الداخل على من في المجلس، فلا بأس أن يقوم الإنسان. وقد وفد وفد ثقيف إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقام لهم. وقد قال العلماء رحمهم الله: هناك قيام إلى الشخص، وقيام للشخص، وقيام على الشخص، تختلف باختلاف حرف الجر. الأول قيام إيش؟ إليه، والثاني قيام له، والثالث قيام عليه. أما القيام إليه فإنه سنة إذا كان الذي قمت إليه أهلا لذلك، مثل أن يدخل رجل فتقوم وتقابله وتصافحه وتسلم عليه، هذا سنة لمن كان أهلا. ودليل ذلك قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه حين قدم من المدينة إلى مكان بني قريظة، فلما أقبل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قوموا إلى صاحبكم. وأما القيام له فهو الذي سمعتم أن الأولى عدم اعتياد الناس له، وأن الإنسان إذا دخل يجلس حيث ينتبه المجلس، لكن إذا اعتاده الناس وكان في تركه شيء من المفسدة أو حمل القلوب على الداخل فليقم ولا بأس. الثالث القيام عليه، فهذا منهي عنه، نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، حتى إنه لما صلى ذات يوم جالسا وقام الناس وراءه يصلون قياما أشار إليهم أن يجلسوا، وقال لا تفعلوا كما تفعل الأعاجم على ملوكها، يعني تقوم على الإنسان إلا إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين وإغاظة للمشركين، فإن هذا لا بأس به، كما حصل من المغيرة بن شعبة في غزوة الحديبية حين كان قائما على رأس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه السيف، والنبي صلى الله عليه وسلم يفاوض رسل المشركين، فهذا لا شك أنه خير، لأن فيه إعزاز للمسلمين وفيه إذلال للمشركين. ومثل ذلك إذا قيم على الرجل خوفا عليه فيكون في هذا حراسة، فهذا أيضا لا بأس به. أما إذا قيم على رأسه تعظيما له فإن هذا لا يجوز.
6: يقول فضيلة الشيخ، نسمع من بعض الناس أحيانا عند سلامهم يقولون الله بالخير، ثم يرد عليه الآخر بمرحبا، فهل قوله الله بالخير حرام أم حلال؟ وأعتقد أن قوله الله بالخير اختصارا لقول مساكم الله بالخير.
7: نعم، هذا الاعتقاد الذي قاله السائل هو الظاهر. الإنسان يقول الله بالخير لا يريد أن الله في خير أبدا، لكن الله بالخير يعني صبحك الله بالخير. لكن نقول للذي قال الله بالخير وحذف الجملة الفعلية، نقول يا أخي ما الذي يضرك إذا قلت صبحك الله بالخير؟ تتعب؟ ما يتعب. إذن يقول صبحك الله بالخير وهذا يقول ولك بمثله. ولكن إذا قال صبحك الله بالخير وقال الثاني أهلا ومرحبا هل تكفي؟ لا، لأن صبحك الله بالخير دعاء وأهلا ومرحبا ترحيب فقط. ومع ذلك نقول للأول قولك صبحك الله بالخير لم تأتي بالسنة، قل السلام عليكم وصبحك الله بالخير إذا شئت،

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: على رفوف متعددة دون أن تأخذ المرأة المبخرة وتبخر نفسها فهذا لا بأس به. نعم.
1: يقول فضيلة الشيخ: أمر يكثر الكلام عليه عند بعض الناس وخصوصا الشباب الذين لا يعرفون الطريق المستقيم بشكوى زوجاتهم من أنهم ربما يجامعون زوجاتهم مع أدبارهن، فما نصيحتك وما الحكم الشرعي في ذلك؟ أرجو التوجيه، فقد كثر الكلام بين أولئك الشباب في ذلك الشيء.
0: نعم. وطء المرأة في دبرها حرام،

0: قوم عادون. وقال الله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. أين محل الحرث؟ الدبر أو القبل؟ نعم القبل، لأنه هو محل الولد. فكيف تعدل عن الأمر الذي أمرك الله به إلى أمر آخر من أوامر الشيطان والعياذ بالله؟ فنصيحتي لهؤلاء الشباب ولغير الشباب الذين ابتلوا بهذا أن يتقوا الله عز وجل وأن يقلعوا عن هذا الأمر، وقد جعل الله لهم بدله ما هو خير منه، وهو أن يأتي الإنسان زوجته في محل الحرث في الفرج، وله أن يأتيها مقبلة ومدبرة، يعني له أن يأتيها مقبلة بأن يأتيها وهي على ظهرها، أو مدبرة يأتيها على بطنها. الأمر في هذا واسع، ولهذا قال تعالى: فأتوا حرثكم أنى شئتم، لكن لا يطؤها في الدبر، يكون الوطو في القبر. نعم.
1: فضيلة الشيخ، نرجو أن تشرحوا هذا الحديث جزاكم الله خيرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. والسؤال: اشرحوا لنا هذا الحديث.
2: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون صنفان من الناس لم يرهما النبي صلى الله عليه وسلم. الصنف الأول يتضمن العدوان على الناس بغير حق، مستخدما سلطته في العدوان عليهم، وهم قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، يعني بغير حق. قال أهل العلم: وهؤلاء هم الشرط، شرط الظلمة الذين يضربون الناس بغير حق، فهم من أهل النار، لأن من أعان ظالما لحقه من إثمه ما يستحق. والصنف الثاني نساء كاسيات عاريات، يعني عليهن كسوة لكنهن بمنزلة العاريات. قال العلماء: إما لضيق الكسوة، وإما لخفتها حتى يرى من ورائها البشرة، وإما لقصرها. وأما قوله مميلات مائلات، فالمعنى أنهن يملن الثياب أو المشطة، أو يمرن الرجال بفتنتهم. ومائلات هن مائلات عن الحق بسبب فعلهن، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، يعني أن الواحدة منهن تتزيأ بهذا الزي، تجعل شعرها كبة فوق هامتها حتى يميل يمينا أو شمالا كسنام البعير. والبخت نوع من أنواع الإبل معروفة بعظم السنام وميله إلى أحد الجانبين. والخلاصة أن هؤلاء النساء يفعلن ما فيه الفتنة لأنفسهن ولغيرهن. نعم.

0: جزاكم الله خيرا. هذه سائلة للبرنامج تذكر وتقول بأنها سيدة تعاني من آلام في المفاصل وتصلي وهي قاعدة، فهل يجب عليها في مثل هذه الحالة، في مثل حالة السجود، أن تضع شيء أمامها لتسجد عليه، أم ماذا تفعل في حالة السجود؟
1: أولا أنا لا أرى أن يطلق كلمة سيدة على المرأة، لأن هذا اسم مستحدث أتانا من قبل الغربيين الذين يقدسون النساء ويعطونهن مرتبة فوق المرتبة التي جعلها الله لهن، وإنما يقال امرأة، أنثى، فتاة وما أشبهها. هذا هو هذه هي الألفاظ التي جاءت في الكتاب والسنة، ولا ينبغي أن نعدل أما جاء في الكتاب والسنة، لا سيما إذا كانت هذه الكلمة فيها إشعار بتقديس المرأة وتنزيلها فوق منزلتها. وأما سؤالها
0: تقول بأنها تعاني من آلام في المفاصل وتصلي وهي قاعدة،
1: وأما سؤالها عن الآلام التي في مفاصلها وأنها لا تستطيع القيام، فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى عمران بن حسين فقال له صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا كانت لا تستطيع القيام قلنا صلي جالسة، وتكون في حال القيام متربعة كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم تؤمن بالركوع وهي متربعة، ثم إن استطاعت السجود سجدت، وإلا أومأت، وإلا أومأت إيماء أكثر من إيماء الركوع. وليس من السنة أن تضع مخدة تسجد عليها، بل هذا إلى الكراهة أقرب، لأنه من التنطع والتشدد في دين الله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون.
0: نعم، جزاكم الله خيرا. هل صلة الرحم تشمل أبناء الخالات الرجال أم النساء فقط؟ لأنني منقبة لا أجالس الرجال إلا محارمي، ماذا أفعل تجاه من مات وكنت لا أصله؟ هل تكفي التوبة والاستغفار والتصدق عنه وأداء العمرة له؟ وجزاكم الله خيرا.
1: الرحم التي تجب صلتها هي القرابة من قبل الأم أو من قبل الأب، فالأعمام والأخوال كلهم يجب على الإنسان أن يصلهم، ولكن إذا كانت الأنثى ليست محرما لهم فلا يحل لها أن تذهب وتسلم عليهم بالمصافحة وكشف الوجه، لأن ذلك حرام عليها مع غير محارمها، لكن تسأل أهل البيت من النساء كيف أنتم، كيف الرجال، كيف النساء، كيف الأولاد وما أشبه ذلك. وأما من مات وهي لم تصلهم فإنها تتوب إلى الله عز وجل من القطيعة التي حصلت منها، وتستغفر لهؤلاء الذين ماتوا، فإن هذا من صلتهم بلا شك. نعم،
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى قراءة لأحاديث مختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط 18، الوجه الأول يبدأ حالا، تابع لكتاب السير من مختصر صحيح مسلم. الله

استو الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده
1: الله الله الله

الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك

العالمين آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله الله الله

فتركوه فسألوه فقال ما لي بأبي سفيان علم، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف في الناس. فإذا قال هذا أيضا ضربوه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي. فلما رأى ذلك انصرف وقال والذي نفسي بيده لتضربونه إذا صدقكم وتتركونه إذا كذبكم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مصرع فلان. قال ويضع يده على الأرض هاهنا وهاهنا. قال فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 1158 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيسة عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان، فجاء وما في البيت أحد غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا أدري ما استثنى بعض نسائه. قال فحدثه الحديث. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم فقال إن لنا طلبة، فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا. فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانهم في علو المدينة، فقال لا إلا من كان ظهره حاضرا. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. فدنا المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال يقول عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. قال بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل تمرات هذه إنها لحياة طويلة. قال فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. الباب الثالث في الإمداد بالملائكة وفداء الأسارى وتحليل الغنيمة. 1159 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتي ما وعدتني، اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك، كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. سورة الأنفال الآية 9. فأمده الله بالملائكة. قال أبو الزميل فحدثني ابن عباس قال بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم، فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا،
فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت، فاخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة. فقتلوا يومئذ 70 وأسروا 70. قال أبو زميل: قال ابن عباس: فلما أسروا الأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال: قلت: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهو ما قلت. فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين وهما يبكيان. قلت: يا رسول الله، أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل: وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى قوله: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، سورة الأنفال الآيات من 67 إلى 69. فأحل الله الغنيمة لهم. الباب الرابع: كلام النبي صلى الله عليه وسلم لقتلى بدر بعد موتهم. 1160. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قتلى بدر ثلاثا، ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم فقال: يا أبا جهل بن هشام، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، أليس قد وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فسمع عمر رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يسمعوا وأنا يجيب وقد جيفوا؟ قال: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر. الباب الخامس: في غزوة أحد. 1161. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، نحن في هذه الليلة وفي هذا اليوم الذي هو من خير أيام الله ومن أفضلها، ليلة العاشر من شهر الله الحرام، والأشهر الحرم كما هو معلوم هي أفضل الأشهر، وشهر الله المحرم هو أحدها، بل قيل إنه سمي بالمحرم تأكيدا لحرمته، لأن أهل الجاهلية كانوا يتلاعبون بتحريمه وتحليله، يحلونه عاما ويحرمونه عاما. فهذه الأيام الفاضلة من أيام الله سبحانه نجتمع فيها على طاعة الله وذكره، على السنة لا على بدع وخرافات ومحدثات كما يصنعه أهل البدع والزندقة من الرافضة وأمثالهم، بل اجتماعات على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وضيفنا في هذه الليلة أخونا الكريم الشيخ صالح بن صالح البتاري حفظه الله، جاءنا زائرا رغم مرضه، ولقد كان أحرى وأولى أن نزوره وأن نأتيه في مكانه، ولكنه تحمل المشقة وأتانا زائرا، فحياه الله وأهلا ومرحبا به، وشكر الله تعالى له هذه الزيارة الطيبة. وبإذن الله تعالى في هذا المقام نسمع منه فليتفضل، والحمد لله رب العالمين.

الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعد هذه بدء، نحمد الله عز وجل الذي وفقنا وهدانا للإسلام والسنة، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. ثم نحمده عز وجل الذي وفقنا لزيارة أخينا وشيخنا المبارك الشيخ رشاد حفظه الله، الذي يقوم بتعليم أبناء المسلمين وتفقيههم في دين الله ابتغاء وجه الله، كما نحسبه كذلك والله حسبه. إخواني في الله، أتحدث معكم مع محاضرة ربما قد سمعتموها، ولكن من باب المذاكرة. قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. الأشهر الحرم سميت لأنه يحرم فيها ابتداء القتال، وأما إذا بدأونا فقاتلوا المشركين، فقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. قال الله سبحانه وتعالى:
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال سبحانه وتعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وقال سبحانه وتعالى: واقتلوهم حيث وجدتموهم. وقال: واقتلوهم حيث ثقفتموهم. وقال: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. هذه الآيات بعض آيات التي تدل على قتال أعداء الله. وبين الله سبحانه وتعالى أنهم مهما كثروا فإنهم مهزومون مضروبون بالذلة. قال الله سبحانه وتعالى: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة، مضروبون بالذلة مهما أعدوا مهما حشدوا، كل ذلك لا شيء. وقال الله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وقال سبحانه وتعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. وما يرجف به الأعداء يريدون أن يؤنسوا أنفسهم، وما يحشدون إنما هم غنيمة. في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل عينا لحنين، فجاء الحارس وقال: هذه هوازن قد أقبلت بنعمها وشائها ورجالها ونسائها حشود. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تبسم وهم قد حشدوا؟ تبسم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله، تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. فإذا حشدوا إنما هو للغنيمة، منهزمون ورب الكعبة، أذلة عليهم الصغار، ولو يحملون ما يحملون من صواريخ ومن الدبابات ومن القاذفات سيتركونها ويولون الأدبار، سيولون الأدبار. قال الله عز وجل: سيهزم الجمع ويولون الدبر.
سيهزم الجمع الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ولذلك نحن ننظر إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. نحن منتظرون أن الله ينزل عليهم عذابا من فوقهم ومن تحت أرجلهم أو يصيبهم على أيدي المجاهدين. لذلك الجهاد فضائل، الجهاد في سبيل الله فضائل جمة، نذكر بعضا منها. فمنها ضمان الله لمن جاهد في سبيله أن يدخله الجنة، كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: ضمن الله لمن جاهد في سبيله أن يدخله الجنة أو أن يرجعه بما نال من أجر أو غنيمة. وأخرج أبو داود وغيره بسند صحيح، وهو في الصحيح المسند لشيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم على الله ضامن، ثلاثة كلهم على الله ضامن: رجل خرج إلى بيت من بيوت الله يقضي فريضة من فرائض الله فهو على الله ضامن أن يدخله الجنة أو أن يرجعه بما نال من أجر أو غنيمة. ورجل خرج مجاهدا في سبيل الله فهو على الله ضامن أن يدخله الجنة أو أن يرجعه بما نال من أجر أو غنيمة. ورجل دخل على أهله بسلام، الشاهد أن يدخله الجنة. وقال سبحانه وتعالى قبل هذا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، بأن لهم الجنة. فالجنة غالية، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: الجنة تحت ظلال السيوف، الجنة تحت ظلال السيوف. ومن فضائل الجهاد أنه يجرى عليه عمله ويجرى عليه رزقه ويأمن الفتان، كما أخرج ذلك الإمام مسلم في صحيحه عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله، رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر أو قيامه، خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات أو قتل أجري عليه رزقه
أجري عليه عمله وأمن الفتان. رباط يوم. وأيضا جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة أنا رجلا قال أخبرني عن الجهاد ما يعدل الجهاد، قال لا أجده، هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ هل تستطيع ذلك؟ وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قالوا يا رسول الله أخبرنا ما يعدل الجهاد، أخبرنا ما يعدل الجهاد، قال لا تستطيعونه. مثل المجاهد كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، صائم القائم القانت بآيات الله. من يستطيع ذلك؟ أن يصوم النهار فلا يفطر، وأن يقوم الليل فلا يفطر فلا يفطر، أن يكون من القانتين بآيات الله. قال عليه الصلاة والسلام من قام بمئة آية كان من القانتين. الجهاد في سبيل الله خير عظيم، ذروة سنام الإسلام وذروة سنام الجهاد في سبيل الله كما جاء في حديث معاذ، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. في الجنة 100 درجة كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، كل درجة كما بين السماء والأرض. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مكلوم يكلم، أي يجرح جرح، والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. ظاهر الحديث أنه لو جرح حتى وسلم، إذا جرح وسلم، ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله لقلة المخلصين. لكن الجهاد يشترط فيه الإخلاص، يشترط فيه الإخلاص حتى تنال هذه المراتب العظيمة. فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول من يقضى عليهم 3: رجل مجاهد في سبيل الله يقول يا رب، يعني يعرف الله نعمة، يؤتيه به يؤتى به فيعرف الله نعمة فيقول يا عبدي ماذا صنعت بها؟ فيقول قاتلت فيك وقتلت، قاتلت فيك وقتلت، ظاهر الإخلاص.
ظاهر كلامه الإخلاص، قاتلت فيك لكنه كذب، قاتلت فيك وقتلت قال كذبت، كذبت بل قاتلت ليقال هو شجاع هو جريء فقد قيل، ثم أمر به فسحب إلى النار. وجاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل رياء ويقاتل حمية، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وفي الصحيحين عن أبي موسى، وهذا لفظ مسلم، أن رجلا قال: رجل يقاتل للمغنم، رجل يقاتل للذكر، الرجل يقاتل يرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. أما يقاتل من أجل أن يحصل على سلاح أمنيته ونية الفاسدة، يقاتل من أجل السلاح. قال عليه الصلاة والسلام لما سئل: يا رسول الله، الرجل يقاتل يلتمس الذكرى، ما له؟ قال: لا شيء له، لا شيء له. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسله إلى رجل كان قد تهيأ فمرض، فقال: اذهب فقاتل ولك نصيبي من المغنم. قال: ما أدري ما المغنم، ولكن سمي لي دنانير. قال: 3 دنانير. فخرج فقاتل، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس له من الأجر سوى تلك الدنانير، سوى تلك الدنانير. الجهاد في سبيل الله لما يكون عن إخلاص يهزم فيه الأعداء، يهزم فيه الكفار، لكن لما

عن عبد الله بن شداد وهو في الصحيح المسند لشيخنا الإمام الوادع أن رجلا خرج بايع النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه في الغزو فغنموا، فلما رجع أتى له أتي له بنصيبه من المغنم، وتعرفون ما هو المغنم؟ ذهب وجواري جميلات. قال ما هذا؟ قالوا هذا نصيبك من المغنم. فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما هذا؟ قال هذا نصيبك من المغنم. قال ما على هذا بايعتك؟ ما على هذا بايعتك؟ ولا على هذا اتبعتك؟ قال على ماذا؟ قال على أن أرمى بسهم من ها هنا، وأشار إلى صدغه. ظهر كلام الإخلاص. فماذا قال له؟ إن تخلص، لا، قال إن تصدق الله يصدقك، إن تصدق في إخلاصك، إن تصدق الله يصدقك. فخرج في غزاة أخرى فقاتل حتى قتل، فبحث عليه في القتلى وقال انظروا أقتل من حيث أشار أهو هو؟ أقتل من حيث أشار؟ قالوا نعم قتل من حيث أشار. قال صدق الله فصدقه، أنا شهيد على هذا يوم القيامة، أنا شهيد على هذا يوم القيامة. وصلى عليه. الشاهد صدق الله، صدق الله فصدقه. والصديقية أعلى، الصديقية درجة الصديقية أعلى من الصدق، لأن الصدق قد يكون في جانب من الجوانب، قد يصدق في الجهاد، يصدق في كذا، وأما الصديقية في جميع الأشياء. فقد عرفها ابن القيم في مدارج السالكين، قال صدقه هو كمال الإخلاص. الصديقية، انظر، الصديقية كمال الإخلاص، كمال الإخلاص لله مع كمال الإنقياد للرسول عليه الصلاة والسلام. كمال الإخلاص من جميع جوانبه مع كمال الإنقياد لله. ومن يأتي بهذا إلا القليل، إلا النزر اليسير. ولذلك كان ذروة الصديقيين أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فهو يدعى من تلك الأبواب مسارع في كل باب، كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من باب الجنة يا عبد الله هذا خير، فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من باب الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من باب الصدقة دعي من باب الصدقة، وإن كان من باب الصيام دعي من باب الريان. الحديث. قال أبو بكر يا رسول الله هل يدعى أحد من تلك الأبواب؟ قال نعم وأرجو أن تكون منه، نعم وأرجو أن تكون منه. كمال الإنقياد للرسول عليه الصلاة والسلام
قال ابن القيم بحيث لا يترخص، ما يترخص،

الآن الناس يترخصون بالرخص ويقولون في خلاف، بعضهم يجوز، بعضهم قال جائز، بعضهم قال، فلذلك صاروا يترخصون ولا ينظرون إلى الدليل. كان السلف ما يسألون هل هذا مستحب، هل هذا واجب، هل هذا، كانوا يسألون ليعملوا. ومن فضائل الجهاد أن صاحبه يزوج من الحور العين. قال الله سبحانه وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. هذا الشاهد، لم يطمثهن، لم يطأهن إنس قبلهم ولا جان. وقال: كأنهن الياقوت والمرجان. وجمال الحور العين ما يحار الطرف في الوصف، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: ولو أن حورية بدت لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا. وفي الصحيحين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. الله أكبر. نصيفها خمار، خمار الحورية خير من الدنيا، فكيف بها، فكيف بجمالها. وفي حديث المقدام بن معدي كرب: للشهيد عند الله 6 خصال أو 9 خصال. قال: ويزوج ب72 من الحور العين، ب72. وأيضا يجد الشهيد الحورية عقب موته مباشرة، كما جاء في حديث أبي هريرة عند أحمد سند صحيح أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت هؤلاء؟ هو قال: يا رسول الله، إني رجل أسود قبيح الوجه منتن الريح لا مال لي، أرأيت إن قاتلت هؤلاء أدخل الجنة؟ قال: نعم. فقاتل حتى قتل، فقال له أو لغيره: لقد رأيت، لقد طيب الله ريحك وبيض وجهك وأغناك. وقال: قد رأيت زوجته من الحور العين تنازعه جبة له، تريد أن تدخل بينه وبين الجبة هنيئا، تريد أن تدخل بينه وبين الجبة، الرزق يجري عليه بعد موته. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وجاء في الحديث الذي رواه أحمد عن الشافعي عن مالك عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه قال نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، وأما الشهيد فهي في قناديل من ذهب، أرواح الشهداء في قناديل من ذهب معلقة بالعرش، يأتيها الرزق بكرة وعشيا، فهنيئا لمن وفقه الله للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، ولمن اختاره الله شهيدا، فإن الشهيد يكرم بكرامات، منها أنه يهون عليه سكرات الموت كما جاء عند الترمذي عن أبي هريرة، ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم مس القرصة، ويأمن الفتان كما جاء عند النسائي عن رجل من الصحابة وهو في الصحيح المسند للعلامة الوادعي رحمه الله، قال رجل يا رسول الله ما بال الناس يفتنون في القبور إلا الشهيد؟ قال كفى ببارقة السيوف على رأسي فتنة، كفى ببارقة السيوف على رأسي فتنة، ويأمن عذاب القبر كما في حديث المقدام، ويأمن الفزع الأكبر، ويشفع في 70 من أقاربه. ولكن هذا مشروط قلنا بالإخلاص في ذلك. ننتقل من الحور العين إلى الحور العين. قال الله سبحانه وتعالى وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون، وقال سبحانه وتعالى إن المتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا، وكواعب أترابا لسن واحدة، وقال إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، وقال سبحانه حور فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام، تقصر نظرها إلا على زوجها، حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وقال سبحانه وتعالى كأنهن بيض مكنون، كأنهن بيض، قيل سماء البيضة من داخل، وقيل الغشاء، وقيل اللب، كأنهن بيض مكنون ناعمات في الملمس. نحن خيرات حسان لأزواج كرام، يقولنا نحن خيرات حسان لأزواج كرام، وجاء عند الترمذي عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قال زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله، إنما وعندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا، وغير ذلك من أدلة الحور العين التي هي موصوفة بأوصاف كثيرة. فعلى هذا فعلينا أن نشد القوى وأن نجمع أمورنا
لقتال أعدائنا، ولا نخاف منهم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وأعداء الله سبحانه وتعالى وإن كثروا فهم لا شيء، حتى وإن كانوا حشود، حتى وإن كانوا بالملايين بالمليارات. فقد أخذ في تاريخ خليفة بن خياط، في تاريخ خليفة بن خياط نختم بهذا المجلس، عن أبي إسحاق النبال بسند حسن، عن أبي إسحاق النبال قال: غزونا القيقان مع سنان بن سلمة بن المحبق رضي الله عنه، فوافينا جيشا كثير العدد والعدة، جيشا كثير العدد والعدة، ونحن قلة قليل. قال: فقال لهم سنان: أنا سآخذ 7 أحجار ثم أكبر في كل واحدة، فإذا رأيتموني حملت فاحملوا. أناس معهم النبال، أناس معهم السيوف، أناس معهم الحراب، كثير العدد والعدة، ماذا يصنع بالأحجار؟ إنما هي أسباب فقط، إنما هي أسباب. قال: فرمى بالحجر الأول وقال: الله أكبر، والثانية وقال: الله أكبر، الحجر السابع قال: الله أكبر، حاميم لا ينصرون، حاميم لا ينصرون. قال: ففروا ومشينا وراءهم 3 فراسخ، 3 فراسخ، فأتينا على أقوام متحصنين، سبحان الله، متحصنين معهم الحراب. قال: فلما أتينا لنخرجهم ونأخذ ما بأيديهم جعلوا ينظرون إلينا وقالوا: ما أنتم، ما أنتم قتلتم وقاتلتمنا أبدا، قاتلنا رجال ما نراهم معكم الآن، أناس بيض على خيل بلق، أناس بيض على خيل بلق. قال: ولا والله ما أصيب منا إلا رجل واحد، إلا رجل واحد أصيب فقط، انظر قليل وجيش كثير العدد والعدة، فلا تخف إذا زمجر الأعداء. فلذلك ما على الناس إلا أن يجمعوا أمرهم ولا يتنازعوا، قال الله سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ذلك يتم النصر مع الصبر إن شاء الله. إلى هنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى منه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وآخر دعوانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معناه في اللغة يرجع إلى ثلاث.

حي على الصلاة.

الله أكبر الله أكبر

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله الله

0: الله أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

ولا الضالين آمين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل

الله. الله أكبر.

الله. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله. الله أكبر.

0: المدرسة تفتح من يوم السبت إن شاء الله. الدرس الأول نواقض الإسلام. نواقض الإسلام. نواقض الإسلام. الزمان 10 صباحا. المدرس الأخ عبد الله اليوبي. المكان في الجهة الشرقية في وسط المسجد. الدرس الثاني شرح متن الفرائض. في شرح متن الفرائض من الكتاب.
1: تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى، إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وأرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحر

فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا

مدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر

هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، توقفنا في ما تعلق بالكلام حول فتوحات وتاريخ بلاد الأندلس عند مقتل الوالي والقائد العظيم عنبسة ابن سحيم الكلابي اليماني رحمه الله تعالى، وكان ذلك في سنة 107 للهجرة، بعد أن قتل عنبسة بن سحيم الكلابي رحمه الله تعالى في بعض المعارك، قام بقيادة الجيش لمدة مؤقتة حتى يتم إرسال الولاة من قبل الخليفة من الشام أحد رجالات التابعين من أهل اليمن، والذي عرف بعبد الرحمن بن عبد الله الغافقي العكي رحمه الله تعالى، إلا أنه إنما كانت قيادته للجيش للملمة أمر الجيش، وحتى لا تضطرب الأمور حتى بدأ الولاة يتوافدون على الأندلس. وفي خلال 5 سنوات من 107 إلى 112 هجرية تتابع قرابة 5 ولاة، بعضهم ربما كان إنما يبقى أشهر يسيرة وبعضهم لا يكمل السنة، وسبب ذلك أنه كان يرسل بعض الولاة الذين ليسوا أهلا للولاية، فحصلت بعض الأمور والخلل في أمور الترتيبات الداخلية والنزاعات بين المسلمين في بلاد الأندلس. وكان لهذا أثر في توقف الفتوحات، بل واسترداد بعض الأماكن التي كانت قد فتحت في جنوب فرنسا، حتى كان سنة 112 هجرية. كان من أعظم أسباب الضعف في بلاد الأندلس خلال هذه 5 سنوات حصول التميز أو العنصرية القبلية والمناطقية من بعض الولاة، وقد أشرنا إلى هذا في درس أمس، وأن المسلمين في الأندلس كانوا من حيث الجملة على 3 أصناف: مسلمون عرب، ومسلمون بربر، ومسلمون أندلسيين ممن دخل من أهل الأندلس في الإسلام، وكان أكثرهم قد دخلوا في الإسلام. فكان بعض الولاة يتعصب لقومه، قد يأتي والي يكون من العرب، والعرب كانوا على قسمين: يمانية وقيسية، قيسية عدنانية ويمانية قحطانية، فربما يأتي بعض الولاة يتعصب لقومه على حساب القبيلة الأخرى وعلى حساب الجنس الآخر، وربما يتعصب العرب على البربر أو على الأندلسيين، وهذا التنازع والعنصرية المقيتة هذه التي تؤدي إلى الفشل وتؤدي إلى زرع البغضاء في قلوب المسلمين، فلا يسهل على المسلم أن ينصر أخاه المسلم وقد امتلأ في قلبه البغضاء عليه. وكان بعض الولاة مما يغذي هذه النعرات الطائفية والمناطقية والقبلية، وكان من آخرهم أحد الولاة القيسيين من أشيع، وكان من أشدهم إذكاء لهذه الأمور حتى عظمت الاختلافات بين المسلمين في الأندلس. لذلك أرسل والي أفريقيا رجلا من قبله إلى الأندلس ليتثبت من الأمر، بعد أن وصلت له الشكاوى من هذا الوالي، فوجد الأمر فعلا كذلك، وأن الوالي يغذي هذه النعرات ويتعصب لقومه من القيسية، فلذلك أخذ وسجن وأرسل إلى أفريقيا إلى طنجة إلى المغرب، وولي عليهم في سنة 112 هجري و12 هجرية عبد الرحمن الغافقي، وليست ولاية ثانية، لأن ولايته الأولى كانت عبارة عن أخذه لقيادة الجيش عندما قتل الوالي، كان عبارة عن مرحلة مؤقتة حتى جاء بالوالي من قبل الخليفة. في صفر من سنة 112 للهجرة جعل عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي واليا على بلاد الأندلس، وهذا الرجل يعتبر من خيار ولاة الأندلس إن لم يكن هو أفضل ولاة الأندلس بعد موسى بن نصير وطارق بن زياد، من حيث أنه معدود في طبقة التابعين، فهو من التابعين رحمه الله تعالى، وكان ممن يضرب به المثل علما وعبادة وجهادا وشجاعة وإقدام وغيرة على الإسلام مع زهد وتقلل من أمر الدنيا رحمه الله تعالى. وكان قد قدم مع موسى بن نصير حين قدم من شمال أفريقيا إلى الأندلس في الحملة التي لحق بها موسى بن نصير في سنة 93 هجرية، دخل معه. وعبد الرحمن الغافقي من قبيلة غافق، وهي ترجع إلى قبيلة عك اليمانية الأزدية، وأصولهم من الأزد، من القبائل التي تفرقت عند انفجار سد مارب وانطلقوا غربا إلى بلاد تهامة، فمنازلهم التي استقروا فيها في بلاد تهامة شمال الحديدة ما يعرف الآن بمنطقة اللحية، قبيلة غافق التي مرجعها إلى عك ابن شاهد ابن عدنان الأزدية. وكان قد خرج منهم جماعات مع أبي موسى الأشعري إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تتابعت رجالات غافق وعك من اليمن وانطلقوا في الفتوحات، وكان لهم مشاركة واسعة في فتوحات بلاد مصر وشمال أفريقيا ثم في بلاد الأندلس. كان عبد الرحمن الغافقي أحد كبار التابعين من هذه القبيلة اليمانية، فولي إمرة الأندلس، وأول ما قام به رحمه الله تعالى أنه حاول أن يقضي على تلك النعرات التي كادت تعصف بالمسلمين في الأندلس وتفرقهم، فحاول أن يجمع المسلمين على أمر واحد وعلى كلمة واحدة، وأن يعظهم ويذكرهم بأنهم إنما جمعهم الإسلام لا قبيلة ولا بلدة ولا جنس ولا طائفة، وأن الإسلام هو الذي جمعهم وأعزهم الله به، واستمر على هذا فترة وهو يقوم بإصلاحات داخلية أهمها لم الشمل ورأب الصدع الذي كان قد حصل خلال السنوات الخمس الماضية، حتى حقق نجاحا كبيرا واستطاع أن يجمع المسلمين بمختلف أجناسهم وقبائلهم تحت رايته وتجتمع كلمتهم عليه رحمه الله تعالى، وهدأت تلك النعرات وذهبت تلك الأمور الجاهلية الشيطانية التي كادت تعصف في المسلمين. لما رأى عبد الرحمن الغافقي رحمه الله تعالى أن الأمر قد تم له وقام بالإصلاحات الداخلية واجتمعت كلمة المسلمين وذهب ما كان بينهم من التنازع، وبدأ بإعداد جيش من هذه الأطياف المسلم على مختلف تنوعاتهم ليواصل الفتوحات التي ابتدأها سلفة، سواء موسى بن نصير أو السمح بن مالك الخولاني أو عنبسة بن سحيم الكلابي رحم الله الجميع. فانطلق بعد أن جمع جيشا وانطلق من إشبيليا شمالا مخترقا بلاد الأندلس التي كانت كلها في ملك المسلمين، حتى وصل إلى الحدود الأندلسية الفرنسية في جبال البرنيه كما تقدم معنا، ويقال لها جبال البرت، وكان قد قطعها موسى بن نصير وفتح مدينة أرجونة، ثم جاء بعده السمح بن مالك وفتح جنوب فرنسا كاملة في المقاطعة التي عرفت بسبتمانيا، فوصل إلى هذه المقاطعة التي لا تزال تحتفظ بهويتها الإسلامية ولا زال المسلمون يحكمونها، وهي قاعدة تحركاتهم إلى شمال وغرب فرنسا. فوصل إلى هناك وتكاملت الجيوش وحاول أن يجمع أكبر قدر ممكن من الجيش، فجمع جيشا اختلفت الروايات في تحديده، فمن المؤرخين من يذكر 70,000 ومنهم من يقول 50,000، وبعض المحققين يقرر أنه لم يصل إلى هذا العدد وإنما كان على أغلب ما يكون من 20,000 إلى 25,000، وهذا الذي يظهر هو أرجح الروايات، لأن البلاد كبيرة وعدد الجيش المسلمين كانوا يتوزعون في سائر مقاطعات الأندلس حاميات للبلاد، والجيش الغازي إنما يكون في بضعة آلاف إلى عشرين إلى ثلاثين ألف بهذا المقدار. فانطلق عبد الرحمن الغافقي بهذا الجيش على اختلاف في تقديره باتجاه غرب وشمال فرنسا، يريد أن يواصل استكمال فتح بلاد فرنسا. وتقدم معنا أن عنبسة بن سحيم كان قد وصل إلى مدينة سانس على بعد 70 أو على بعد تقريبا 60 كيلو من مدينة باريس العاصمة الفرنسية. كانت أوروبا في ذلك الحين تعصف بها الاختلافات بين الملوك وأمراء البلاط وبين الطوائف النصرانية، كانوا في غاية الضعف، ومع ذلك كانوا كثيري العدد وكانوا يقومون بالمقاومة، لكن مقاومة الذي قد قذف في قلبه الرعب. واصل عبد الرحمن الغافقي سيره حتى وصل إلى ضفاف نهر الرون، وأرسل سرية بحرية غربا، أرسل سرية بحرية صغيرة إلى جهة الشرق إلى مدينة تقع على البحر المتوسط، وهي مدينة فرنسية إلا أنها على ضفاف البحر المتوسط من جهة الشرق، حتى تكون يؤمن الجهة الشرقية ليسر عليه التوجه إلى أواسط فرنسا ثم إلى غربها. وهذه المدينة يقال لها مدينة آرل، ولا زالت الآن تعرف بهذا الاسم. فنجحت هذه السرية فافتتحت هذه المدينة الساحلية وأمنت الجهة الشرقية لجيش المسلمين. كان عنبسة بن سحيم الوالي الذي تقدم معنا ترجمته بالأنس وما قام به من الفتوحات، وهو الذي استطاع أن يصل إلى مدينة سانس. كان الوالي الذي قبله السمح بن مالك الخولاني قد قتل في معركة طلوشة في مقاطعة أقتونية أو أكتونية، ينطقها العرب بالقاف والطاء وتنطقها العجم بالكاف والتاء، قال أقتونية وأكتونية، وهي المنطقة والمعركة معركة طلوشة التي قتل فيها السمح بن مالك الخولاني. فقام عبد الرحمن بن الغافقي رحمه الله تعالى وانطلق بهذا الجيش بعد أن فتح مدينة آرل وتوجه إلى طلوشة إلى مقاطعة إقتونية، وكان عليها أحد النبلاء الكبار في جنوب فرنسا يقال له الدوق أودو. فوصل إلى مدينة طلوشة وجمع له دوقها أي حاكمها جيشا كبيرا، وكان السمح بن مالك قد قتل على أبواب هذه المدينة. فاستطاع عبد الرحمن الغافقي رحمه الله تعالى أن ينتصر في معركة طلوشة ويقضي على أكثر جيش هذا الدوق، وفر دوقها هاربا باتجاه الشمال. كان دوق مقاطعة أكتونية المعروف بأودو على خلاف كبير مع أمراء البلاط في باريس، وكان لا يدين لهم بالولاء، فلما رأى جيشه قد انهزم وقضي على أكثر جيشه وانتزعت منه بلاده، وانطلق عبد الرحمن الغافقي رحمه الله تعالى يفتتح سائر مدن هذه المقاطعة حتى فتحها كاملة، فصار جنوب فرنسا كاملا مع أواسط فرنسا بيد المسلمين. فر دوق أقتونية بعد أن يعني خرج من أملاكه وسقطت بلاده كاملة بيد المسلمين، وانطلق إلى البلاط الإفرنجي في باريس يستغيث بهم في النجدة، وأنه إذا لم يقوموا بتوحيد الجيش والقتال ضد المسلمين فإن هذا الجيش المسلم سيقضي على ممالك أوروبا كاملة، وجعل يصف لهم ويستعطفهم ويخوفهم بأقوى العبارات التي يستجيش بها عواطفهم. لما اقترب الجيش المسلم فعلا من باريس أحس ملوك الفرنج بالخطورة، وأن المسألة فعلا جد، وأن ممالك أوروبا تكاد أن تذهب من بين أيديهم. في تلك الأثناء وفي تلك السنوات التي كان عبد الرحمن الغافقي يقاتل في أكتونيا وما حولها ويضم تلك البلاد وينشر فيها الإسلام ويرفع فيها راية التوحيد، كان البلاط في مملكة الإفرنجة على أشد غليانه، حتى استطاع رجل من كبار قادتهم المحنكين يقال له شارل مارتل، وهو من أكبر ومن أعظم القادة عند الأوروبيين ولا يزالون يتغنون به إلى زماننا هذا، وكان قائدا عسكريا قد تربى على الحرب منذ فتوة كما قيل، واستطاع أن يصل إلى منصب محافظ القصر، ومحافظ القصر يعني القائد الأعلى لجيوش المملكة، بحيث أن الأمر صار كله بيده، والملك إنما هو عبارة عن ملك فخر لا تتعدى صلاحياته أشياء معينة، وكان الذي يفصل في الأمور وترجع إليه هو هذا الرجل. فوصل إليه عدوه ذوق أكتانيا المسمى بأودو، وكان بينهما عداوة شديدة وحروب، لكن لم يجد أودو ذوق أقطونيا بعد أن نزعت منه أملاكه أحدا يلجأ إليه إلا خصمه اللدود، فوصل إليه وأخبره بالحال وطلب منه أن يقوم بقتال المسلمين. وافق هذا الرجل محافظ قصر الفرنجة شارل مارتل، وافق على أن يقوم بقتال المسلمين، لكن اشترط شرطا على ذوق أقطونيا أنه إذا استردت تلك الأماكن تكون تحت ولايته، ويكون الدوق تابعا للفرنجة وولاؤه لهم ويكون من تحتهم، فوافق على ذلك. كان في هذه الأثناء عبد الرحمن الغافق رحمه الله تعالى يواصل الفتوحات حتى وصل إلى مدينة تور ففتحها، ومدينة بوردو ففتحها، وهذه كلها في اتجاه الشمال الفرنسي وغرب فرنسا، حتى وصل إلى مدينة تور أيضا قريب من باريس ففتحها. وكانت أبعد نقطة قد وصل إليها هي مدينة بواتيه، ومدينة بواتيه مدينة تبعد عن فرنسا، عن العاصمة الفرنسية باريس 100 كيلو فقط، وعمس ابن سحيم كان قد وصل إلى أبعد منها إلى سانس على بعد 60 كيلو، لكن عبد الرحمن الغافق وصل إلى بواتيه وحاصرها وفتحها، وصار لم يتبقى من فرنسا إلا شيء يسير حتى يكتمل فتحها. كانت مدينة تور التي هي في الجهة إلى الغرب، في الجهة إلى الغرب من فرنسا أو إلى الشرق من فرنسا، مدينة تور كانت على الحدود الألمانية والسويسرية، أي أنه صار جيش المسلمين يتمركز في نقطة وصل على 3 ممالك أوروبية: مملكة الجرمانيين وهي ألمانيا، ومملكة الغال وهم السويسرية سويسرا، ومملكة الفرنج التي هي فرنسا. أما فرنسا فقد صار 70% وقريبا من ذلك في أملاك المسلمين، وصار المسلمون على الحدود الألمانية والسويسرية. فأضج هذا الخبر وهذا الوصول السريع ملوك أوروبا، وجعلوا يتداعون فيما بينهم تحت قيادة شارل مارتل، وجمعوا جيشا كثيفا جدا. اختلفت الروايات في ذكر هذا الجيش مع اتفاقهم على أنه كان عددا يبلغ 100,000، المقلل يقول 200,000 وبعضهم يقول 400,000، ولعل هذه الرواية فيها شيء من المبالغة، لكن لم يختلفوا أنه كان لا يقل عن 200,000 مقاتل، بمعنى كجيش المسلمين مثل جيش المسلمين 5 أضعاف على الأقل، أو 10 أضعاف على الأقل، مثل جيش المسلمين 10 أضعاف على الأقل. فالمسلمون كانوا ما بين 25,000 إلى 50,000 على أكبر تقدير، أما أولئك فكانوا لا يقلون عن 200,000. وهذا يدل على أن ملوك النصراني قد اجتمعت وشعروا بهذا الأمر، وأن أوروبا تكاد أن تسقط بيد المسلمين، ولو كان ذلك لكان خيرا لهم لو كانوا يعلمون. فاجتمع النصارى بهذا الجيش الهائل بقيادة شارل مارتل محافظ قصر الفرنج أو قائد الجيوش في مملكة الفرنج، وجاءت الأخبار إلى عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي، فأرسل بعض فرق الاستطلاع تتأكد من الخبر. كان النصارى قد عملوا احتياطاتهم لما يعلمون من ثبات المسلمين وجرأتهم وشجاعتهم في القتال وما يحملون من إيمان يدفعهم إلى التقدم دون خوف ولا وجل، لذلك رأوا أنهم لن ينتصروا على المسلمين إلا بخطة، أما المواجهة المباشرة بدون خطة مسبقة فإنهم قد جربوا ذلك ففشلوا في كل مرة. فكانت هذه الخطة قائمة على أمرين: الأمر الأول أنهم يحاولون استدراج المسلمين إلى أبعد نقطة، بحيث يتوغل المسلمون يرسلون لهم بعض السرايا يوهمونهم أن هذا هو الجيش كله، يقومون بمناوشة المسلمين والغارات عليهم ثم الانسحاب، فيلحق بهم المسلمون حتى يتوغلون ويبتعدون عن مناطق الإمدادات ثم ينقضون عليهم. وفعلا بدأوا بتنفيذ هذه الخطة، وبدأت بعض سرايا النصارى الأوروبيين تناوش المسلمين وتغير على بعض أطراف الجيش المسلم، فأرسل عبد الرحمن الغافقي سرايا استطلاع، فوجدوا أن هذه السرايا التي تغر عليهم ليست جيشا كبيرا، بل قد واجهوا جيوشا أكثر منها، وأنه بالإمكان القضاء عليهم، وظنوا أن هذا هو الجيش كله الذي جمعه النصارى. لذلك توجه عبد الرحمن الغافقي وانطلق بجيشه نحو هؤلاء ليقاتلهم في تلك السهول. فلما وصل إلى سهول ضفاف بعض الأنهار نهل اللور، وجد أن الجيش كان يكمن في ذلك المكان، وأنه بأعداد هائلة جدا، ولقاؤهم في ساحة مفتوحة معناه الهلاك والنهاية. فقام عبد الرحمن بن الغافقي وانسحب انسحابا سريعا ورجع إلى بواتيه، المدينة التي كان قد افتتحها، إلى الجنوب الغربي من فرنسا. كما تقدم أن تبعد عن فرنسا إلى جهة الغرب 100 كيلو تقريبا فيما ذكره جماعة المؤرخين، وعسكر بجيشه هناك. فلحقه شارل مارتل بهذه الجنود والجموع الهائلة من الأوروبيين حتى وصلوا إلى القرب من الجيش المسلم وعسكر الفريقان. وكان ذلك في شعبان، في أواخر شعبان من سنة 114 للهجرة. فبدأت معركة من أعظم معارك التاريخ، وإن كانت كثيرا من المصادر الإسلامية والتواريخ الإسلامية لم تذكر كبير تفاصيل حول هذه المعركة، وذلك لأسباب ستأتي معنا. فقامت معركة عظيمة ومعركة كبيرة، مما يدل على أنها كانت من أشرس المعارك أنها استمرت 10 أيام. تقدم معنا بعض المعارك أنها استمرت 8 أيام، لكن هذه زادت أيامها من أواخر شعبان إلى أوائل رمضان، 10 أيام، والمعركة يوميا من حين تسفر الشمس إلى أن تغرب، والمعركة على أشدها لا يحجز بينهم إلا الليل. واستمرت المعركة، وكانت المعركة مع الفارق الكبير بين عدد الجيوش إلا أنها كانت متكافئة إلى حد ما، واستمروا على هذا أياما. في اليوم 9 كما ذكر جماعة المؤرخين، والمعركة شبه متكافئة وقد حصل قتلى من الطرفين، إلا أن كل على مصافه، لم ينهزم هؤلاء ولا هؤلاء. في اليوم 9 كانت أمارات النصر بدأت تلوح بالأفق لصالح المسلمين، وبدأ القتل يستحر في جيش النصارى، وبدأ هذا واضحا على المسلمين أن النصر بدأ يقترب. انتهى اليوم 9 والكفة لصالح المسلمين، فرأى النصارى أنهم لو أصبحوا على هذا الحال، وقد دب الرعب في جيوشهم أعداد هائلة، 9 أيام ما استطاعوا يحققوا نصرا يذكر، بل كادت الأمور أن تنقلب عليهم أمام فئة قليلة بالنسبة لعددهم. فقاموا بوضع خطة أخرى، وهي أن يفصلوا جزءا من الجيش ويقوم بالتفاف كبير يأتي من وراء جيش المسلمين. وكان المسلمون قد قدم بعضهم من الأندلس بزوجته وأولاده، على أنهم إذا فتحت بلاد فرنسا يستوطنون فيها لنشر الدين والإسلام حتى تتحول الصبغة من نصرانية إلى عربية إسلامية كما فعلوا في بلاد الأندلس. وكانوا من المعارك التي قد بدأوها من معركة طلوشة وما بعدها، وتلك المدن قد غنموا غنائم كثيرة، فجعل النساء والأطفال والغنائم في مؤخرة الجيش. فوصلت استخبارات النصارى إليهم بأن غنائم المسلمين مع بعض أبنائهم ونسائهم في مؤخرة الجيش. فرأى النصارى أن المكان الذي يمكن أن يحصل به الضغط على المسلمين هو هذا، وكما يقال أن يحصل الضغط على موضع الألم، وأن نقطة الضعف الوحيدة للمسلمين هي ما وراءهم من النساء والذرية والغنائم. فقاموا بإعداد بعض الكتائب وتحركوا ليلا، وقاموا بالتفاف كبير من وراء الجيش عن مسافة، حتى صاروا من وراء الجيش ما أصبح الصباح إلا وهم وراء الجيش على مقربة، والمسلمون لم يشعروا بذلك. وهذا من جملة الأخطاء التي تحصل في المعارك، وهو قلة الاستطلاع وعدم الاستمرار في إرسال السرايا وفي إرسال الطلائع وما يسمى الآن بالاستخبارات العسكرية. فالاستطلاع هذا مهم جدا، فالقائد الفذ والفطن لا يغفى عن استطلاع أخبار عدوه وما حوله من الأرض والمعركة وجغرافية الأرض التي يقاتل فيها على الدوام، من قبل بدء المعركة بأيام إلى أن تنتهي المعركة لا بد من هذا. فظن المسلمون لأنهم 9 أيام يقاتلوا الجيش أمامهم فظنوا الأمر سيستمر على هذا الحال، لكن النصارى لما أحسوا أن الكفة بدأت تترجح لصالح المسلمين قاموا بهذه الخطوة، وروا أنه لن يستطيعوا أنهم لن يستطيعوا تحقيق شيء إلا بهذه الطريقة، أن يضغطوا على المسلمين من أمام من مكان ضعفهم، وفعلا نفذوا هذه الخطة بنجاح. فلما كان اليوم 10 من المعركة وأصبح الناس على القتال والمسلمون في روح معنوية عالية لما قد بدأ يتحقق لهم من بشائر النصر في اليوم الأول، فبدأ القتال على أشده والأمر لصالح المسلمين. فبينما هم كذلك والمسلمون في نشوة يترقبون حسم الأمر وحصول النصر، إذا بالمسلمين يتفاجؤون بالصيحات من وراء العسكر، وإذا بالكتائب قد هجمت على النساء والجرحى وعلى الغنائم التي قد جمعت في مؤخرة العسكر. فلأن المسألة كانت مفاجئة بالنسبة للمسلمين، وصار العدو من خلفهم والعدو من أمامهم على أوج قوتهم ونشوتهم، حصل في هذا الحال الفشل بسبب أن بعض الجيش حاول يرجع إلى المؤخرة لحماية النساء والأولاد وحماية الغنائم في المؤخرة، والرجوع السريع غير المنظم والمرتب يسبب فوضى في الجيش، وهذا أمر معلوم. فرجع أولى الجيش على أخرهم كما فعل المسلمون في أحد تماما، لما شعروا بصيحات المشركين وراءهم رجع هذا على هذا واختلط الحابل بالنابل، وصار من أراد يرجع يرجع على إخوانه، فهذا يدس هذا وهذا يختلط بهذا، فاضطربت الأمور وتشتتت صفوف المسلمين بسبب هذه الخطوة المفاجئة التي نفذها النصارى، فكانت ربكة شديدة واضطراب عظيم في صفوف المسلمين. حاول عبد الرحمن الغافقي رحمه الله تعالى أن يماسك الجيش وأن يعيد ترتيبه وأن يلم شمله بقدر الإمكان، لكن كان الأمر قد خرج عن السيطرة كما يقال، فقد اختلط الأمر وصار الذين في المؤخرة ورجع هؤلاء على هؤلاء، وضعفت المقاومة من أمام جيش الأعداء بسبب رجوع بعض الجيش، فاستغل النصارى هذه الفوضى وهذا الاضطراب الذي حصل، فهجموا بكامل ثقلهم على المسلمين، وحصل أمر عظيم مما يؤسف له ومن ما يكون من الأمور المؤلمة جدا في المعارك التي قام بها المسلمون عبر التاريخ. في هذه المعركة معركة بواتيه، وبدأ القتل يستحر بالمسلمين، حاول عبد الرحمن الغافقي جاهدا أن ينظم الأمور ويعيد الترتيب، لأن كما سمعتم كان قد فات الأوان. وبينما هو على ذلك يجول بفرسه يحاول ترتيب الصفوف، إذ جاءه سهم فأصابه بمقتل فقتل وسقط عن فرسه شهيدا نحسبه الله حسيبه قتيلا. انتشر خبر مقتل عبد الرحمن الغافقي قائد الجيش ووالي الأندلس في هذه المعركة، ومع هذا فإن المسلمين حاولوا أن يصمدوا أمام هجمات كثيفة من جيش النصارى الهائل عليهم، ولم ينسحبوا بل واصلوا القتال على ما هم عليه من الاضطراب حتى جاء الليل وفصل بينهم الليل. وهذا صراحة يحسب للمسلمين في تلك المعركة، فإنه في وضع مثل هذا يصعب السيطرة على الموقف ويصعب الاستمرار في القتال، وأحسن ما يمكن فعله إذا وجدت قيادة فذة أن يحصل انسحاب بأقل الخسائر، لكن مع هذه الفوضى ومقتل القائد والقتل يستحر في المسلمين، استطاع المسلمون الثبات ومواصلة القتال إلى أن داهمتهم عتمة الليل وفصل وحجز بينهم الليل بظلمته ورجع كل إلى معسكره. اجتمع الأمراء والقادة في هذا الجيش بعد مقتل عبد الرحمن الغافقي رحمه الله تعالى، ورأوا أن المقاومة واستمرار القتال على هذا الحال وقد قتل منهم عدد كبير، قائدهم كان يعتبر أعظم خسارة مني بها المسلمون في بلاد الأندلس منذ أن فتحت إلى هذا التاريخ، إلى ذلك التاريخ مقتل عبد الرحمن الغافقي رحمه الله تعالى في هذا الوضع، فرأوا أنهم يقومون بالانسحاب ليلا، لكن حتى لا يتفطن العدو ويقوم بملاحقتهم قاموا أشعلوا نيرانهم. على العادة أن العسكر إذا كانوا في الليل يشعلوا النيران للتدفئة والطبخ إيهاما للعدو بأنهم باقون، فأشعلوا نيران وتركوها مشتعلة وانسحبوا في ظلام الليل كما يقال بصمت وبهدوء حتى لا تفطن لهم العدو، واستطاعوا الانسحاب والرجوع إلى مقاطعة سبتمانية التي تعتبر مقاطعة حصينة في جنوب فرنسا، وتركوا تلك البلاد التي قد كادوا يصلون إليها. لما أصبح الصباح النصارى كانوا متهيبين الموقف، فإن ما قام به المسلمون ليس بالأمر السهل، تضطرب صفوفهم ويقتل قائدهم ومع ذلك مستمرين في القتال، ولم ينسحبوا ولم يسحق الجيش بالكلية وإن كان قد قتل منهم عدد كبير. فأصبح النصارى والأمور ساكنة ولم يسمعوا أي أصوات ولا جلبة في خيام المسلمين، فظنوها خديعة فاقتربوا على حذر، فوجدوا الخيام فارغة، وقد ترك المسلمون خيامهم فارغة وتركوا ما لم يقدروا على حمله من الغنائم، وبعض الجرحى الذي صعب أخذهم بالليل لشدة ما أصابهم، فأجهز النصارى على الجرحى وأخذوا تلك الغنائم ولم يتجرؤوا على اللحاق بالمسلمين، خافوا أن يكون المسلمون فعلوا ذلك كمينا لهم، فلذلك لم يتجرؤوا على اللحاق واكتفوا بما حققوه من هذا الأمر الذي حصل لهم، وهم يعدونه انتصارا ساحقا، والحقيقة ليس انتصارا ساحقا، وإن كان قد حصل لهم شيء من النصر لأن الجيش لم يسحق، بل بقي الجيش بقوته وبقي في بلاد فرنسا، ولم يتجرأ النصارى على كثرة عددهم الهائل أن يلاحقوا المسلمين. فكانت هذه الوقعة من آلم الوقائع والمعارك في تاريخ الأندلس والله المستعان، وهي معركة بواتيه والتي بدأت أحداثها في أواخر شعبان وانتهت في أوائل رمضان، وسميت بعد ذلك وأطلق عليها المسلمون بعد ذلك معركة بلاط الشهداء، وذلك قيل سميت بالبلاط لأنه كان في تلك الوقعة قصر عظيم، وساحات القصر يسمونها بالبلاط، بلاط القصر والبلاط الملكي وهكذا، فسميت ببلاط الشهداء لكثرة من قتل من المسلمين في هذه المعركة، ولم تأتي رواية بالضبط تحدد عدد القتلى، وإن كانت الروايات الأوروبية قد بالغت كثيرا بما لا يدخل في العقل، فإن الجيش كان على أكبر تقدير لا يتعدى 70,000، هذا على أكبر تقدير، مع أنه لا يمكن أن نصل إلى هذا المقدار، وإذا ببعض الروايات الأوروبية وبعض المؤرخين يقولون قتل من المسلمين 370,000، والمسلمون ربما لا يصلون إلى هذا المقدار، الذين كانوا في الأندلس من العرب المسلمين لا يصلون ربما إلى هذا المقدار لو جمع السكان مع الجيش، وهذه من المبالغات محاولة لتهويل النصر الذي حققوه بعد أن منوا بهزائم متكررة خلال 10 سنوات أو خلال 12 سنة، من سنة 92 حين دخل المسلمون إلى هذا التاريخ سنة 114 ولم يحقق النصارى أي نصر، وإن قتل السمح بن مالك وسحيم بن ونعم وعمس بن سحيم، لكن لم يكن ذلك نصرا يذكر لهم، إنما عبارة عن يعني شيء حصل لهم على غرة. وحتى هذه المعركة وإن كان قد قتل عدد من المسلمين إلا أنه ليس النصر المعلوم بمعنى الكلمة، وليس نصرا ساحقا كما يدعوه، فإن أكثر جيش المسلمين رجع سالما، وإنما كون هذه المعركة قد قتل فيها عدد أكثر من أي معركة قامت بين المسلمين والنصارى في الأندلس أطلق عليها المسلمون بلاط الشهداء. ولعله والله أعلم من أكثر الأسباب التي جعلت كثير من المؤرخين المسلمين خصوصا المؤرخين القدامى كابن جرير الطبري وكالبلاذري وكأيضا ابن عبد الحكم وغيرهم من المؤرخين القدامى من المؤرخين في القرن الثالث للهجرة والرابع للهجرة، إذا ذكروا هذه المعركة يذكرونها إشارة، يشيرون إليها إشارة، وأن عبد الرحمن الغافري قاد جيشا إلى بواتيه وقتل فيه وانسحب الجيش ولم يذكر أي تفاصيل، وسبب ذلك أنه يصعب على الإنسان أن يستطرد في تفاصيل مصاب جلل أصيب به المسلمين كهذا، هذا أحسن ما يقال في سبب اختصار المؤرخين المسلمين على هذه الواقعة بإشارات سيرة، لأن التفاصيل في مثل هذا تؤلم ولا تفرح، والله المستعان، ولله تعالى الحكمة البالغة. وكان بهذه المعركة وفي هذا التاريخ قتل عبد الرحمن الغافقي رحمه الله تعالى، بعد قتل عبد الرحمن الغافقي تتابع الولاة ما بين وال ضعيف ووال قوي كما سيأتي معنا ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. فكانت هذا الحدث من أهم الأحداث خلال هذه الحقبة والفترة الزمنية، والله المستعان. فنسأل الله جل وعلا أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد ومن يقودها إلى بر الأمان والنصر والخير والفلاح، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون.

متبعون. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأورثناها قوما آخرين. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. ولقد اخترناهم على

ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صب

تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب.

0: الرحمن الرحيم
1: حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. اختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب

أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون
وإذ صرفنا إليك

نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى درس في شرح القواعد المثلى للشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: كفر يعني تنفي الله بخلقه كفر ولها الوصول أن أهل التعطيل لم يصدقوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم بتشبيه الله تعالى بخلقه. وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر لأنه تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء. قال العين حماد الخزاعي أحد مصائح البخاري رحمهم الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. ومن المعروف أن من أفضل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله تشبيها وكفرا أو موهما بذلك. هذا هو طيب. نعود مرة ثانية، لماذا أنكر أهل التعطيل حقيقة ما وصف الله به نفسه وحرفوا باعتقادهم أن إثباته يستلزم التنفيذ؟ فنحن عدلنا عن التشبيه إلى التنفيذ. يقول: لو أثبت لله يدا حقيقية أثبت له مديرا، واضح؟ طيب، نقول على كلامك الآن زعمت أن ظاهر الشابه إنه هو الكفر لأن تنفيذ الله بخلقه كفر، وأي قول أكثر من قول يستلزم أن يكون ظاهر التوبة والسنة كفرا؟ ليس هناك قول أشد من هذا القول. الثاني يقول: اللازم الثاني باطل أن كتاب الله الذي أنزله بجوار لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل لم يبين الله فيه ما يجب على العباد اعتقاده وأسماء الله وصفاته، وإنما جعل ذلك مسيرا إلى عقولهم يثبتون الله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر الكفران. المعاقل الآن ينكرون حقائق الأسماء والصفات ويقول المراد باليد القوة. ما الذي دلك على هذا؟ قال: دلني على ذلك العقل. المراد بمستوى الأسلوبة. ما الذي دل عليه؟ دل على ذلك؟ قال: العقل. وهكذا نقول: إذا هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله تعالى سجانا لكل شيء وشفاء لما في الصدور ليس هو الطريق إلى معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته. وش الطريق؟ العقل. وهذا من أكثر القصد في القرآن والسنة، أن لا نجعل القرآن والسنة هو المرجع، بل نجعل ما تقتضيه العقول، بل نجعل العقول القاصرة هي المرجع. وهذا لازم من باطل ولا صحيح؟ هذا لازم من باطل. طيب، الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز، إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا. وهذا لازم باطل أيضا، لأن سوف أقول إن الحق فيما قاله أهل التعطيل من تحريف النصوص الذي سموه تأويلا، فإنه يقال: هل سلك هذا الطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم سلكه الخلفاء؟ لا. الصحابة؟ لا. أئمة المسلمين بعدهم؟ لا. إذن يلزم على كلامك أن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين وأصحابه كان باطلا وخطأ، وأن الصواب معه، وهذا لا شك لازم باطل، لأنه يلزم منه تخطئة الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه وخلفاء الراشدين وأن المسلمين باطل. فهم الآن إما قاصرون لا يعرفون الحق، وإما مقصرون، وإما مقصرون لم يبينوا الحق، لأنهم إن كانوا عالمين وفتنوه فهم مقصرون، وإن كانوا جاهلين فهم قاصرون. يقولون إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرون لجهلهم بذلك وعدتهم عن معرفته، أو مقصرين لعدم بيانهم الأمة، وكل الأمرين باطل، وإذا بطل اللازم بطل الملزوم. رابعا، أن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت في الشرائع، بل هو جد في الرسالات، وإنما مرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة، وما خالفها فكبير التكفير إن وجدوا إلى ذلك كبيرا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكفيره. هذا أيضا لازم. الرابع، أن نقول إن كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله لو تمرجعا للناس بمعرفة ما يجب الله أو يجوز أو يمكن، فليس كذلك. يقول لا ترجع للقرآن ولا للسنة ولا لكلام الصحابة فيما يجب لله في صفات الكمال، وفيما ينتمي عليه من صفات النقص، وفيما يجوز عليه من الصفات التي تكون كمالا عند وجود سببه. لاحظوا هذا التخصيص، شيء واجب، شيء ممتنع، وشيء جائز. الواجب هو الذي يكون صفة كمال على كل حال، والممتنع هو الذي صفة نقص على كل حال، والكمال هو الذي يكون له سبب. الجائز هو الذي يكون له سبب يكمل عند وجود سببه، مثل الضحك والفرح والغضب والنزول ومع الشباب، هذه من الأشياء الجائزة غير الواجب. فنقول إنك إذا قلت بقول أهل التعطيل جعلت المرجع هو العقل، هذه العقول التي زعمت أنها هي المرجع، أي عقل يزن به ذلك؟ أي عقل؟ والنفرض قال أن نزن هذا بعقل فلان، يقول أيما أعلم، هذا الرجل الذي يقول أنه هو المرجع أو الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذا قال هذا الرجل أعلم من الرسول كفر، وإذا قال الرسول كن وجب أن ترجع إلى ما قاله الرسول، وأولى الأخ الذي زعمت الآن أنه مصدور ومرجوع. أيضا نقول هذه العقول مضطربة متناقضة، تجد هؤلاء العقلاء الذين يدعون من العقلاء يقول هذا واجب لله عز وجل، وآخرون يقول هذا ممتنع، والثالث يقول هذا جائز. بل يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن هؤلاء الذين يدعون أنهم العقلاء تجد واحدا منهم يوجب هذا الشيء لله، وفي كتاب آخر يقول هذا ممتنع. فإذا كان هذا الاضطراب في هذه العقول فكيف يمكن أن تكون هو المرجع للناس فيما يجب عليهم معرفته بذات الله عز وجل؟ طيب، الذي يخالف العقل عند هؤلاء إذا كان يمكنهم تكذيبه قالوا هذا كذب، فلهذا لا يحتجون في أخبار الآحاد في باب الكتاب، لا يعتدون إلا في المتواتر. كل أخبار أحد عندهم ليست حجة فيما يتعلق بصفات الله، فإن لم فإن عجزوا عن تكفير ورده كالقرآن مثلا ذهبوا يحرفون ما ينظرون يقول إن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى هذا ما كذا ما يستطيعون يقول هذا لأنه ثابت إذن يلجؤون إلى التحريف إلى التحريف الذي وصل الإسلام عن ظاهره وعلى هذا نقول إنكم إذا رجعتم من العقول وتركتم من العقول فأنتم أخطأتم في ذلك يعني العقول المتناقضة مضطردة فأما الأدلة من الكتاب والسنة فإنها متفقة وليس فيها أي اختلاف إن الرجوع إلى العقل إبطال لدلالة العقل الرجوع إلى العقل إبطال لدلالة العقل كيف ذلك؟ لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يجب ويجوز ويمتنع الله عز وجل على كل التفصيل فكان العقل يقتضي أن نرجع إلى النقل فتقوم العقل على النقل كفر بالعقل وبالنقل لو كان هناك رجل غائب تستطيع أن تقف هذا الغائب ما تستطيع على سبيل الدقة وإن كان يمكن أن تقف على سبيل المال لأن السائل نظيرة لكن لا تستطيع أن تقفه على سبيل الدقة إذن فالعقل يقتضي أن المرجع في ذلك إلى النقل هذا العقل فإذا قلت بل أرجع إلى العقل فقد كفرت بالعقل وبالنقل يقول الوجه السابق الثاني أنه يلزم جواز نفي ما أثبته الله ورسوله فيقال في قوله تعالى وجاء ربك إنه راجع وفي قوله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إنه راجع لأن إسناد المجاز لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله تعالى مجاز عنده وأظهر علامات المجاز عند القائل به صحة وفيه ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل ولا يمكن الانتكاس عنه بتأويله إلى أمره لأنه ليس سوى ما يدل عليه نقول يلزم على قولكم أنه يجوز أن ننفي هو المؤول أن ننفي ما أثبته الله لنفسه مثاله قوله تعالى وجاء ربه ثم يقول جاء أمره أما جاء هو بنفسه فلا هذا كلامه هذا كلامه فحينئذ يلزم على قولهم صحة وجواز نفي ما أثبته الله نفي ما أثبته الله وهذا تفسير الواقع ينزل ربنا إلى السماء الدنيا يقولهم ينزل أمر أو رحمة يقول يلزم على قولكم أن تقولوا إن الله إن الله لا ينزل وهذا تفيد بالنقل فإذا قالوا نحن نقول إنه ينزل لكن النزول بأمره لا لا فإننا نقول لا ينفعكم هذا لماذا لا ينفعكم؟ لأنه ليس عندكم دليل يدل على ذلك ولو كان عندهم دليل لكان هذا تفسيرا للقرآن وتفسير القرآن في المعنى الصحيح جائز ويقول المؤلف ولا يمكنه الانتكاس عنه أي عن هذا النفي بتأويله إلى أمره لأنه ليس في السياق ما يدل عليه فإذا قال في قوله صلى الله عليه وسلم يسحق الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر فلهما يبدو جنبه يقول يرخص بما لا يفيد وليس عند رجل يضحك الحقيقه يقول اذا نفيتم الضحك ونفي ما اثبته الله لنفسه تكذيب له والتكذيب للنفوس كفر فاذا قالوا نحن ما نحن الضحك لكن كل المراد بالضحك سيئ ماذا نقول لهم يقول ما الدليل فلا يمكن انفكاكهم عن سنته بالتأويل أبدا، لأن التأويل أحتاج إلى دليل. ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا، ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض. هذه الجملة استفاد منها أن أهل التعطيل انقسموا إلى ثلاثة أقسام: قسم أنكر الأسماء والصفات، وقسم آخر أنكر الصفات دون الأسماء، وقسم ثالث أنكروا بعض الصفات وأثبتوا الأسماء وبعض الصفات. فالذين أنكروا الأسماء والصفات هم غرة الجهمية، قالوا هذه أن يكتب لله اسما ولا صفة، هذا الوارد في القرآن والسنة. قالوا هذه الأسماء ببعض مخلوقاته وليس أسماء الله، وإنما تسمى بها على سبيل المجاز. والذين قالوا نثبت الصفات دون الأسماء قالوا إن الله سميع لكن بلا سمع، بصير بلا بصر، إلى آخر. إذا كيف تقولون إنه سميع بلا سمع بصير بلا بصر؟ قال نعم، لأن البصر صفة ونحن ننكر الصفات، ويجعلون هذه الأسماء يجعلونها أعلاما مجردة فقط، كما تضع اسم خالد لولده. وهل له صفة الخلق؟ لا، يقول هكذا أسماء الله تذكر لكنها أعلام مجردة لمجرد العلمية فقط، وليست أسماء تدل على معاني. وأعجب من ذلك أن بعضهم يقول إن السميع والعليم والبصير شيء واحد، شيء واحد وما فرق الله. هنا تقول بر وقمح وحد، يقول هذا الأسماء كلها شيء واحد، وهذا أيضا يخالف المعقول والمنقول. كيف نقول السميع والعليم؟ والعليم هو الرحيم، والرحيم هو العزيز، وهكذا. هذا ممتنع، وهؤلاء هم المعتزلة. المعتزلة يقولون إننا نؤمن بالأسماء وننكر الصفات. قسم ثالث آمنوا بالأسماء وآمنوا بالصفات لكن لا بكل الصفات بل ببعضها، وهؤلاء هم الأشعرية والماتريدية، نسبة إلى أبي الحسن الأشعري وعبد القوه الماتريدي. وعبد الحسن الأشعري رحمه الله فكر له في حياته ثلاث مذاهب: المذهب الأول مذهب المعتزلة، وبقي على هذا المذهب نحو 40 سنة. والمذهب الثاني مذهب الأشاعرة الذي بين مذهب السلف ومذهب المعتزلة، وهو الذي بقي عليه أصحابه المنتسبون إليه. والثالث مذهب أهل السنة الذي سلم به مذهب الإمام أحمد رحمه الله. فالأشعرية هو لا تصح نسبتهم إلى أبي الحسن الآن بعد أن ثبت رجوعهم عما كان عليه. هؤلاء يقولون نثبت الأسماء ونثبت بعض الصفات والباقي لا نثبته، ولهذا يقول أثبتوا ما أثبتوا بحجة أن العقل يدل عليه، ونقوا ما نقوا بحجة أن العقل يرشيه أو لا يدل عليه، لأنهم يقولون ما دل العقل على ثبوته أثبتناه، وما دل على نفسه نفوناه، وما لا دل على نفسه ولا إثباته نفى قطير. وأكثرهم يقولون منفي. فنقول لهم نفيكم بما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتم ما أثبتموه، التقسيم بهما التقسيمون كما هو ثابت في الدليل الثاني. طيب على كل حال الرد عليهم اكثر مما ذكر في القواعد، لان نقول اولا اعتمادكم على العقل في اسقاط ما يجب اسقاطه ونجد عنك عنه باطل وغير صحيح، لانه مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. ثانيا ولان ذلك من امور الغيب التي تشركها العقول. ثالثا ولان العقول التي زعمتم الرجوع اليها متناقضة مختلفة. ورابعا ولأن الرجوع إليها يستلزم إبطال ما دل عليه السلام. فكل هذه الأمور تدل على أن الرجوع إلى العقل في باب صفات الله باطل. نعيد مرة ثانية لأنها غير موجودة بالقواعد لكنها مهمة. أولا أن الرجوع إلى العقل باطل باطل، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وطرف الأمة لما يرجعون. ثانيا أن العقول متناقضة مضطردة لا يمكن الرجوع إليها، لأن تناقض الأدلة يدل على كتاب أو أسوان، ولأنها إذا كانت متناقضة مضطردة فإلى أي شيء نرجع؟ إلى عقل فلان أو عقل فلان؟ ما نرجع. الثالث أن الرجوع إلى العقل يستلزم رد ما دل عليه السمع من صفات الله عز وجل، وهذا لا شك انه باطل، لان كل شيء يستلزم رد ما جاء به الشرع فانه باطل بلا شك. الرابع ان ما وصف الله بنفسه من امور الغيب ولا يمكن للعقول إدراك ذلك. نحن علم أبطلنا أصل دليل، أصل دليل أبطلنا. الوجه الثاني طيب أبطلنا أصل دليل من كم وجه؟ من دون أربع. الثاني أن نقول لهم هب أن العقل لا يدل على ما نفيتم، لكنه ثبت بدليل الصوم، لأن انتفاء المدلول انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. واضح لله صار طيب اس ري. نقول هب أن العقل لا يدل على ما نفيته، هب أن العقل لا يدل على ثبوت الضحك والفرح والرحمة وما أشبه ذلك، لكن السمع دل عليه فوجب إثباته بدليل السمع. وانتفاء الدليل المعين الذي هو العقل كما قالوا لا يستلزم انتفاء المدلول الذي هو الضحك والفرح وما أشبه ذلك. لماذا؟ لأن المدلول قد يكون له أكثر من دليل، المدلول قد يكون أكثر من دليل. وهذا واضح في نسبة الأمر المعقول والأمر المشهود بالحكم. إذا قدرنا أن هذا الطريق الذي يصل إلى مكة الآن مكتوب، هل معناه أنه يمتنع أن يصل إلى مكة؟ لا. لماذا؟ يفهم من طريق آخر، يمكن من طريق آخر. لو قال قائل إن الإجماع لا يدل على أن لحم الإبل يركب الوضوء، فلم يقضي وضوء به، يعني الإجماع لا يدل عليه. إيش نقول؟ ثبت بمن آخر وهو السمع. ثم لو قال لك قائل إن القرآن لا يدل على وجوب سجود السهو لمن ترك واجبه، فنقول جاء بالسنة وبين السنة. والمهم أن هذا القاعدة مفيدة، وهو أن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. لماذا؟ لأنه قد يكون له دليل آخر يثبت به. فنقول لهؤلاء: سلمنا أن العقل لا يدل على ما يصل لكنه يدل عليه السمع، فوجب إثباته بدليل السمع. طيب ثالثا نقول: بل يمكن أن يكون العقل قد دل على ما نقل، دل على ما نقل. وقولكم إن العقل لا يدل عليه غير مقبول. مثال ذلك، هم يقولون إن العقل يدل على أن الله لا يتصف بالرحمة،
3: قال لأن الرحمة لين وعطف ورقة، وهذا لا يناسب مقام الربوبية ومقام
2: أو إرادة الإحسان. أما أن يكون له رحمة هذا لا يمكن. لماذا؟ قال لأن العقل يدل على عدم ثبوته. فنقول لهم: إذا لم يدل على ثبوتها العقل فقد دل عليها السمع. ونقول ثانيا: بل قد دل عليها العقل. كيف تراد العقل عليها؟ إذا نحن الآن نتقلص جميعا لله من الصحة والرزق والسمع والبصر والعلم والمال والولد والأهل والأمين وغير ذلك مما لا يصح. هذه النعم يثبت عليه على الرحمة. إذا يثبت صفات الرحمة بالعقل. قال الله تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فحينئذ يكون العقل دالا على ثبوت صفة الرحمة. واستمع إلى كلام المؤلف يقول: نقول لهم، فنقول لهم: نفيكم بما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتم به ما أثبتموه، فما هو ثابت بالدليل السمعي. مثال ذلك أنهم نفوا صفة، أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة. أثبتوا صفة الإرادة بدلالة السمع والعقل عليه. أما السمع ففي قوله، فمنه قوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما أخذت به من ذات أو وصف دليل على الإرادة. صح؟ التخيير يدل على الإرادة، تغيير الأشياء يدل على الإرادة. الشمس والقمر والسماء والأرض والجمل والبقرة وما أشبه ذلك، هذه التنوع يدل عليه، يدل على الإرادة. أراد الله أن يكون هذا جملا فصار جملا، وهذه بقرة فصارت بقرة، وهذا سماء فصار سماء، وهكذا يدل على الإرادة. ونهر الرحمة لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمفروض، وهذا محال في حق الله تعالى. وأول الأدلة السلمية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل، فذكر الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام. فنقول لهم: الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السلمية، وأدلة ثبوتها أكثر عددا إلى آخره. تدخل لها
4: Thank you.
2: وأن الرحمة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم يصدق الرد على أهل التعطيل الذين اعتمدوا في إثبات الصفات ونفيها على العقل، فبينا أن هذا خطأ من عدة وجوه. ثم إننا أجبناهم أو ردنا عليهم بأن نقول اعتمادكم على العقل اعتماد باطل، لأنها طريقة لم يكن عليها السلف الصالح. ثانيا، ولأنها طريقة متناقضة، فإن أصحاب العقول كل واحد منهما يدعي أن العقل يوجب على الشيء، والآخر يقول العقل يمنعه على طرف نقيض، والآخر يقول أن العقل يجوزه. إذن بلا أي عقل نرجع، كما قال الإمام مالك رحمه الله: وليس شعري بأي عقل يوضن الكتاب والسنة حتى نقول هذا دل عليه العقل وهذا لم يدل عليه العقل. وثالثا، أن اعتماد هذه الطريقة يستلزم رد ما جاءت به النصوص من إثبات الله، ولا شك أن رد ما جاءت به النصوص من إثبات الله باطل، وما استلزم الباطل فهو باطل. رابعا، نقول لهم: إذا قلتم مثلا إن هذه الصفة لا يدل عليها العقل، قلنا لكم إن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء بمثيل. فإذا قلت أن العقل لم يدل عليها فقد دل عليها السمع، ووجد إثباتها. ولهذا لو قال قائل: إن الصلاة إن الوضوء من لحم الإبل لا ينقض لا ينتقد، لأن الإجماع لا يدل عليه، ماذا نقول لك؟ نقول: لكن دل عليه السمع، واجب القول به. طيب، رابعا نقول، هذا الرابع والخامس، الثاني نقول: إن العقل دل على ما نفيتموه، يعني أنه يمكن أن نستدل بالعقل على ما نفيتموه بالعقل. كيف ذلك؟ نقول مثلا: الرحمة ادعوا أن العقل لا يدل عليه، بل ادعوا أن العقل يدل على أن الله لا يصدق. ليش؟ قالوا: أن الرحمة ميم وعطف ورقة، وهذا لا يناسب مقام الرجولية ومقام السلطان، فيجب أن ينسى. فماذا نقول لهم؟ نقول: أولا، أن الميم والرحمة والعطف وما أشبه ذلك هل هي صفات كمال ولا صفات نقص؟ هي في موضعها صفات كمال. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله من كلام، ولو كنت بطن غليظ قلب الفضل من حول. وإذا كانت في موضعها فلا شك أنها صفة نقص. الرب عز وجل: إذا قلنا إن الرحمة تستلزم ما ذكرتم في المخلوق، فإنه لازم أن تستلزمه في الخارج، وقل له رحمة تخصه. ولذلك لو أن ملكا ذا سلطان قوي وقدرة تامة تقدم إليه رجل ضعيف فرحمه ورقبه وأفعله. هل نقول إن هذه صفة نقص على السلطان؟ لا، بل نقول هذه صفة كمال ودليل على كمال السلطان، حيث كان ينزل العصا ما يجدها ويعانيها بما تقتضيه حالها. نقول أول الأدلة السلمية، وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على إرادة، ونفر الرحمة قال بأنها تستلزم من الراحم ورقته للمفهوم، وهذا محال في حق الله. وأول الأدلة السلمية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل، فيفسر الرحيم بالمنعم أو يريد الإحسان. فنقول له الرحمة ثابتة من الله تعالى بالأدلة السلمية، لما لا في هذه السمية تجوى على ذات الرحمة؟ نعم، أولها بسم الله الرحمن الرحيم، وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة، صح؟ يعني لو أحصيت صفة الرحمة الواردة في القرآن الكريم وصفة الإرادة لوجدت أن صفة الرحمة أكثر بكثير من صفة الإرادة، أيضا أكثر تنوعا من صفة الإرادة. فالإرادة وردت في صفة الفعل، يعني قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، ولكن الله يفعل ما يريد. لكن هل جاءت في اسم فاعل؟ لا. هل جاءت في المصدر؟ لا. أما الرحمة يقول فقد وردت باسم مثل الرحمن الرحيم، هذا وردت بالصفة وربك الغفور بالرحمة، ووردت بالفعل ويرحم من يشاء، فصارت أكثر تنوعا من صفة الإرادة. ويمكن إثباتها بالعقل، فإن النعم التي تسرى على العباد من كل وجه، والنقم التي تسرى عنه في كل حين، دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل، ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة لظهور ذلك للخاصة والعامة، بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. الآن لو سألت عامية، هل الله تعالى يريد؟ يقال نعم يريد، الله يريد. بأي شيء تثبت الإرادة من الناحية العقلية؟ شوف يقول أن الله يريد، لأن الله يريد، ذكر ذلك في القرآن، جعلتم دليل عقلي وما أعرف الله. لكن لو تأتي إلى عام تقول هل الله يرحم؟ سيقول نعم. إذا شد لي عطل دليل أخذ على أو صفي على الرحمة، إذا توجد ما شوف النعم الآن، الله ينزل الغيث ينبت النبات ويجلب الأرزاق، يسجل عليه هذا على الرحمة. إذن دلالة العقل على ثبوت صفة الرحمة لله أبين وأجلى من دلالته على ثبوت الإرادة لله، وهذا لا يمكن أن ينكره إلا مفاضل، والمفاضل لا فائدة من نظرته، لكن كان غير المفاضل لا بد أن يقر ويعترف بثبوت رحمة الله وأن العقل ضال على ذلك. طيب، اندفاع المقام، لو أن رجلا أصيب بحادث قدم أو انتلاء وسلم من هذا الحادث، فيتحدث ويقول حصل حادث عظيم ولكن من رحمة الله أننا سلمنا أو رجونا، أو سيقول هكذا؟ إذن استدل بانتفاع النقم على رحمة الله تعالى. طيب، وأما نقمها أو الرحمة بحجة أنها تستلزم اللين والرقة، فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة، انتبه لكلمة لو كانت مستقيمة، لأمكن نقم الإرادة بمثلها أو بمثل الحجة فيقال الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة، والله تعالى منزه عن ذلك. واضح؟ إذا قالوا إن الرحمة تستلزم الرقة واللين وما أشبه ذلك، أول نسأل هل هذه الصفات ممتنعة على الله عز وجل؟ الذي نرى أنه ليس مستلزم أن يكون عز وجل ليناً ورقيقاً لمن يستحق الرحمة ولا مانع، وعلى فرض أن ذلك ممتنع فإننا نقول يلزمكم في الإرادة مثل ما يلزمكم في الرحمة. الإرادة أن ينور الإنسان إلى شيء يسترجو منه حصول منفعة أو دفع مضرة، لا يمكن أن يريد الإنسان شيئا لا يرجو منفعته ولا دفع المضرة فيه إلا رجلا ليس له عقل. إذن إذا أثبتم الإرادة لازم من إثباتها أن يقول الله عز وجل جميل إلى ما يرجو منفعته ودفع مضرته، والله عز وجل لا ينتفع بشيء أو لا يحتاج إلى انتفاع بشيء ولا تلحقه المضرة حتى يحتاج إلى ما يرفع ضرا عنه. فما يلزمه في الرحمة يلزمه في الإرادة. طيب، يقول فإن رجيت في إرادة المخلوق أنكر الجواب بمثله في الرحمة، لأن الرحمة المستلزمة للنقص هو رحمة المخلوق. هنا قلنا الرحمة المستلزمة للنقص، ولم نقل الرحمة المستلزمة للين والرقة، لأنه كما أشرنا آنفا قد نسلم بأن اللين والرقة في موضعهما من صفات الكمال، وحينئذ لا يمتنعان عن الله عز وجل. فنقول لهم إن الرحمة المستلزمة للنقص، وليكن النقص كما زعمتم اللين والرقة، هي رحمة المخلوق. أما رحمة الخالق فإنها رحمة ثابتة له مع كماله سبحانه وتعالى. وبهذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل، سواء كان تعطيلا عاما أم خاصا. وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية. الغريب أن الأشاعرة يدعون أنه لم يرد أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ولا أهل الكفر من الفلاسفة وغيرهم إلا الأشاعرة، ويقولون إنه إن السلف لم ينفعوا في الرد على المعتزلة، لم ينفعوا بشيء. أتدرون لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن مذهب السلف هو التفويض. ومعلوم أننا إذا قلنا إن مذهب السلف التفويض فإن ذلك لا يجزي ولا يرد بدع المبتدع، لأن المفوض لأن المبتدع يشتغل المفوض يقول أنت لم تثبت المعنى حتى تحتج به عليه، أنت رجل أمي لا تعرف الكتاب إلا أمامي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.
2: مذهب السلف هو التفسير. تسأل السلف عن قوله تعالى ثم استوى على الأرض ما معناها؟ فيقول لا أدري، يفوض معناها إلى الله. تسأل الأشعري عن معناها يقول معناها الفوض. إذن أيهما أعرف، الذي يقول لا أدري أو الذي يقول ما لها معنى وهو الاستيلاء؟ الثاني لا شك أنه أعلم. فمن أجل ذلك قالوا إن السلف لم ينفعوا في الرد على الجهمية والمعتزلة والفلاسفة وغيرهم من أمة البدع والكفر، لأن الذي ردهم هم الأشاعرة، لأنهم قالوا نحن نثبت المعنى ومعناه الاستيلاء. وفرق بين من يثبت معنى ومن كان أميا لا يعرف من الكتاب إلا القراءة فقط. وهذا قرأناه فيما كتب حتى فيما يصرف السهب الآن ممن تكلموا عن الأشاعرة، قالوا الأشاعرة من أهل السنة، بل هم الذين نفعوا في دفع البدعة. أما السلفيون فإنهم لم ينفعوا في رد البدعة لأنهم على زعمهم يفوضون المعنى ويقولون لا ندري ما معنى هذه الآيات أو الأحاديث التي في صفات الله عز وجل. طيب يقول هنا الإمام رد عليه قال وبهذا علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أثناء الله إثباته وما احتج به لذلك لا تندفع به شبهة المعتزلة والجهمية وذلك من وجهين. أحدهما أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة ولا سلف الأمة وأئمتها، والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة. هذا أهل واحد، وهذه قاعدة مفيدة في الأمور العلمية والأمور العملية. البدعة لا يمكن أن تدفع بالبدعة أبدا سواء كانت علمية أو عملية. مثال العلمية هنا الأشاعرة قالوا إن الصفات التي أثبتناها ويتبع دل عليها العقل فيجب إثباتها. المعتزلة ماذا يقولون في هذه الصفات؟ لا نثبتها، يقول لا نثبتها لأن المعتزلة لا تثبت الصفات. الأشاعرة نفوا ما نفوا من الصفات بحجة أن العقل لم يثبتها.
0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
5: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله. بسم

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة للشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح. فهل نثبت لله صفة الإعداد بنص هذا الحديث؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا الحديث ونظيره قول الله عز وجل: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، وجملة أدلة في القرآن يرادف هذه الدلالة في إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، ولا مانع من إثباتها لا سيما وقد دل القرآن والسنة على ذلك.
2: يقول السائل: ما حكم تخصيص ليلة الأربعاء بدعاء، وما حكم من يقول أنه مستجاب؟
3: لا دليل على ذلك أن الدعاء في ليلة الأربعاء مستجاب، وإنما جاء الدليل أنه بين ظهر وعصر يوم الأربعاء، جاء عن جابر، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، والواقع أنه فيه ضعف. صاحب مسند أحمد يذكر علته، والواقع أنه فيه ضعف. نعم.
2: يقول السائل: هل السترة واجبة وما حكمها؟
3: السترة مختلف فيها، منهم من يقول بوجوبها وهو الحق، ومنهم من يقول باستحبابها وهو قول الأكثرين، وقد استدل الجمهور الذين يقولون باستحبابها بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير جدار، قالوا: وهذا يدل أنه صلى إلى غير سترة. وأجاب من أوجبها بأن هذا لا دلالة فيه، فليست السترة هي الجدار فقط، ولكن السترة ما يستتر به المصلي من جدار وغيره، صلى بمنى إلى شيء يستره غير جدار، كان ربما صلى إلى الحربة عنزة، يعني تركز له العنزة ويصلي إليها، وقد جاءت الأوامر بها: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة إلى السترة في السفر والحضر حتى تحمل العنزة معه، إذا أراد أن يصلي وضعت له فصلى إليها. فهذه الملازمة تدل مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها ومداومته على الصلاة إليها، تدل على الوجوب، ولا صارف لهذا الوجوب إلا مثل تلك الدلالة الضعيفة إلى غير جدار. ثم إن الناظر إلى الصلاة إلى السترة أنه إذا صلى ومر أحد بين يديه، أنه إذا صلى إلى غير سترة قد تقطع عليه صلاته، وقد يمر الشيطان بين يديه ويكون صلى على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالقول بوجوبها كما قال بوجوبها جماعة من أهل العلم وأهل الحديث هو الصواب. وعلى القول باستحبابها فإن بعضهم ما عمل بها، لماذا ما يعمل بهذا المستحب؟ زهدا في السنة وحرمانا له من الشيطان، فيترك السنة ويصلي في وسط، ما يصلي إلى العمود، يصلي هكذا مثلا في وسط المسجد بغير سترة. لماذا؟ قال ما هي إلا سنة، ما هي إلا سنة. صلى الله العافية، هذا عمل داوم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هب أنها سنة كما تقول، أما تحب أن تعمل بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وداوم عليه؟ أما لك في رسول الله أسوأ حسنة؟ وهل ترك النبي صلى الله عليه وسلم، وهل تعمد النبي الصلاة إليها وداوم على ذلك إلا لما فيها من الفضل والأجر؟ فهذا هو الصحيح وجوبها لما سمعت.
2: يقول السائل: ما حكم حفر بئر للمسلمين من مال الزكاة؟
3: غير صحيح حفر بئر للمسلمين وشق طريق للمسلمين، كلها أفعال خير، وما كان ذلك مما كان من مصالح المسلمين العامة، كلها أفعال الخير. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وتعاونوا البر والتقوى، الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، لكن ليس من مصارف الزكاة. هذه أشياء تفعل فيها الخير ويحث عليها، لكن ليس من مصارف الزكاة. الزكاة محدودة في كتاب الله، أصنافها محدودة ومعلومة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. ثمانية أصناف لا تصرف لغيرهم.
2: يقول السائل: كيف أفرق بين البدعة والسنة؟
3: بمعرفة البدعة، تعرف ينبغي أن تعرف البدعة أولا أنها ما أحدثت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم يراد به التعبد، وقال بعضهم هي طريقة في الدين تضاهي الشرعية يراد بها التعبد، يعني تضاد الشرعية، طريقة في الدين. إذا عرفت هذا عرفت البدعة إن شاء الله، فإن التعاريف هي عبارة عن ضوابط وحدود. والسنة في اللغة الطريقة، من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمامها. وفي الشرع هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم على فهم السلف لهذا الحديث. السنة في الشرع هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا واعتقادا، إلا ما كان من خصائصه. نعم، فهذه هي السنة، ويكون على فهم السلف بدليل الحديث المذكور. وسنة الخلفاء الراشدين أي طريقتهم في فهم الكتاب والسنة، فإنهم كانوا إذا اختلفوا رجعوا إلى الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. قال الله عز وجل: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إن يعص الله ورسوله قد ضل ضلالا مبينا. فقد كانوا إذا اختلفوا في شيء واختلفتم فيهم شيء فحكمه إلى الله، رجعوا إلى السنة، الكتاب والسنة. اختلف المسور بن مخرمة وابن عباس، واختلفت عائشة، وكذلك يعني في مع بعض الصحابة في بعض المسائل، وتراجعوا كلهم إلى السنة. جملة من الأدلة فيها أن ما اختلفوا فيه رجعوا فيه إلى السنة، فهذا سواء كان الخلفاء أو غيرهم يعودون فيه إلى السنة. هذا يدل على أن السنة هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا واعتقادا، على فهم السلف الصالح رضوان الله رضوان الله عليهم، بدليل قوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، بدليل قول الله عز وجل السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. نعم.
2: يقول السائل: رجل صلى وأكمل التشهد الأخير ثم قام ولم يسلم، نسي أنه في صلاة، فهل يعيد تلك الصلاة؟
3: إن خرج وقتها فإنه كما أنه نسي شيئا منها عادها، أو خرج عنها مثلا حتى انتقض وضوءها عادها، وإن قام عنها ثم ذكر رجع تشهد فسلم. قالوا: في من يترك الدعاء عقب الصلاة أمرته أن يعود فيتشهد فيسلم، إذا نبهوه أنه ما سلم إنما قام رجع فتشهد فسلم، تشهد وذكر الدعاء وسلم. وإن يكون قد خرج من ذلك حتى انتقض وضوءه عاد الصلاة. نعم. بعده
2: يقول السائل: ما حال هذا الحديث بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء؟ الحديث
3: حسنه شيخنا رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وحسنه الألباني، وحسنه أعداد المحققين، لأنه من طريق ابن أبي الزناد عن ماذا بارك الله فيكم عبد الله بن نعم عن أبيه، وفي روايته عن أبيه ضعف عند بعضهم وبعضهم عدله كالإمام مالك عدله، وطعنوا في روايته عن أبيه، ولأن لها بعض الطرق. ثم كنت ذكرته في الاختيار، ولقيني الشيخ أبو عمرو في المكلة لما ذهبت أعود الوالد رحمة الله عليه، قال: ذكرت حديث عثمان وهو ضعيف في كذا، ونعرف أنه ضعفه في رياض الصالحين، فرجعت وخصصت له بحثا، وجدت له عدة طرق بمجموعها يصلح للتحسين، فأبقيت الحديث مع الطرق التي ذكرتها، أبقيته في الكتاب، كنت عزمت على حذفه يعني إلا إذا كان يعني لا يثبت، فوجدت له طرق عند ابن أبي خيثمة وعند النسائي، جملة طرق يصلح بها يقبل التحسين بها يحسن بمجموعها، وهو كذلك، والذين حسنوه وأثبتوه كثير. نعم، وهو الصواب.
2: يقول السائل: ما حال هذا الحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت؟
3: فيه أبو بكر بن أبي مريم قال الذهبي واه، والصحيح أنه يصلح في الشواهد، أبو بكر بن أبي مريم يصلح في الشواهد المتابعات. وإذا قلنا ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال، سئل عن الأكياس من الكيس أو الكيس، قال أكثرهم أكيس الناس، فقال أكثرهم ذكرا للموت. وفي هذا الحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، فهو مترادف مع ذلك الحديث، حديث أكثرهم ذكرا للموت، أن هذا كيس فحسنه من أجل ذلك الشيخ الألباني، لترادف حديث الكيس من دان نفسه لترادفه مع الحديث الآخر الذي يستدل به على شاهده المذكور لا بأس، مع أنه فيها أبو بكر مريم وهو شاهد صالح في الشواهد. نعم.
2: يقول السائل: أنا طالب من الغرباء، أحتاج إلى أن أدفع رسوم الإقامة، أيهما أفضل لي، أشتغل أم أبيع بعض كتبي؟
3: الشغل يختلف، فإن كان لك حرفة مثلا تشتغل فيها بما لا تصرف بها عن العلم لتسديد رسوم الإقامة ما كان من ذلك، أو يسر الله لك من فاعل الخير، فبقاؤك على العلم لا يعدله شيء، استمرارك في العلم هذا من أسباب التحصيل المبكر بفضل الله عز وجل. فحرص أن لا تصرف، بارك الله فيك، حرص أن لا تصرف ولا تشغل عن العلم شيء. فلو شغل الإنسان عن العلم صرف عنه بقدر شغله. فإن كان لك عمل تجد منه شيئا تسدد به هذا الشيء ولا يصرفك فلا بأس، وإن لم يكن لك عمل وربما تذهب وتشتغل وما زلت يعني ما تتحصل على شيء حق الإقامة، بعضهم يذهب يريد سدد دينا يعمل، سواء يقترب هنا أو غير هنا مثلا، يعمل يريد سدد دين يتراكم عليه الدين، فمثل هذا تركه أولى وأسلم، وتصبر وتدعو الله عز وجل وبيع ما شئت من الكتب حتى تسدد ما مثل ذلك، سيخلف الله بخير.
2: يقول السائل: إذا دخل المصلي إلى المسجد في يوم الجمعة وهو يؤذن، هل يتابع المؤذن أم يركع تحية المسجد أم يصليها مباشرة عند دخوله المسجد؟
3: يدخل المسجد يصليك فركع ركعتين، لا يجلس حتى يركع ركعتين، لا يحتاج أن يردد مع المؤذن. إذا دخل والمؤذن يؤذن وهو واقف ردد معه ثم صلى، وإذا دخل والمؤذن قد أذن صلى وقعد يستمع الذكر. أما إذا كان ما زال يؤذن فليردد معه، يردد إذا سمع المؤذن فليقول مثل ما يقول، وهذا لا يأخذ منه وقتا طويلا، يأخذ إلى أن يكمل ذلك الذكر بعد الأذان ثم يركع.
2: نعم. يقول السائل: هل ترجم الثيب المطلقة إذا زنت؟ هل ترجم الثيب المطلقة إذا زنت؟
3: بلا خلاف، بالقرآن الذي قد نسخ لفظه وبقي حكمه، وبالسنة الصحيحة الكثيرة، نعم ترجم.
2: يقول السائل: هل من المستحب أن تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة ويبدأ وقت قراءتها من بعد صلاة الفجر إلى قبيل صلاة المغرب، وهل ثبت أن من ضاع عليه شيء أن يقرأ سورة الضحى؟
3: لا، هذا ما عليه دليل أن يقرأ سورة الضحى ولا شيء من القرآن. إذا ضاع عليه شيء لم يثبت شيء أنه يقرأ شيء من القرآن، إذا أضل راحلتها أو أضل يعني متاعها أو شيء من ذلك أنه يقرأ قرآنا، نعم ما عليه دليل. أما المسألة الأولى فقد تكرر الجواب عنها.
2: يقول السائل: نرجو منكم النصيحة للإخوان في الهند الذين يقومون على الدعوة.
3: نتواصوا إياهم بتقوى الله ونطلب العلم جميعا، نسأل الله التوفيق. من أراد الله به خيرا حبب إليه العلم، منهمان لا يشبعان، منهم في علم لا يشبع، منهم في دنيا لا يشبع. ولا شك أنهم في بلاد يعني الشر فيها كثير، وبلاد الله كلها، بلاد الله الواسعة في هذه الأزمنة الشر فيها كثير، فليحافظوا على أوقاتهم، وليكن بينهم تزاور ولقاءات ودروس وتواصل، ويكون بينهم كذلك أيضا نشر العلم، ما علم من السنة وما علم من الفتاوى وما علم من الخير ينتشر، ليستفيد الصالحون من ذلك، ويتواصلون بالحق ويتواصلون بالصبر على ذلك. وما لا يدرك كله لا يترك جله، العلم الحمد لله صار منتشرا، إنما الهمم هبطت. نسأل الله التوفيق للجميع، وعلينا جميعا الثبات. هنيئا لمن ثبت على الحق حتى لقي الله. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. لا تستعجل، العجلة هذه تجعل الإنسان يرتكس، لا تستعجل. صبرك واستمرارك على الخير هذا يدل على التؤادة، والعجلة في الأمور ربما إذا استعجلت وقعت في شيء من المخالفات فتضررت في هذه الدنيا، ولا تدري يبغتك العجل وأنت على هذه المخالفات تلقى الله عز وجل بها، ما لك خير في ذلك.
2: يقول السائل: ما هي أعظم أسباب الانحراف عن الحق، وخصوصا ممن ذهب عمره في طلب العلم وصار من المشائخ؟
3: حكمة الله، من أعظم الأسباب حكمة الله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ولله في خلقه شؤون. ومن ثبته الله وعصمه الله من الفتن فقد أراد الله به خيرا. وعلى المرء أن يسلك السبل والوسائل التي هي سبل سلامة من الفتن، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذا تعمد الإنسان مخالفة للدليل يخشى عليه الافتتان. وهكذا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. إذا جاء الحق واستبان الحق وتركه ولم يعمل به كان سبب زيغه، كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وهكذا إذا سمع السنة وعارضها ورفع صوته وقدم رأيه هذا سبب الزيغ، سبب الهلاك. كاد الخيران يهلك أبو بكر وعمر. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهكذا يحرص على مجالسة الأخيار الصلحاء السلفيين، يحرص على مجالسة الخير وأهله، استفادة الخير وأهله. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهكذا يحرص على الجماعة والحق، حق الجماعة موافق الحق ولو كنت وحدك، هكذا هو الصواب كما عرفه فحول أهل العلم. يحرص على الجماعة، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ومن شده له تثبيته له، نصحه له، توجيهه له، هذا سبب ثباته، سبب الخير له، سبب الخير له. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا من أسباب نفعه أيضا وتعاونه معه ونصرته، سبب نصرته، نصر أخاك ظالما أو مظلوما. نصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومن أسباب السلام أن لا تطع أصحاب الغفلة، تعد عنهم ولا تطعهم، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. من أسباب البقاء على الخير البعد عن الكافرين والجاهلين والإعراض عنهم. إن المجالسة للجاهلين والكافرين وأمثال ذلك أسباب ضلال وللضلال. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولا تركن إلى أي ظالم، ظلم شرك ظلم بدعة ظلم، لا تركن عليه. لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. هذا سبب الخذيلة، الركن إليهم لا ينصرك الله بهم، بل تخذل في دينك، تخذل في سائر شؤونك. وهكذا كن مع الدعاء باستمرار، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. وكن مع ذكر الله باستمرار، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. ما ظنك بعبد الله معه؟ لن يتركه الله سبحانه وتعالى، بل في حفظ من الله. إلزم الاستقامة حتى يكون قرناؤك ورفقتك ملائكة الله، تحفظ بإذن الله من الفتن والشرور. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا
4: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزل من غفور رحيم. فالمستقيم أولياؤه ملائكة الله في الدنيا وفي الآخرة ونعمة الرفقة. إلزم الحب في الله، إن الحب في الله أنت تكون به مع الجماعة، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الصديقين والشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا. طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. واحذر على نفسك ارتكاب المعاصي، لأن المعصية إذا تمادى فيها الإنسان ربما زاغ قلبه وانصرف عن الحق، وإن كان فيه خير مستقيم، لكن المعاصي إذا تجرأ عليها الإنسان هلك بها عاجلا أو آجلا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مثلها ترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون دنيا وأخرى، وربما كان ذلك سبب انحرافه سبب زيغه. إذا تجرأ على المعاصي وجاهر بها كل أمتي معافى إلى المجاهرين جاهر بالمعصية، فهذا سبب الخذلان عن طاعة الله، والخذلان استقامة سبب الزيغ سبب سوء الخاتمة. من الناس من يعمل بعمل أهل النار أو قال أهل الجنة فيما يبدو للناس، يتظاهر بعيدا عن الإخلاص بعيدا عن المتابعة مرائي، فإذا علم الله أنه مرائي سيره إلى ما علم منه فيموت على الخذيلة. إذا علمه أنه مرائي رأي الناس ويعظم الناس أكثر من تعظيمه لله، المرائي قلبه معظم للخلق أكثر من تعظيمه لربه سبحانه وتعالى، مراقب للخلق أكثر من مراقبته لله سبحانه وتعالى، فعظم عنده الخلق وهان في قلبه ربه ومراقبة ربه سبحانه وتعالى يسيره إلى ما كان فيما يبدو للناس. كما في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه، جاء في حديث ابن مسعود لكن زيادة هذه في الصحيح صحيح مسلم بن حذيفة يسره إلى ما علمه منه، كل ميسر إلى ما خلقه إلى ما علمه منه من ظاهره من باطنه أنه يبطن خلاف الصواب ويظهر للناس، ولكن مصيره إلى ما علمه الله من باطنه من ريائه من نفاقه من ابتغائه الدنيا لا الآخرة. ويكون تكون النية لمن وفقه الله عز وجل الآخرة، فإن من علم الله صدقه ونيته وإخلاصه لنية الآخرة نية رب العالمين هداه لذلك، ومن جعل الآخرة نيته جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فتشتت والتفرق والتبدد والتبلد وكذا أيضا القلق والانصراف سببه الطمع الدنيوي، الجشع الدنيوي هذا سبب الضياع، كما أخبر الله عن قصة ذلك الذي يلهث. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخذ الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، هكذا وصفه الله بأنه مثل الكلب. آتاه الله الآيات ما عظمها ولا عمل بها ولا اعتنى، ولكن سخرها للدنيا فصار مثل الكلب، فصار من أسوأ الأمثلة. وإياك والتحريف تحريف الأدلة، وإياك والتشبه بالكفار الذين قال الله عز وجل أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ذمهم الله، قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله الله لا يهدي القوم الفاسقين. ولا تتكبر بالعلم، إذا تكبرت صرفت وسلب عنك الخير. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، بعلم بجاه بمنصب بشيء، إياك ازدد لذلك استكانة وتواضعا وحبا للمؤمنين ورحمة بهم، هذا الذي نتواصى به، نسأل الله أن يوفقنا الجميع جميعا له. لا تتكبر، إذا علم الله كبرك صرفك عن الخير، صرفك عن الخير، لأنه علام الغيوب لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وقد سمعت أنه من أسباب الصرف، يصرف عن آيات الله أخذا، يصرف عن آيات الله علما، يصرف عن آيات الله عملا، وإذا لم يعمل بها كان كمن لم يعلمها، كما قال الله سبحانه: ولقد مكناكم مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحق بهم ما كانوا به يستهزئون. وإياك أن يحصل لك إعجاب، فإن أناسا أعجبوا بجاههم، أعجبوا بعلمهم، أعجبوا كذلك بزهدهم، أعجبوا بعبادتهم، أعجبوا ما فصارت لهم خذيلة على مر التاريخ. الخوارج أعجبوا، أعجبوا بعبادتهم، تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، صيامكم مع صيامهم، قراءتكم مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وإياك والتعالي على العلم واحتقار أهله، فإن هذا كان سبب مروق ذي الخويصرة وسبب أيضا فتنته ومن بعده. تعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتبر نفسه هو العادل، اعتبر نفسه هو المنصف، عدل يا محمد، والله هذه قسمة ما أريد فيها وجه الله ما عدل فيها. واعلم أن بدايات الأمور وبدايات الطلب بدايات مزالق، بدايات الطلب بدايات مزالق، مزالق إما من حيث أنه يظن أنه على علم وليس إلا على يسير منه، وبداية أنه يستغل كذلك ويصرف ويتخطفه ذو الأهواء وذو الأموال وهكذا حتى يثبته الله وحتى يجرب كثير من الأمور وحتى كذلك أيضا يعني ماذا ينفعه العلم، ينفعه العلم، ربما استمر على ذلك الخير. فكثير ممن يحصل لهم الانحراف يحصل لهم الانحراف في خلال الطلب، في خلال الطلب وخلال الجموح إلى الدنيا وخلال التطلعات وانبهار الناس بهم وإعجاب نفسه بنفسه ومثل ذلك. والأمر لله من قبل ومن بعد، نسأل الله العصمة من الفتن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: لماذا الإمام البخاري جاء بهذا التفسير؟ السؤال: لماذا يفسر بعض الآيات والبعض لا يفسرها؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ما بعد، كتابه الصحيح المسند. إنما أتى بتفسير بعض الآيات التي أحاديث تفسيرها موجودة في الصحيح، التي تفسر آيات تفسر في الصحيح، وأتى أيضا بآيات ترادفها أو قريبة من ذلك. الحاصل أنه ما أراد استيعاب التفسير في صحيحه، ففسر آيات بما صح عنده ما كان على شرطه، وأتى بكلمات مما ذكر في أوائل الآيات أو نحو ذلك من تفسير معمر بن مثنى أبي عبيدة، ليس التفسير له، إنما نقله من ذلك التفسير، أخذه من ذلك التفسير، وليس هو متحري لتفسير القرآن على طريقة أنه فسره هو بذاته، لا، إنما نقل في تفسيره في صحيحه ما كان من الآيات التي في الصحيح ما تفسر السنة تلك الآية، من تفسير القرآن بالسنة. وكلمات أخرى أيضا أتى بها نقلها، إما أنها مرادفة لتلك الآية التي تفسيرها من السنة، وإما أنه ذكرها في الباب أو ذكرت في صحيحه فأراد بيانها مما استدل بها في صحيحه الآية
4: مما استدل بها في صحيحه فأراد بيانها ونحو ذلك.
2: يقول السائل: ما حال الحديث الذي فيه أن من مات يوم الجمعة لا يفتن في قبره، وهل

0: بعينه. اللعن بالتعميم جائز بالعموم من حيث لعنة الله على الظالمين الكافرين، أما على التعيين لعن الله فلانا أو لعنك الله يا فلان فإن هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن أناسا بأعيانهم من المشركين فنهاه ربه، قال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون فأسلموا. ولأن اللعن هو المقصود به الطرد من رحمة الله وعواقب الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شكى عليه رجل جارة، قال اذهب، أو قال النبي اذهب فاصبر، ثم شكاه مرة أخرى فقال اذهب فاصبر، وفي الثالثة قال اخرج متاعك إلى الشارع، فأخرج متاعه إلى الشارع، فكان الناس إذا مروا بذلك الرجل ومتاعه إلى الشارع يقول ما لك؟ قال آذاني جاري، قالوا لعن الله جارك. استدل بعضهم بهذا الحديث على جواز لعن المعين، والحديث ضعيف، من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل فيما أذكر، وكذلك أيضا منكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصف المظلوم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليأمر إنسان يخرج من بيته من أجل جاره آذاه جاره، سواء كان جاره يهوديا أو منافقا أو مسلما، ما كان ليأمره بالخروج من داره إلى الشارع حتى يتعرض لذلك لمجرد فقط أن يلعن ذلك الشخص. والحديث ضعيف السند منكر المتن، وكان هذا من حجة أصحاب الاعتصام أنهم كانوا يخرجون أمتعتهم إلى الشوارع ويستدلون مثل هذا الحديث المنكر. الحاصل أنه لا يجوز لعن المعين سواء كان فاسقا أو كافرا أو غير ذلك على وجه الحياة، على قيد الحياة، فإن مات على الكفر جاز لعنه. نعم.
1: يقول السائل: رجل بنى بيتا من مال الحرام ولم يكمل بناء ذلك البيت، وأنا أريد أن أكمل بناء البيت وأسكن فيه، فكيف أصنع بما بناه من المال الحرام؟
0: إن كنت تريد أن تسكن البيت باعتبار أنه بيته، بيت صاحبه، وأنت تريد تكمل البيت تسكن فيه استئجارا، فما دام من حرام ننصحك أن تلتمس لك بيتا طيبا، يعني بما أنك علمت أنه من حرام لا تسكن فيه، ما يدريك أنه لا بركة فيه، أنه لا خير فيه، أنه كذلك أيضا يتسلط عليه الشياطين، بما أنك علمت أنه من مال حرام فلا تتعاون على استفادة صاحبه من الحرام، لا بأنك تكمله وتسكن فيه ولا غير ذلك، فأولى هذا أنك لما إذا علمت أنه من حرام لا تفعل، لا تستأجر منه ولا كذلك تكمل هذا البيت، إلا إذا اشتريته ولا تدري أحد من حلال حرام ثم أكملته بعد ذلك بلغك أنه من مال حرام فإن الإثم عليه، أما وأنت تعلم فلا.
1: يقول السائل: رجل استلف 50 ريالا سعوديا وأراد أن يعيدها إلى صاحبها ولم يجد 50 ريالا سعوديا، فهل له أن يعيدها إليه بسعر 50 السعودي بالريال اليمني؟
0: إذا رضي أن تعاد إليه بسعرها الحالي في اليوم الذي تسلم إليه لا مانع، لولا أن تعاد بنفس العملة، فإذا رضي أن تعاد صاحب المال أن تعاد إليه بقيمتها في نفس يعني الحين الذي أدى إليه، لا في نفس في حين القرض ولكن في حين الاستلام والإرجاع.

0: نعم.
1: يقول السائل: هل يجوز الاقتراض من شخص لديه مال ربوي بالبنك ولديه مال في البيت من راتبه الشهري حلال، علما بأني متأكد أنه سيقرضني من ماله الحلال الذي في البيت؟
0: اقترض منه من ماله الحلال، وبقي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بلال يقترض من اليهود، اليهود يتعاملون بالحرام، يتعاملون بالربا وغير ذلك، كان يقترض بلال منهم. مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون في 30 صاع من شعير عند يهودي، واليهودي يتعامل بغير، يتعامل بالربا وبغيره، يتعامل بالربا وما يتورع من ذلك. فلو اقترضت من إنسان من مثل هذا، لا سيما وقد ذكرت أنه سيقرضك من ماله الحلال، لا بأس.
1: يقول السائل: ما نصيحتكم لمن اعتاد النوم يوميا بعد العصر؟
0: النوم بعد العصر ما هو صحي، ما هو طيب. هو يذكرون أنه يعني عند الأطباء جميعا فيما يذكر من القيم وسائر أنه ما هو صحي. من أردأ أوقات النوم، النوم بعد العصر، وهكذا بعد الفجر مباشرة، لكن بعد العصر أشد. وكذلك يفوت الأذكار، وبعض الحالات يكون الإنسان مرهقا ملجئا إلى أن يعني يستريح، فليستريح لمرض لتعب لفتور، حتى وإن نام من سبب مرض أو شيء عارض لا بأس. أما يتعود النوم في ذاك الوقت فهذا تعود خاطئ. قد جاء في حديث ضعيف: من مات، من نام بعد العصر فذهب عقله فلا يلومن إلا نفسه، شديد الضعف. لكن ولو لم يثبت هذا فإن الأطباء يثبتون ضرره في زاد المعاد، ونوم النهار رديء فعلا، والله رديء. نوم النهار يعني ذكروا أنه الإكثار منه يسبب الجلطات، ويكفي أنه يضيع النهار، يضيع البركة. يورث الأمراض الرطوبية والنوازل ويفسد اللون، ويورث الطحال، ويرخي العصب ويكسل، ويضعف الشهوة إلا في الصيف وقت الهاجرة. وأردأ نوم من أول النهار، وأردأ منه النوم آخر، نوم آخره بعد العصر، أردأ منه النوم آخر النهار بعد العصر. ورأى عبد الله بن عباس ابنا له نائما نومة الصبحة، قال له: قم، أتنام في الساعة التي تقسم فيها الأرزاق؟ وقد ألف شخص رسالة بعلم التعالج أو التداوي بالنوم، ما من شك أنه مريح، ما أحد إلا من البشر إلا يحتاج له، ما أحد، إنما نزه عنه رب العالمين سبحانه، لا تأخذه سنة ولا نوم، وإلا فهو في المخلوق راحة، الله جعله راحة للإنسان يتعالج به إذا فتر، إذا ضعف، إذا تعب، إذا فيستريح منه. ولهذا في أماكن إذا لم ينام يعملون له مهدئات حتى ينام، لأنه إن لم ينام تضاعف عليه المرض، يتضاعف عليه الصداع، يتضاعف عليه القلق، ضعف عليه التوتر، ضعف عليه الحميات والحرارة في الجسم، ضعف عليه حتى يستريح. فنعم، النوم مريح، النوم المعتدل، والنوم المعتدل ممكن للقوى الطبيعية من أفعالها، مريح للقوة النفسانية، مكثر من جوهر حاملها، حتى إنه ربما عاد بإرخائه مانعا من تحلل الأرواح، يعني يستريح مريح. ما ذكر ضرر نوم النهار، وأنه النوم في أول النهار مضر، وأردأ منه وأسوأ منه النوم في آخر النهار في العصر، وكلهم متفقون على فضيلة نوم الليل بعد العشاء، وأنه أحسن تدبيرا وأصح للجسم، ولا يستغني الجسم عن نوم الليل حتى وإن أخذ نوما طويلا في النهار. هكذا أراد الله أن يكون الإنسان حالته في الليل، راحته في الليل، عليكم ليلة سكنة. وكثير من البلدان نومهم بالنهار وسهرهم بالليل، لكن تضيع عليهم أوقات كثيرة بالنهار ولا يجدون تلك الراحة. النهار يضيعون الصلوات ويضيعون الأوقات ويضيعون كذا، فيذهب يسهر إلى قبل الفجر، سأل الله العافية. ثم إن تجمل وفقه الله أتى صلى الفجر وإلا راح رقد، وإذا صلى صلى به كسل وبفتور ويذهب ينام، ينام نومة واسعة إلى بعد الظهر، وأيضا يزحلق معها الظهر بغير صلاة. وإن قام في قبل العصر قليلا صلى الظهر والعصر جمعا وذهب يشتري القات وتخزينه وإليك إلى الصبح. هذا في البلاد اليمنية، وفي غير اليمنية نحو ذلك أيضا في المسابح والاستراحات، وما يبدعون في طباخة وشي اللحم وما إلى ذلك وشبة النار إلا من بعد منتصف الليل، وإذا عزموك يا ويلك، خاصة وأنت متعود على النوم بكرا، ما تدري إلا وأنت تنعس بين أوساط في أوساط الناس وأنت رأسك يخفق تنتظر العشاء. حتى كنا إذا عزمونا نقول لا لا بالعذرونا، إلا يعني إذا علمنا من إنسان يعني عشاه بعد العشاء وكذا وكذا سهلة، وإلا فعشاهم متأخر ضياع ضياع.
1: يقول السائل: نحن نعمل على قلابات في شركة، وتعطينا الشركة كل يوم 40 لترا من الديزل، ونوفر لها التراب، ويزيد كل يوم من الديزل في التانك 10 لترات من الديزل، فهل يجوز لنا أن نأخذ هذا الزائد ونبيعه؟
0: إذا أعطتكم الشركة قال ما زادت، تقول ما زادت تصرفوا فيه لكم، وإلا فهي عبت القلابات، ما أعطتكم تصرفهم في الزائد فهي أعطت البترول، لكن إذا أعطتكم أو سمحت أو أذنت ما في مانع، وإن لم تعطي فلا، ما بقي تبقيه ثم إذا أضافت تضيف عليه وهكذا، ولا تأخذه إلا بإذن منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ المسلمين إلا بطيبة من نفسه.
1: يقول السائل: رجل عمل حادثا بسيارة وهو المخطئ، حيث ارتطمت به سيكلا حيث ارتطمت به سيكل ومع صاحب السيكل ابنه، فمات الابن من ذلك الحادث، فهل الصوم على صاحب السيارة فقط أم على الاثنين، صاحب السيارة والسيكل؟
0: إن وجد تسبب لهذا ولهذا فالصوم عليهما، كل عليه صوم، يعني كفارة صيام شهرين متتابعين، هذا يصوم كفارته وهذا يصوم كفارته، كان كل منهما تسبب في موت هذا الولد فالكفارة عليهم، ولو كانوا أكثر من واحد، يعني ممكن أن يكون المقتول خطأ عن واحد والمكفرون أكثر من واحد بسبب أنهم كلهم أخطأوا فيه، ليس معناه أنه فقط صيام شهرين متتابعين فيه ولو قتله أكثر من واحد خطأ، فكل من قتل خطأ لواحد أكثر لزمته الكفارة إن كانوا متسببين. أما صاحب المطر هذا أو السيكل فلا شك في أنه متسبب، وأما صاحب السيارة فقد يكون مثلا وقف في أو هدأ في موطن مثلا كان السبب، أو يعني جنب شيئا ما حتى ضرب فيه ذلك أو شيء من ذلك، ويكون عليه أيضا ما دام إذا علم أنه تسبب يكون عليه.
1: يقول السائل: أي شيء أنفع لطالب العلم أن يحفظ بعد الصحيحين، الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين أم السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني؟
0: كلاهما كتاب طيب، لكن السلسلة الصحيحة واسعة، وإذا أردت تحفظ في الأصل قد ربما متشعبة تخاريج تتعب، وإن أردت أن تحفظ الذي اختصره مشهور حسن سلمان يعني اختصر الأحاديث فإنه اختصر وترك شواهد، فأحسن لك أنك تحفظ صحيح المسند لأنه زبدة واضحة جيدة، ولأنه التحري فيه أكثر وقد عرض على كثير من كتب العلل، ولأنه مختصر ثم تقرأ تلك الصحيحة إن شئت قرأتها وطالعت فيها عند الاحتياج، وإن شئت مررت على ذلك المختصر الذي اختصره مشهور حسن سلمان وتعود إلى أصوله، يعني من حيث النظر في الشواهد والمتابعات وما إلى ذلك للاستفادة. الحفظ الصحيح المسند إن كان أخسر لكن نرى أنه أيسر، أنه أفضل من حيث العناية ومن حيث كذلك أيضا السند، ومن حيث وإن أردت حتى تحفظ المتن حيث الترتيب وهكذا، والاختيار من حيث الاختيار. الشيخ الألباني رحمه الله يأتي بالحديث يطرحه، وأتى عن فلان وعن فلان وعن فلان، إذا حفظت تقول عن من؟ إن أردت أن تحفظ تقول هذا حديث مثلا صحيح جاء عن عن عن عن تتعب، وإن أردت أن يعني أن تطلع على متن الحديث فقط تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتك الصحابي وفاتك أيضا بعض التخريج. فكان الأولى أنك تحفظ مثل الصحيح المسند من أجل تعرف الصحابي من هو، وتعرف كذلك المخرج أحمد أو أبو داود أو فلان أو الذي خرجه، فتقول صح مثلا وفي صحيح المسند عن فلان أخرجه فلان، لأن عزوك إلى الصحيح فقط بغير عزوك مثلا أو إلى الصحيح المسند فقط بغير عزو إلى الأصول إلى الأصل وهو في مسند أحمد تقول الحديث في الصحيح المسند فيه قصور، فيه قصور، فاعزو إلى المسند أحمد أو إلى الترمذي أو إلى المصدر الذي أخذ منه الشيخ وقل صححه الشيخ أو حسنه الشيخ كذا في كتاب كذا وكذا، أو اعزو إلى الأصل الذي أخذ منه الشيخ الألباني ثم أيضا قل بعد ذلك حسنه أو صححه، لأن الأصل هو المعتمد عند الناس عند أهل العلم وعند القراء هو المعتمد، وذاك يعني لبيان تصحيحه هذا أفضل.
1: يقول السائل في قريتنا مسجد قديم جدا له عشرات السنوات وهو مهجور، وقد تم دفن البركة التي كانت في المسجد، وأصبح حوش المسجد موقف سيارات، فقال جار المسجد أنه سيذهب إلى الأوقاف ويستأجر مكان المسجد ويبني فيه، فما حكم ذلك علما أنه إذا استأجر سيهدم المسجد؟
0: حكم إن كان قد جعل مسجد أو بناه فاعل خير مسجد أن يبقى مسجد، إلا إذا عطل ولم يكن له نفع واستغني بغيره ثم جعلوه يعني هدموه وجعلوا فيه سكنا لأحد أو غير ذلك فشأنهم هدموه، فإن المسجد إذا هدم وزال مقتضاه ما ينتفع به إن جعلوه في صالح مسجد آخر بها ونعمة، وإن جعلوه سكنا لا محظور في ذلك.
1: يقول السائل رجل يطالب بتركته من أبيه وأمه تمنعه لوحده دون إخوانه، فهل إذا طالب بحقه يعتبر عاقا لها؟
0: له أن يطالب بتركته من أبيه، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. إذا طالب بحقه من أبيه ما في مانع. وهناك شيء آخر مثلا ربما تكون تعلم أنه ليس من أبيه ولا تريد أن يرث من هذا الرجل لأنه سيأخذ بغير مال، سيأخذ مثلا بغير حق، هذا إذا كان علمت أن هذا فلها أن تمنعه أن تنصحه، أما وهو من أبيه فلا يجوز لها منعه من تركة أبيه. نعم.
1: يقول السائل هل يصح عقد الولي المميز الذي لم يبلغ؟
0: العقد له كأن يعقد له لا بأس، يعني عن أبيه عن قريب يقول قبلت الزواج عن ابني كذا وكذا، بمعنى أنه يزوجه قبل البلوغ وينتظر بلوغه. أما عقده هو بامرأة يلي أمرها فالصحيح لا، صحيح لا، وأن أم سلمة رضي الله عنها ما عقد بها ابنها إنما غيره. نعم.
1: يقول السائل هل يأثم من حفظ حديثا ثم نسيه؟
0: لا شك أن النسيان يحصل في الأحاديث، فإذا نسيه لغير تعمد ما يأثم، وإذا تعمد نسيان السنة ونسيان الأحاديث فاته خير كثير وفاتته نعمة وفرط، ولا نقول إنه يأثم لكنه فرط وحرم خيرا. نعم.
1: يقول: إذا حفظت حديث الدرس فإني لا أستطيع أن أراجعه لأني مشغول بحفظ متن آخر، ما هو الأفضل، أن أحفظ في متني أم أحفظ في حديث الدرس مع العلم أني لا أراجعه؟
0: احفظ حديث الدرس وراجعه تحصل على خير كثير. فحديث الدروس إما في الصحيح، إما في صحيح البخاري، وإما في صحيح مسلم، وإما في صحيح المسند، أمثال هذه مثلا، فهي أحاديث صحاح لا ينبغي التفريط فيها، وراجعه، وإن لم تراجعه فاحفظه، وذلك أنه سيبقى معك ويثبت في ذهنك ما يثبت منه، وهذا الذي يثبت منك يعتبر سلاحا علميا مفيدا لا تستهن به. فبقاؤك على هذا ومراجعتك للآيات والأحاديث وحفظك للحديث وفهمك له وفهمك لشرح الحديث، هذا هو الفقه. أنت تذهب تدرس مثلا بعض كتب الفقه، وهذا الفقه لماذا ما تعتني به؟ هذا هو الفقه، لماذا ما تحفظ الحديث وتفهمه؟ لماذا ما تفهم الآية أيضا؟ هذا قصور. فاحفظ الحديث وافهمه، وتكون بذلك قد تحصلت على خير كثير وفقه جيد فضل الله عز وجل. فإن أعظم كتب الفقه هي كتب صحيح البخاري، صحيح مسلم، مثل الصحيح المسند أيضا، جامع الصحيح، هذه الأحاديث الصحيحة يعني من أعظم وأجل وأنفع كتب الفقه، الأحاديث الصحيحة مع شرحها وتحري شرحها من كتب العلماء وما كان من ذلك، هذا هو الفقه. فلا تحرم نفسك الخير ولا يلعب عليك الشيطان، وأن المتن الذي تحفظه تحتاج من يدرسك إياه ومن يشرحه لك، وأنت في متن الآن تحفظه ويشرح لك.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: التي بذلها لكم محاضرة
1: اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة. فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم، فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب، المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها، هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم. فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
4: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرها. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى من ابتلاء الله.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك نهجه واهتدى بهديه. أما بعد، فإن نعم الله عز وجل على العباد كثيرة لا يستطاع حصرها، بدلالة قول الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار، وبدلالة قول الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. فجميع النعم من الله سبحانه وتعالى على العباد في ليلهم ونهارهم وسرهم وجهارهم وحركاتهم وسكناتهم وفي جميع تصرفاتهم وأوقاتهم. ألا وإن من أجل النعم لهي الدعوة إلى الله عز وجل، فإنها سبيل المرسلين، وإنها نهج الأنبياء. قال الله سبحانه وتعالى: لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ونحن في هذه الليلة المباركة وفي هذا المسجد المبارك وفي هذا المسجد المبارك وفي هذا الوقت المبارك ما بين مغرب وعشاء، وفي هذا الشهر المبارك الذي هو شهر شعبان، وبين هذه الثلة الطيبة والإخوان الأعزاء والقبائل الشرفاء، قبائل المجد والشرف ذات المجد الأصيل، وهكذا أيضا الشرف الأثيل في هذه البلدة التي أثنى عليها ربنا سبحانه وتعالى بقوله: بلدة طيبة ورب غفور. والبلد الطيب سنة الله أنه يجري طيبه في أهله، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. ونباته له أثر على ذويه. هذا وإن هذه البلدة المذكورة في كتاب الله منها أناس محدثون وأناس عباد صالحون، بل منها صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنصاره. هذه البلدة يكفيها شرفا أن منها أكثر من 400 واحد ممن اطلعنا عليهم بين صحابي جليل ومحدث نبيل وعابد لله عز وجل ذو دعوة مجابة، كما جاء في أويس القرني عليه رحمة الله الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: خير التابعين أويس القرني. والذي حث النبي صلى الله عليه وسلم الخليفة الثاني الفاروق الذي كان إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا غير فجه، الملهم من ربه عز وجل الذي نزل القرآن بموافقته، عمر بن الخطاب رضي الله عنه المبشر بالجنة، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يقدم عليكم أويس القرني من مراد ثم من قرن، به برص فبرأ منه إلا موطن الدرهم، كان برا بأمه، إذا لقيته فاطلب منه أن يستغفر لك. فكان عمر بن الخطاب ينتظر أمداد أهل اليمن الذين يفدون من هذه البلاد أنصارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: هل فيكم أويس؟ كلما مر مدد سألهم: هل فيكم أويس القرني؟ فلما وجده قال له: استغفر لي. قال: أنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحق أن تستغفر لي. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقدم عليكم أويس القرني من مراد، ثم ذكر له الحديث وطلب منه أن يستغفر له، فاستغفر له وبقي في غبراء الناس حتى سار إلى بلاد العراق لا يريد أن يعرف، يحب أن يكون في دهماء الناس. إن الله يحب العبد التقي الخفي الغني. وهو مشهور بزهده، مشهور بورعه، مشهور بعبادته، وليس هذا موضوعنا، فهذا موضوع له إعداد آخر ووقت آخر. وإنما موضوعنا في هذه الليلة هو موضوع تاريخي قديم في مدلول قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الآية تضمنت أن البشرية حالها قبل سيد البرية على ما وصف فيها، هكذا كان حال البشرية قبل بعثة سيد البرية، أنهم كانوا في ضلال مبين. وقد أبان الله عز وجل ضلال تلك الأمم وتلك البشرية في عديد من كتابه، ومن ذلك أنه امتن سبحانه وتعالى علينا بأن بعث فينا رسولا من أنفسنا يخرجنا مما كان ذلك من ذلك الحال إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فأخبر أن هذه منة انتشل الله عز وجل بها العباد وأخرجهم من عبادة البشر إلى عبادة رب البشر الذي طلب منهم سبحانه وتعالى أن يعبدوه، وأوجب عليهم بذلك أن يوحدوه. ونظير هذه الآية في الدلالة على ما كانوا عليه قبل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فتأمل هذه الآية، فيها خمسة أوصاف للنبي صلى الله عليه وسلم. أولا أنه شاهد، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ثانيا على أنه مبشر للمؤمنين بالجنة ومنذر للكافرين النار، مبشرا ونذيرا. ثالثا أنه كان داعيا إلى الله، أرسله الله داعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه أي بأمره، وأنه سراج منير. ومقتضى هذه الآية أن الناس كانوا في ظلمة، أن الناس كانوا في ظلمة، فلا نور يهتدى به ولا علم يستدل به. هذا كان حال الناس فيما أخبر الله سبحانه وتعالى به حتى جاء هذا النور المبين. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأنزل الله نوره، وهكذا على نوره محمد صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أتى فبدد الله به تلك الظلمات وبصر به من تلك الجهالات. ومما يؤيد أنهم كانوا في ضلالة قول الله سبحانه وتعالى ألف لام راء: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. هذه الآية وما سبق فيها أنهم كانوا في ظلمات، ليست ظلمة واحدة، ظلمات الشرك، ظلمات الأهواء، ظلمات الفتن، ظلمات سفك الدماء، ظلمات انتهاك المحارم، ظلمات قطع الأرحام، ظلمات قطع الطرق، حتى كان لا يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعثته إلا في شهر حرام، ظلمات أيضا التفرق والتمزق الذي كان بينهم، ظلمات العصبية المقيتة، ظلمات بعضها فوق بعض لا يستطاع حصرها. فقد كانوا في ظلمات عظيمة، لهذا قال الله سبحانه وتعالى مبينا على أنه أخرج من الظلمات من كان مؤمنا إلى نور الهداية وإلى رشد البصيرة والعناية برسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت نظير ذلك في صحيح البخاري عن النواس بن سمعان رضي الله عنه، أو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أنه سأله الراوي عنه قال: فأخبرنا. عطاء بن يسار يقول له: أخبرنا عن وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، لأنه كان يطلع عليها. فقال: بلى والله إن وصفه فيها كوصفه في كتاب الله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يجزئ بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، فأفتح به آذانا صمة وأعينا عمياء وقلوبا غلفا. هذا كان وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، داعي إلى الله، كان داعيا ومعلما. ولقد حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الشأن، على إخراج تلك الأمة من هذا الحال الذي وصفوا به، والذي وصفه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في خطابه مع عامل كسرى حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم الغزاة إلى ذلك البلد، فخرج إليه عامل كسرى وقال: ما أنتم؟ يقول لترجمانه بعد أن قال: أريد من يكلمني منكم. قال المغيرة: سل عما شئت أو عما بدالك. فقال: ما أنتم؟ قال: نحن أناس من العرب، كنا نمص الجلد والنوى، ونأكل الشعر والوبر، ونعبد الحجر والشجر، فبعث الله إلينا نبيا من أنفسنا نعرف أباه وأمه، وذكر الحديث بما فيه من قوة في فت أعضاء أضدادهم إلى آخره. وإنما الشاهد أنه قال: كنا في بلاء شديد وشقاء شديد، وذكر تلك الحالات. وهكذا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول كما في الصحيح: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، إلى آخر ما ذكر في الحديث، وهو متعلق بالفتن. وشاهدنا منه أنهم كانوا في جاهلية وشر، وأن ذلك الحال كله كان شرًا محضًا. وصف ذلك أيضًا جعفر رضي الله عنه في خطابه مع النجاشي حين أن هاجر هو ومن معه إلى الحبشة وآواهم النجاشي، فاجتمع مشركو قريش وبعثوا إليهم من يردهم، وبعد أن أرسلوا إليه وإلى أساقفته عديدًا من الهدايا النفيسة وطلبوا منهم إذا كلموه أن يقولوا نعم وأن يشفعوا عنده، فذهبوا يكلمونه فيهم ليردهم إلى قومهم، فهم أعلى بهم عينا وأعرف بما عتبوا عليهم. وفي سياق القصة أنهم قالوا قوم تركوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وأتوا بدين جديد لا نعرفه نحن ولا أنتم، قوم سفهاء أحلام، وقد أرسلنا قومنا عشائرهم وقبائلهم وأهلوهم إليك لتردهم إلينا. فقال لها الله لا أردهم إليكم ولا أكاد حتى أسمع منهم، ثم أرسل لهم وسمع منهم الذي يقولون، قال ما هذا الدين الذي أنتم عليه الذي لا أنتم على دين قومكم ولا دخلتم في دين؟ فقام جعفر رضي الله عنه فقال أيها الملك إنا قوم أهل كنا قوم أهل جاهلية، كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل الضعيف منا القوي، حتى بعث الله فينا رسولا منا نعرف نسبه وأمانته ودينه أثناء خيرا، فدعانا إلى الله وأن نعبده وحده ونترك ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الأحجار والأشجار والأنداد، وأمرنا بصلة الرحم وحسن الجوار، وعدد للنجاشي وأمرنا كذلك، أمرنا أيضا قال بمكارم الأخلاق وعدد لهم مكارم الأخلاق، ونهانا عن مساوئ الأخلاق وعدد لهم من ذلك. فلما فرغ من ذلك قال والله لا أسلمهم ولا أكاد، وأمر بإرجاع أولئك إلى بلدهم وبردهم إلى بلد عمرو بن العاص ومن معه. والشاهد من ذلك أنه قد وصف نبذة من أحوال من مضى، أحوال البشرية قبل بعثة خير البرية، فإنهم كانوا على ذلك الحال الذي سمعتم، حتى بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.
5: المؤمنين رؤوف الرحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال الله عز وجل فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون، أي لا تهلك نفسك بالتحسر عليهم، الله عليم بهم وخبير بهم. وقال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، قال أهل العلم باخع نفسك أي قاتل نفسك تحسرا عليهم. هذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه كان يبكي لهذه الأمة حين قرأ قول الله عز وجل عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في ذكر الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقرأ قول عيسى عليه الصلاة والسلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وبكى وقال اللهم أمتي أمتي وجعل يبكي. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد واسأله ما يبكيه وربك أعلم، واسأله ما يبكيه. فأتى جبريل وقال: ما يبكيك؟ فأخبره، أخبره بحرصه على أمته وبشفقته على أمته وبرحمته على أمته، فأخبره بذلك. فقال جبريل فرجع جبريل فقال فأخبر رب العالمين بذلك وهو أعلم. قال: قل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. هكذا كان حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة بالعناية بها وحمل ثقلها وإخراجها من جهالاتها إلى نورها وهدايتها. ولقد اجتهد في ذلك حتى صارت هذه الأمة في رعاية في رعيلها الأول في أعلى القمة، صارت أمة وسطا عدلا خيارا شهد على جميع الأمم كما قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بنوح وأمته يوم القيامة فيقول الله عز وجل لأمته: هل بلغكم؟ فيقول: ما جاءنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.
5: عدل منكم ولا سيما يوم القيامة وكذا في هذه الدنيا عدلا خيارا. علمهم واجتهد في تعليمهم وتفقيههم حتى سموا في أعلى المراتب وكانوا خير الأمم على وجه الأرض كما قال الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون

حيدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم توفون 70 أمة، أنتم أكرمها أفضلها وأكرمها عند الله. هكذا بهذه التزكية الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، تزكية هذه الأمة. هذه الأمة وهذا الخير لو يوجد صدفة، هذا الخير بذل فيه جهود، أول ذلك جهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبيه وأمي. رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتنى بهذه الأمة في كل صغيرة وكبيرة وكل دقيقة وجليلة علمهم. قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، يعني كما يعلم الوالد ولده يعلمه في كل في سائر الأمور. وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي: علمكم نبيكم حتى الخراءة، يعني كيف قضاء الحاجة وكيف آداب هذا العمل؟ قال: نعم، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نستقبل القبلة ولا نستدبرها بغائط ولا بول، وأن لا يستنجي أحدنا بعظم ولا روث، وأن لا يمسك أحد يستنجي أحدنا بيمينه. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، حتى هذه الأمور علم الأمة فيها. اليوم أكملت لكم دينكم، دين شامل كامل جعل الناس عليه، ونعمة تامة، وأتممت عليكم نعمتي وأتممت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لا يحتاج إلى شيء من الزيادة فيه. فما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد اكتمل واشتمل وتمت النعمة. هذا تمهيد بين يدي المقصود، وهو أننا مدانون بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربنا عز وجل، وأنه يجب أن يكون حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا أشد من حبنا لكل محبوب. فإن من أنقذك من هذه الظلمات ونجاك الله به من هذه المتاهات وجنبك فيه هذه الشرور والسيئات، ماذا تكون حياتك بدونه؟ ماذا يكون مصيرك بدونه؟ ماذا يكون شأنك بدونه؟ البشرية فيما قبل كانوا كالأنعام، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. ما استفادوا من جوارحهم كلها، إنما كانت عبارة عن جوارح بهيمية، أشباح بلا أرواح حقيقية. قال الله سبحانه: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أين هذا؟ ما هو هذا النور؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب الله. فالله أحيا الأمة بعد موتتها بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والتسليم. ماذا يكون الناس بدونه؟ وقد كانت أمة ممقوتة في ذلك قبل بعثة خير البرية عليه الصلاة والسلام. فمن حديث عياض المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قال: خلقت عبادي حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم، فأمر فأحلت لهم ما حرمت عليهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وإن الله نظر إلى الأرض فمقتها عربها وأعجمها إلا بقايا من أهل الكتاب. أي كانوا على دين إبراهيم بقايا قليلة، وإلا فصارت الأمة مبغوضة عند الله، ممقوتة عند الله قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أريد من هذا أيها المسلم أن تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم واجب عليك أن تحبه أكثر من حبك لنفسك، وأكثر من حبك لولدك،
وأكثر من حبك لأهلك ومن الناس أجمعين.

0: ولا يكون إيمانك إلا بذلك. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده والذي نفسي بيده، هكذا يقسم النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والده وولده لا شيء أحب الإنسان من هذه المذكورات، بل أعظم من ذلك، يجب أن يكون أحب إليك من نفسك، كما في صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه خرج وهو ماسك بيد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والله يا رسول الله إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، والذي بنفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: والله يا رسول الله إنك لا أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر، أي لا يكتمل إيمانك، والآن يا عمر أي اكتمل إيمانك. قال أهل العلم كالنووي وغيره: أخبر عمر بالمحبة الطبيعية، ثم أخبر بعد ذلك بالمحبة الدينية، فما عسى البشرية أن يكونوا إلا بالله عز وجل ثم برسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنقذهم من تلك المهاوي. إذا علمت ذلك وأن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة، أن تكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك، فإن من لم يكن كذلك متوعد ومهدد، لقول الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال: انتظروا. قال المفسرون: انتظروا حتى يأتي وعد الله، انتظروا عقاب الله حتى يأتي وعد الله. أي من كان حاله كذلك، أن هذه المذكورات من أموال وأولاد وأهل وما إلى ذلك ما ذكر فيها أحب إليكم من الله ورسوله، فانتظروا عقاب الله. قال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية، وفيها دليل على أنه يجب على المرء أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من حبه لكل محبوب، ولا خلاف في ذلك. فاجتمع في ذلك الإجماع، أدلة الكتاب والسنة، وإجماع سلف الأمة، إجماع الأمة على وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر من محبة كل محبوب على وجه الأرض. ألا وإن من لوازم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا تيقن ذلك، من لوازم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم إيذائه، فإن الله عز وجل حرم ذلك. قال: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا أليما. فعد لهم العذاب لإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم أو المبين، ذلك الخزي. فأخبر أنه خزي بسبب هذا العذاب، بسبب هذه المحادة. ومن لوازم ذلك أن لا يشاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المحبوب لديك. إذا كنت تحبه لا تجعله في شق وأنت في شق، بل واجب أن تكون معه وأن كنت تابعا له وآخذا سنته ومتمسكا بهديه، محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان عليه سلفنا رضوان الله عليهم. قال الله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، أي يكله إلى نفسه، ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإذا كنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، كمحبتك لأعظم محبوب في هذه الدنيا أو أشد من ذلك، أشد من كل محبوب، فإنه لا يجوز لك الافتئات عليه والانفلات من يده. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجاء الجنادب والفراش يقعن فيها وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تفتلتون من يدي، وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تفتلتون من يدي. من حرصه أن من كان معه على هديه أنه مقبوض في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينفلت إلى عذاب الله ولا إلى الهلكة. من كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يخالفه ولا يختلف مع هديه، بل يتحاكم عليه. قال الله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. أي لا يحصل عنده تضايق في نفسه ولا تحرج من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته صلى الله عليه وسلم في سائر الشؤون، بل يكون في عظيم التعظيم لها والإجلال والتوقير لها والحذر من إفتات إليها اتباعا لرسول الله وامتثالا لأمر الله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أنت تدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كنت كذلك فإن من لوازم محبته طاعته وامتثال أمره واتباعه، اتباعا له وامتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى في ذلك. نعم، ألا وإن ذلك أيضا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلزم منها المثابرة والجد والاجتهاد في فهم ما جاء به وفي فهم ما بلغه. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهذا سبيله وهذا طريقه، وأن تكون على سبيله محبة له وامتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى بذلك. وهكذا إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وأصاب أخرى أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وزرعوا، وأصاب أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من نفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، ومثل من يقبل هدى الله الذي أرسلت به ولم يرفع بذلك رأسه. هذا مثل عظيم ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمثل من يعتني بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم علما وعملا ودعوة وتفقها وحرصا وأخلاقا ومعاملة واستجابة لله ورسوله. بعد هذا النموذج من أهمية محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لوازم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته والاستجابة له، نأخذ نماذج مما كان عليه سلف هذه الأمة رضوان الله عليهم في الاستجابة لله وللرسول، محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعناية برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كانوا على ذلك يتفانون ومن أجله وله يدعون وعنه ينأون وعن ضده ينأون. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة محبتهم له كانوا في عناية في غاية الإذعان لهديه. ولما أنزل الله عز وجل لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، هذه الآية فهمها الصحابة رضوان الله عليهم على أنه إذا كنا نحاسب بما في أنفسنا فإنها تحصل عندنا خواطر ربما نعذب عليها، وأمور في القلوب من الخواطر، وقد يحصل ما في النفس مما لم يعمله الإنسان وما قد يعمله. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، أنزل عليك كذا وكذا وآمنا به واتبعناك، وأنزل عليك كذا وكذا وقد أنزل الله عليك هذه الآية ولا نطيقها أن نحاسب أي ما في أنفسنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر هذا التعليم، تعليم التأديب وتعليم التهذيب وتعليم الإذعان وتعليم مخالفة أولئك المتمردين من بني إسرائيل الذين قال الله لهم: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على أستاههم ويهزؤون ويقولون: حبة في شعره، حبة في شعره. قال: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا. فقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أي استغفروا إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الآية: دعوا الله عز وجل أن يعفو عنا في محاسبة صدور بما في صدورنا. نعم، فقالوا ذلك واقترؤوها حتى ذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله عز وجل في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وأخبر بما قالوا. قال: وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال اللهم قال: قد فعلت. هكذا في صحيح مسلم: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله: قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا الآيات. قال الله: قد فعلت. فلما أذعنوا بما جاء عن الله عز وجل واستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف من سبق من الأمم المتمردة على أنبيائها، انظر على مكارم حصلوا عليها ورحمة ومغفرة من الله سبحانه وتعالى وعفو. وفي الصحيحين نموذج عظيم من نموذج استجابتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم لهديه، أنه لما حرم الخمر في قول الله عز وجل في آخر آية التحريم، في آخر آية حرم فيها: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قال عمر: انتهينا انتهينا. في هذا الحال لما نزل تحريم الخمر كان عند بعضهم قرب كثيرة، منهم من يتاجر فيها، وكانت شرابهم وكان إدامهم وكان هو يعني من سائر أشربتهم في سائر أوقاتهم. ما قالوا: هذا شيء نعتاده، وهذا شيء أدمنا عليه، وهذا شيء ما نستطيع التفلت عنه، يعني ماذا إلا حبة وتدرجا. أبدا، انتهينا انتهينا. وقال أبو طلحة رضي الله عنه لأنس بن مالك: يا أنس، قم إلى هذه القرب فأهرقها. فقام أنس رضي الله عنه إلى تلك القرب فأهرقها حتى سالت في سكك المدينة. ونموذج آخر عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الحمر الأهلية، حين حرمت يوم خيبر وكانوا في غزو وأصابوا الحمر قبل أن يعلموا تحريمها، فنعم أخذوا الحمر وذبحوها وإذا بالقدور تفور باللحم. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أكلت الحمر، هلكت الحمر. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي فيهم: إن الله ورسوله ينهيانكم عن أكل الحمر الإنسية، الحمر الأهلية. ماذا قالوا؟ نحن جياع. هل افتأتوا على النبي صلى الله عليه وسلم في حالة جوع وغزو؟ هل نحن غزاة؟ هذا حلالنا؟ هل تأولوا في ذلك؟ أبدا، استجابة سريعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قاموا إلى تلك القدور وكفؤها وإن اللحم لا يفور بالله وإن القدور لا تفور باللحم مع اشتهاء أنفسهم لذلك ومع جوعهم. ونموذج ثالث أيضا من استجابتهم وتعظيمهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة لرسول الله وامتثالا لأمر الله وامتثالا لأمر الله عز وجل، وهو أنه حين وجهت القبلة إلى المسجد الحرام بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة إلى المسجد الأقصى 16 أو 17 شهرا، وصلى رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يتوجه إلى المسجد الحرام، قال الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك كان في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، نزلت هذه الآية. وصلى رجل من الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر حين استقبل البيت الحرام، ثم انطلق إلى داره وإلى أهله في بني سلمة أو في ذلك الموضع البعيد، فأدركهم وهم يصلون العصر، أي ما قد كان صلى النبي صلى الله عليه وسلم قبلهم وكانت تتفاوت الصلوات، يعني ما يكون على وقت واحد يؤذنون في دقيقة واحدة، أدركهم وهم يصلون العصر فقال إن رسول الله، أشهد أن رسول الله استقبل الكعبة، استقبل المسجد الحرام، وكانوا راكعين وما انتظروا حتى يرفعوا رؤوسهم من الركوع ولا انتظروا حتى التسليم يقولون ها هل هذا صحيح وإلا نعم أبدا، بل داروا في صلاتهم وهم ركوع واتجهوا إلى المسجد الحرام محبة لرسول الله واتباعا لهديه واستجابة له بدون تأني بدون تأخر. هكذا فكن أيها المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فالله ما خيرنا أن نأخذ من الدين ما هذا ونترك هذا، بل واجب علينا امتثال هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة له واتباعا له وامتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى في ذلك تعبدا وتدينا. وقال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، علمنا أن نكون على أحسن حال، فمن أراد أن يكون على أحسن حال وأحسن خلق وأحسن دين وأحسن تقويم فعليه بذلك، عليه بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن التمس ذلك في غيره لا يجده. على ذلك سار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخذ نموذجا ثالثا من هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى خاتما بيد رجل من ذهب فأخذه وألقاه طرحه، قال يعمد أحدكم إلى حلق أن يعمده إلى جمرة من جهنم من النار فيجعلها في يده، يعني أن لباس خاتم الذهب للرجال محرم، وأنه إن لبس ذلك كأنه لبس جمرة من ذهب، أدبهم بهذا حتى في أمر اللباس، وعلمهم ذلك حتى في أمر اللباس. بعد أن ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له خذ خاتمك فانتفع به، بيعه أو اعطيه بعض نسائك أو شيء من ذلك انتفع به، قال والله لا أخذه، بعد أن طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعله صدقة لله ليأخذه من شاء من الفقراء والمساكين. إنها استجابة عظيمة في الحال، وأدب نفسه أنه لبس ذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى بهذا اللبس منه فجعله لله. ونموذج ثالث في امرأة أيضا رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليها سوارين مسكتين من ذهب، قال تؤدين زكاة هذا؟ قالت لا يا رسول الله، قال حسبك هو من النار. جاء عند أبي داود بسند صحيح، أي إذا لم تؤدي زكاته، قالت هي في سبيل الله يا رسول الله، وألقت ذلك حتى لا تعرض نفسها لما أنكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ولشيء يغضب الله سبحانه وتعالى عليها. ونموذج ذلك أنهم صلوا في نعالهم، وقد أجمع أهل العلم على ذلك كما نقله النووي وغيره، نعم صلوا في نعاله، صلى النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء جبريل فأخبره أن بهما أذى، وفي لفظة خبثا، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه وهو في الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم ولم ينتظروا إلى الصلاة ويسألوا بعد ذلك لماذا يا رسول الله خلعته؟ قال: ما لكم خلعتم نعالكم بعد أن فرغوا من الصلاة؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعت نعلين عليك فخلعنا نعالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أخبرني أن بهما أذى أو قال خبث، فإذا دخل أحدكم المسجد فلينظر بين عليه وليمسحهما وليصلي فيهما. إنما الشاهد أنه في ذلك استجابة سريعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومحبة عظيمة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ارتد من ارتد من العرب، فقال: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. أي لابد من متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا وفي غيره، لفظ عقال ولفظ عناق، أي جدية صغيرة. فإن الزكاة حق المال. ثم قاتلهم وقال علي بن المديني رضي الله عنه: لقد حفظ الله هذا الدين بأبي بكر في الردة وبالإمام أحمد في المحنة. والشاهد أنه قاتلهم على منع الزكاة، ذلك لأنهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفوا ما كانوا عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في بعض الحديث في قصة أخرى: إني أخشى إن غيرت أن أزيغ. أبو طلحة رضي الله عنه في يوم أحد كان يقي النبي صلى الله عليه وسلم محبة له وتفانيا معه، يقيه النبل ويقول: يا رسول الله، لا ترفع رأسك للعدو فيصيبك سهم من سهامهم، فداك أبي وأمي، فداك أبي وأمي، لا ترفع رأسك. حتى يعني قدم المشركون النبي صلى الله عليه وسلم وضربوه، ضربوا أبا طلحة حتى وقع الضربة في يده، فقال: حس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم يقل حس لرفعته الملائكة وهم ينظرون، أي والمشركون ينظرون. وإنما الشاهد من ذلك تفاني محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا رجل من الأنصار يتمنى أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، كان يخدمه، فقال: سلني يا ربيعة، يخدمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم له شكر يشتكر، قال: سلني يا ربيعة. قال: يا رسول الله، سألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك يا ربيعة؟ قال: هو ذاك يا رسول الله. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. نبي صحابي آخر أيضا يبكي ويحزن على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما سيجده يوم القيامة، ما سيجده إذا دخلوا الجنة. من حديث عائشة في السنن، من حديث عائشة رضي الله عنها بسند صحيح، وهو في صحيح المسند، ما ليس في الصحيح لشيخنا رحمة الله عليه، أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، والله إني لأحبك، أنك لأحب إلي من كل شيء حتى من نفسي، وإني لأكون في البيت فلا أصبر أن أبقى في البيت حتى آتي فأراك، فكيف إذا متنا ودخلت الجنة وكنت في الدرجات العلى ولا أراك؟ انظر هذه الهمة وهذا التفكير العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، سكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عز وجل في كتابه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أي أنت يا هذا السائل ومن كان على ما كنت عليه من الاستجابة والمحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حالهم، أنهم لا يفتئتون ولا يفترقون حتى يوم القيامة، بل هم معهم يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن إلى أولئك رفيقا. أي رفيق أعظم من هذا؟ بعد هذه النماذج السابقة ندلف إلى ما يتعلق بثمار مختصرة من محبة الله، من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الناس اعتادوا على أنهم يريدون ما هي الثمرة وما النتيجة. ولكن يا أخي، ثمرة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثمرة الاستجابة له، وثمرة الإذعان لهديه، وثمرة متابعته عليه الصلاة والسلام، ثمرة عظيمة. لو لم يكن من ذلك إلا محبة الله سبحانه وتعالى لك. قال الله عز وجل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن كان يحب الله حقا فليتبع النبي صلى الله عليه وسلم. والنتيجة ما هي والثمرة ما هي؟ هو أن الله يحبك. يا أخي لو أحبك ملك من الملوك من ملوك الدنيا وكان ذا جيدة وكان ذا جاه لفرحت بحبه. هذا رب السماوات والأرض يحبك إذا أنت تابعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحببت رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعته حقا حق الاتباع. فاتبعوني يحببكم الله وأيضا ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه ثمرة من أجلها تفنى أعمار الصالحين ومن أجلها يتنافس المتنافسون محبة الله عز وجل. فإذا أحب الله عبدا دافع عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، يصير مجاب الدعوة. ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث هذه ثمرة يدافع الله سبحانه وتعالى عنك بها وتصير من أولياء الله. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه ثمرة تجد بها حلاوة الإيمان. من حديث أنس في الصحيحين: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، كما سبق متفق عليه. ومن ثمار ذلك ما جاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل، حديث أنس في الصحيحين، دخل رجل فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أعددت لها؟ أي الساعة آتية لا ريب فيها، لكن الشأن في إعدادك، ماذا أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله، أعددت حب الله ورسوله. قال المرء: ما من أحب. وفي الحديث الآخر: الرجل يحب القوم لما يلحق بهم. قال المرء: ما من أحب. قال أنس بن مالك رضي الله عنه الصحابي الحديث: والله ما فرحنا بشيء فرحنا بهذا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فإني أحب رسول الله وأحب أبا بكر وأحب عمر وأحب أبا بكر وأحب عمر وأحب وإني لأرجو أن أكون معهم يوم القيامة، أي في الجنة ولو لم أعمل بعملهم. هذه كلمة أردنا بها التذكير فيما يتعلق حال الأمم قبل وحالها بعد، وما كان وما هيأه الله سبحانه وتعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويديه من الخير الكثير والعمل العظيم، وما جعل الله عز وجل به هذه الأمة خير أمة بسبب ذلك. فليحرص المسلم على ذلك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، فاستبقوا الخيرات. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل

فعلتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا.

أذ بحال النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم

محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين.

وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.

بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون.

النور بإذنه ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد

يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم

تالله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض

قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر ولم يتقبل

يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي.

بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون.

يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض

الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا

بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا

آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف

قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به

يعلمون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن

الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.

أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة

طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئات

فوقهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل وإن

من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على

لا يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل

إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كان

0: الذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
4: حياكم الله وبارك فيكم.
3: حياكم. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة المستمع ميم ميم ميم من الرياض. أخونا عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل سماحتكم شيخ عبد العزيز فيقول: إذا كنت أصلي وبعد انتهائي من الصلاة، صلاة الظهر مثلا، اكتشفت أن جزءا من شعري ظاهر، يبدو أن هذا السؤال لامرأة سماحة الشيخ، فهل أعيد الصلاة أم أعيد الركعتين الأخيرتين التي اكتشفت أن شعري كان مكشوفا خلالهما، جزاكم الله خيرا؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فإن

0: هذا الموضوع فيه تفصيل، فإن كان المنكر في شيء قليلا ولم تشعري به إلا بعد الصلاة فلا حرج عليه والصلاة صحيحة. أما إذا كان المكشوف شيئا كثيرا فلا حرج لك الإعادة. نعم.
1: إذا حلف إنسان أو نذر ثم أعقب قوله ذلك بكلمة إن شاء الله ولم يفعل ما نذر أو حلف من أجله فهل عليه كفارة؟
0: الصواب لا كفارة عليه الحمد لله. إذا قال والله لا أفعلن كذا إن شاء الله أو نذر لله عليه لا أفعلن كذا إن شاء الله فلا شيء عليه، لأن هذه المشيئة تجعله فرجا وخرجا. والحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم من قال في يمينه إن شاء الله فلا حين عليه.
1: جزاكم الله خيرا. هل صحيح أن كثرة السجود لله بدعة، علما بأنني كثيرا ما أتذكر نعمة الله علي فأسجد لله شكرا؟
0: السجود المفرد لا يفعل إلا عند أسبابه كسجود التلاوة، إذا صلى رأى الإنسان آية السجدة يسجد، أو حدث نعمة جديدة فيسجد لله شكرا كأن رزقه الله ولدا، أو يسمع فتح للمسلمين ونصرهم على عدوهم فيسجد لله شكرا. أما السجود من دون أسباب فلا أصل له، بدعة. يصلي صلاة كاملة الركعتين أو أكثر، سلم كل سنتين، هذا مشروع طيب، صلاة كلها خير، لكن مثلا سواء في الليل أو في النهار. أما السجود المفرد فإنه لا يفعله إلا لأسباب مثل للتلاوة إذا مر به حياة السجدة سجد، أو للشكر مثلا إذا رزقه الله نعمة جديدة من ولد أو فتح للمسلمين أو حاجة من حادث أو ما أشبه ذلك يسأل الله شكرا. نعم.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا هنا سؤال تقول فيه: أحفظ قولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، اللهم صل عليه. هل يجب أن تكون تلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في الصلاة الإبراهيمية، أم أن هناك طريقة أخرى وكيفية أخرى؟ جزاكم الله خيرا.
0: هذا هو الأفضل، الصلاة الإبراهيمية. إذا مر ذكره صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، هذا نوع. أو يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هذا نوع ثاني. نوع ثالث: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نوع آخر: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهكذا كل نوع ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى بحصل له المقصود، وإن اختصر قال اللهم صل وسلم على رسول الله كفى، الحمد لله اللهم صل وسلم على رسول الله عند ذكره. وهكذا بعد الفراغ من الأذان إذا أجاب المؤذن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هذا مشروع بعد الأذان وبعد الإقامة. إذا قال لا إله إلا الله مثل قال المؤذن يقول بعدها اللهم صل وسلم على رسول الله، أو يأتي بصلاة الإبراهيمية ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، رواه البخاري الصحيح. زاد البياقي بإسناد جيد: إنك لا تخلف الميعاد. والحديث: من قال حين يسمع النداء حلت له شفاعتي يوم القيامة. واللفظ الآخر: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يقول صلى الله عليه وسلم إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه ما صلى عليه واحدة صلى الله عليه أيضا. ثم سأل الله للوسيلة فإنها مزجة من الجنة لا تنبغي لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنه. فمن سأل للوسيلة حلت له الشفاعة. هذا هو المشروع للمؤمن للمؤذن ولمن سمع الأذان، للمؤذن والمستمع والمقيم ومن سمع الإقامة. يقول هذا الذكر صلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الإبراهيمية أو بقوله اللهم صل وسلم على رسول الله، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. بعض الناس يقول الدرجة الرفيعة، هي الرفيعة الدرجة الرفيعة، هي في الرواية الدرجة الرفيعة هي الوسيلة، هي نفس الوسيلة درجة في الجنة رفيعة عظيمة. فإذا أعطيهم الوسيلة والفضل كفى، ما يحتاج الدرجة الرفيعة، لأن الدرجة الرفيعة هي الوسيلة، هي نفس المسؤول. وليس لها ذكر في الحديث الدرجة الرفيعة، لكن في بعض الكتب تقع غلطا.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أيضا في هذه الرسالة إذا كانت زيارتنا لبعض المجتمعات تسبب الغيبة والنميمة وفضول الكلام، فهل نمتنع عن الزيارة؟
0: نعم، إذا كانت الزيارة فيها غيبة والنميمة لا تجوز هذه الزيارة. لكن إذا تيسر النصيحة للمجتمعات أو المجتمعين بترك الغيبة والنميمة فالزيارة حينئذ مطلوبة لما فيها من إنكار المنكر والدعوة إلى الخير. فإذا كان الرجل أو المرأة إذا حصلت الزيارة أنكر المنكر ودعا إلى الله وعلم الحاضرين واستجابوا له، هذا طيب في خير كثير. لكن إذا كانوا لا يستجيبون بل يستمرون في الغيبة والنميمة، المشروع لك والواجب عليها المبارغة حينئذ. نعم،
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يسأل فيها سماحتكم سؤالين. السؤال الأول هو: هناك مجموعة من الرجال يسكنون في منزل بعيد عن الناس، فهو بعيد قليلا، وأقرب مسجد لهذا المنزل يبعد أكثر من الكيلو بقليل، وهم يسمعون النداء من مساجد تبعد أكثر من كيلوين بسبب عوامل منها قوة مكبرات الصوت، ومن هؤلاء الرجال من يجيد القراءة وقد جعلوه إماما وجعلوا لهم مكانا مخصصا للصلاة، وهم يصلون الصلوات كلها جماعة ويقيمون الصلاة، فهل يجوز لهؤلاء الصلاة في مسجدهم الخاص هنا حتى ولو كانوا 3 أو 4، مع أن أدوات النقل موجودة وهي تصعب في بعض الأوقات؟ جزاكم الله خيرا.
0: إذا كانوا يسمعون النداء بدون مكبر يستمعوا له في الأوقات الهادئة يسمعون النداء، يلزمهم الذهاب إلى المسجد على أقدامهم أو بواسطة وسائل النقل. أما إذا كانوا بعيدين حيث لا يسمعون النداء إلا بالمكبر فإنه لا يلزمهم، يصلوا في مكانهم جماعة كفى ذلك. وإذا صبروا وذهبوا إلى المساجد ولو ما سمعوا النداء إلا بالمكبر، إذا صبروا وذهبوا إلى المساجد على الأقدام أو بواسطة وسائل النقل هذا خير لهم وأفضل، وأبعدوا عن الشبهة، وأبعدوا أيضا عن التساهل بهذا الأمر العظيم. فنصيحتي لهؤلاء الصبر على بعض التعب والذهاب إلى المساجد، لأن الشيطان قد يزين لهم التساهل ويقول لهم أنكم لا تسمعون وهم يسمعون النداء لو استمعوا. لكن ينبغي المؤمن أن يتحرى الخير وأن يسارع إليه وأن يبتعد عن الشبهة وأن يتهم بالتساهل بأمر الله والذهاب على الأقدام. كل خطوة يرفعه الله بها درجة ويحط عنه بها خطيئة ويذكر الله له بها حسنة، هذا خير عظيم. وهكذا في السيارات، هذا نصيحتي للجميع العناية بالصلاة الجماعة والذهاب إلى المساجد ولو فيها بعض التعب اليسير فالحمد لله. لكن الرخصة لهم رخصة إذا كانوا لا يسمعون النداء أو لا المكبرات لا يسمعون النداء لبعد المسجد عنهم فلا حرج عليهم.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو كما قال عليه السلام، فهل تبطل صلاة المأموم إذا لم يقرأ الفاتحة وخاصة في صلاة الفجر جزاكم الله خيرا.
0: الواجب على الجميع قراءة الفاتحة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة، لكن المأموم إذا فاته القيام بأول إمام ركعة أجزأت الركعة والحمد لله، أو نسي قراءة أو جهل الحكم فصلاته صحيحة من العذر الشرعي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عذر أبا بكر لما جاء والإمام ركع فركع من الصف ثم دخل في الصف ولم يمر بقضاء الركعة، بل قال له زادك الله حرصا ولا تعود، لا تعود إلا الركوع دون الصف بل اصبر حتى تدخل الصف، ولم يمر بقضاء الركعة، فدل على أن من جاء والإمام ركع أو عند الركوع ماذا إذا لم يقرأ لأنه لم يقع لها وقت. وهكذا لو جهل الحكم الشرعي او نسي قراءتها فان صلاته صحيحه، اما الامام لا بد من قراءتها ويسقط عنه، وهكذا المنفرد لا بد من قراءتها، واذا نسيها في اي ركعات اتى بركعه بدلا من الركعه التي نسي فيها الفاتحه وسجد للسهو. نعم.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة مطولة بتوقيع إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة حاسين دال أختنا لها مشكلة في كتابة مطولة، ملخص هذه القضية أنها ابتليت بزوج سكير وقد اكتشفت أنه كذلك بعد سنتين من الزواج، لكنه غير مدمن كما تصفه بل يشربه بين فترة وأخرى، وحينئذ أنكرت عليه فحلف لها بالطلاق 3 مرات أنه لا يسكر لكنه عاد، ما هو توجيهكم؟
0: الواجب نصيحته وتحذيره من مغبة هذا العمل السيء، فإن الخمر من أقبح السيئات ومن أقبح الكبائر، فالواجب على هذا الرجل أن يتقي الله وأن يدع هذا الشراب الخبيث، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وأكل ثمنها، وقال صلى الله عليه وسلم لا يشرب الخمر حين يشربها المؤمن، من باب الوعيد الشديد لأنها يعني تنافي كمال الإيمان الواجب، فالواجب عليك أن يتقي الله وأن يتوب إلى الله، وعليك أن تنصحيه وتحذريه من شربها، وأما طلاقه ألا يشرب هذا في التفصيل، إن كان طلق ألا يشرب قصده الامتناع وليس قصده قرع الطلاق، ولكن قصده أن يمتنع منه وأن يشدد على نفسه وليس قصده إيقاع الطلاق، فعليك كفارة اليمين ولا يقع، أما إن كان يقصد إيقاع الطلاق فإنه يقع الطلاق، نسأل الله لنا ولها الهداية.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن هل تنصحونه بالبقاء معه أم تتصرف تصرفا آخر؟
0: نوصيها بالبقاء معه والنصيحة، فإذا لم يقبل النصيحة نوصيها بالفراق ولو بإعطائه ماله إذا لم يطلقها بدون مال، أو ترفع أمرها المحكمة.
1: جزاكم الله خيرا. وتلك الأيمان بالطلاق 3 مرات على ألا يعود ثم يعود،
0: أخبرناها أن هذا في التفصيل.
1: نعم.
0: إن كان أراد الامتناع ولم يريد إيقاع الطلاق فإن عليك كفارة يمين عن كل واحدة، أما إن كان أراد الامتناع مع إيقاع الطلاق إن شرب فإنه يقع الطلاق، وإذا تكرر 3 حرمت عليه. نعم. حتى تجي هذا الزواج. نعم.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المدينة المنورة رسالة بعث بها مستمع من هناك، يقول أبو مها يسأل سماحتكم عن الأيمان التي توجب الكفارة جزاكم الله خيرا.
0: الأيمان هي التي تحسن العبد على أمور مستقبلة، والله لا أكل كذا، والله لا أكل فلان، والله لا أفعل كذا، أو والله لا أفعلن كذا، أو لا أكلمنه، أشياء مستقبلة إذا خالف وجبت عليه كفارة، إذا قال والله لا أزره ثم زار عليه كفارة، أو والله لا أشرب هذا الشيء فشربه وجبت عليه كفارة، أو والله لا أسافر اليوم فسافر عليه كفارة، وهكذا. أما الماضي الذي يسمى كذب، الماضي لا قال والله ما فعلته فله يكذب، هذا يأثم عليه التوبة إلى الله. أو والله ما زرت فلان وهو يكذب عليه كفارة ولا فيه كفارة عليه التوبة ولا فيه كفارة. أو قال والله ما عاملت فلانا أو ما أعطيته كذا وهو يكذب يكون عليه التوبة. نعم وليس فيه كفارة.
1: جزاكم الله خيرا. ما حكم من حلف ولم يكفر عن يمينه؟
0: عليه يكفر عنها ولو طالت مدة، عليه يتوب إلى الله ويستغفر ويبادر بالكفارة.
1: جزاكم الله خيرا. كثر السؤال سماحة الشيخ عن الأئمة، فأخونا أيضا يسأل عن الشروط التي يجب أن تتوفر في الإمام الذي يكون مسلم بالناس، جزاكم الله خيرا.
0: يجب على مسؤولية يتحروا في الإمام أن يكون أهلا للإمامة لعدالته ودينه وعلمه وفضله، يكون يجيد القرآن ويجيد قراءة القرآن حتى يختاروا الأفضل فالأفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأوا من كتاب الله، فإن كانوا في قراءة سواء فأعلمهم السنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، في رواية فأكبرهم سنا. فعلى المسؤولين أن يتحروا في الأئمة وأن يقدموا الأفضل فالأفضل من جهة الدين والعدالة والقراءة والعلم، الأفضل فالأفضل.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا دخل أحد المسجد للصلاة مع الجماعة والصف كامل، هل له الصلاة خلفهم في صف ثاني أو يسحب من الصف الأول واحدة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. وصاحب هذا السؤال هو المستمع ميم نون.
0: الواجب عليه أن يلتمس فرجة حتى يدخل فيها، لا يصلي وحده، يلتمس فرجة أو يصف على يمين الإمام ولا يكتب أحدا، لأن إذا جاء أحد فتح فرجة في الصف، والرسول أمر بشد الخلل وعدم الفرج في الصلاة، لكن ينتظر لعله يأتي أحد يصف معه، فإن سلموا صلى وحده معذور والحمد لله. أما أن يصلي وحده خلف الصف فلا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ولما رأى رجل يصلي خلف الصف وحده أمره بعيد الصلاة، ولم يسأله يقول هل أنت وجدت أو ما وجدت، بل أمره أن يعيد الصلاة. لما رآه صلى خلف الصف وحده أمره يعيد الصلاة، وقال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فليس لأحد يصلي خلف الصف وحده، ولكن ينتظر أو يلتمس فرجة أو يقف مع يمين الإمام، هذا هو الواجب عليه. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. يقول عن والدتي سماحة الشيخ: والدتي تبلغ من العمر 50 سنة، إلا أنها هداها الله ضعيفة في أداء الصلوات الخمس، هكذا يقول، وأردت نصحها عدة مرات وسنين طويلة، ووالدي كذلك وهو الآن حي والحمد لله، لكني ألاحظ أن الأمر كما هو، فبماذا توجهوننا جميعا جزاكم الله خيرا؟
0: الواجب عليها أن تتقي الله وأن تحافظ على الصلاة في أوقاتها، لأن الصلاة عمود الدين وأعظم الفرائض وأهمها بعد الشهادتين. فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة المحافظة على الصلوات في أوقاتها بكل عناية، لقول الله عز وجل: حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، قوله سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، قوله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم قال في آخر الآيات: والذين هم على صلواتهم يحافظون. فالمقصود أن الواجب على المؤمن والمؤمنة العناية بالصلاة والمحافظة عليها أينما كان، في السفر والإقامة، في الشدة والرخاء، في الصحة والمرض، في الغنى والفقر، حتى ولو كان على فراشه يصلي، كان يستطيع يصلي قاعدا صلى قاعدا، فإن عجز صلى على جنبه، فإن عجز صلى مستلقيا، ليس له عذر في الترك أبدا ما دام عقله معه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، يعني والمرأة، المعنى واحد. يعني الخطاب الرجل والمرأة يعم الجميع. ويقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والواجب عليك أنت يا ولدها النصيحة، وهكذا زوجها يجب عليه أن ينصحها وأن يؤدبها أيضا ولو بالضرب، حتى تستقيم على المحافظة، وإذا تعمدت تركها تكفر بذلك نسأل الله العافية. وينبغي لها فراقها حينئذ إذا كفرت، الواجب عليه فراقها، لا يبقى المسلم مع الكافرة غير الكتابية. المقصود الواجب عليكما جميعا أنت وأبوك العناية بها، أنت تنصح بكلام الطيب والأسلوب الحسن، وأبوك ذلك وله سلطان عليها بأن يؤدبها إذا تخلت وتساهلت بالصلاة. نسأل الله لها الهداية وأن يعيدها مولاها من الشيطان.
1: اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من إحدى الأخوات المستمعات من ليبيا، تقول: أختكم في الله ألف باء ألف. أختنا لها جمع من الأسئلة، في أحدها تقول: إن أمي تقيم الصلاة، فأخبرتها أن ذلك ليس واجبا عليها لكنها تجاهلت، فهل عليها شيء؟ جزاكم الله خيرا.
0: ليس عليها شيء، لكن تخبر أن غير مشروع لها الإقامة، الإقامة مشروعة في حق الرجال، الأذان والإقامة للرجال، أما هي غير مشروع لها ذلك، ونخشى عليها من الإثم وأن تكون أتت ببدعة. فالمقصود أن الذي ينبغي لها ترك الإقامة. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. تقول: سمعنا في برنامج نور على الدرب أن لحم الإبل ناقض للوضوء، هل تصح الصلاة على بساط من وبر الإبل؟ ثم يا حبذا لو تفضلتم ببيان هذا الأمر وذكرتم لنا الدليل، وهل اللبن أيضا يؤثر في الوضوء؟ جزاكم الله خيرا.
0: نعم، لحم الإبل ينقض الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، لأنه أمر في الحديث الصحيح بالوضوء من لحم الإبل، وسئل لحم الغنم فقال إن شئت، وقال توضأ من لحوم الإبل، فدل على وجوب الوضوء من لحوم الإبل يعني الحفر. أما الكرش والنصفان والشحم فلا وضوء منه، ولو توضأ فحسن احتياطا. أما اللبن والمرق فلا وضوء منه، اللبن لبن الإبل والمرق فليس منه وضوء، إنما وضوء من اللحم لصحة الأحاديث ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما بقية اللحوم كالبقر والغنم والصيود فلا وضوء منها، إنما هذا خاص بالإبل خاصة، فمن أكل لحم الإبل فعليه الوضوء، يعني التمسح، يعني يتمضمض ويستنشق، يغسل وجهه ويغسل يديه مع المرفقين، يمسح رأسه مع أذنيه، يغسل يديه، وليس على الاستنجاء، الاستنجاء من البول والغائط خاصة. أما لحم الإبل والريح وهكذا النوم، هكذا مس الفرج، هذا ليس فيه إلا التمسح الوضوء الذي هو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس ورأس اليدين. نعم.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا تقول سماحة الشيخ: إنني في بعض الأيام أكون متعبة كثيرا، فأنام ولا أقوم لصلاة العشاء إلا بعد منتصف الليل، كيف توجهونني؟ جزاكم الله خيرا.
0: الواجب عليك وعلى غيرك أداء الصلاة قبل نصف الليل، وإذا كنت متعبة نادري بها في أول الوقت، إذا غاب الشفق يعني إذا أذن العشاء بكري بالصلاة ونامي والحمد لله. أما التأخير حتى يفوت الوقت فلا يجوز، لا للمريض ولا للصحيح، الواجب أن تصلى الوقت، ووقتها إلى نصف الليل، فإذا كان الليل 10 ساعات إذا مضى 5 من الليل انتهى الوقت، لا يجوز التأخير بعد 5، وإذا كان الليل 12 ينتهي الوقت في الساعة 6 بعد غروب الشمس. فالمقصود أنه لا يجوز للرجل ولا للمرأة تأخير الصلاة صلاة العشاء إلى بعد نصف الليل ولو كان مريضا، يلزم أن يقدمها قبل نصف الليل لقوله صلى الله عليه وسلم: وقت العشاء إلى نصف الليل، عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: أسرع في الصلاة ثم أتذكر أنني لم أنوي، فأقطع صلاتي وأنوي ثم أسرع في الصلاة مرة أخرى، فهل ما فعلته صحيح؟
0: هذا من الشيطان. حين قمت للصلاة قد نويت الصلاة، حين قمت للصلاة هذه نية الصلاة، فقطعها من تشويل الشيطان في الزينة. إذا قمت للصلاة فقد نويت الصلاة، ولا حاجة أن تقول نويت كذا وكذا، القلب يكفي. فمن أتى المسجد وقام مع الإمام إذا أقيمت الصلاة فقد نوى الصلاة، والمرأة إذا قامت في مصلاها فقد نوت الصلاة. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. يتردد على ألسنة العامة عندنا لعن الشارب قبل الطالب، فهل هذا صحيح؟
0: إذا أراد بهذا شارب الخمر هذا صحيح، لأن الشارب أحق باللعنة من طلب قبل أن يشرب. نعم.
1: وإذا كان غير الخمر؟
0: لا، هذا هو منكر.
1: أيوة.
0: الشارب هو ملعون في غير الخمر، لا الشارب ولا الطالب، مباح لهم شرب الماء واللبن والحمد لله. أما إذا كان المراد بهذا أنه لعن الشارب يعني الخمر قبل الطالب، فهذا من كلام العامة، ولا شك أن الشارب أشد جريمة من الطالب. نعم،
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
0: نسأل الله العافية.
1: مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ثبت به.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما
0: ربك بغافل عما تعملون.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
4: باب المزاح مع الصبي. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو التياح قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالطنا. هل عندكم إن كان النبي؟ ها؟ حتى يقول لأخي لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. الحديث متفق عليه. قال حدثنا ابن سلام قال حدثنا وكيع عن معاوية ابن أبي مزرد عن أبيه واسمه عبد الرحمن ابن يسار أبوه، تقدم معنى أنه مجهول لم يروي عنه سوى ولده، تقدم معنى في الحديث رقم 49 و200 آخر حديث في باب الانبساط إلى الناس. عن أبي هريرة قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد الحسن أو الحسين رضي الله عنهما ثم وضع قدميه على قدميه ثم قال له ترقى. والحديث تقدم أنه ضعيف.

0: عبد الرحمن ابن يسار الذي يكنى بأبي مزرد مجهول. وهذا الباب في المزاح مع الصبي، بعد أن ذكر الباب الأول في المزاح عموما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح الصبيان، وتم المزاح عليه الصلاة والسلام كان بالقول، ولم يكن بالفعل مع الصبي، فإنه قد يتجرى على الكبير أكثر أو نحو ذلك، لكن مازحه النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه، كان أخوه أبو عمير له طائر صغير يقال له النغير، فمات هذا الطائر فحزن عليه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه وهو حزين فيقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ ما فعل ذاك الطائر الذي كان معك؟ على سبيل المزاح له والدعابة، يريد أن يسليه في حزنه على ذلك الطائر. وهذا الحديث سبق معنا في شرح الشمائل، وأن فيه فوائد كثيرة، حتى إن الشافعي رحمه الله يقول استخرج منه 100 فائدة، وأنه لو تأمله إنسان أكثر من ذلك لاستخرج منه أكثر من هذه الفوائد. والشاهد منه هنا ما حصل منه صلى الله عليه وسلم من ممازحة لهذا الصبي أخي أنس رضي الله عنه. ونقرأ بعض فوائد هذا الحديث. هذا شرح الأدب، شرح صحيح الأدب المفرد، نقل فيه عن النووي والحافظ ابن حجر وغيرهم من فوائد هذا الحديث. نقل عن الحافظ رحمه الله أنه قال: هذا الحديث فيه عدة فوائد جمعها أبو العباس أحمد ابن أبي أحمد الطبري المعروف بابن القاص الفقيه الشافعي صاحب التصانيف في جزء مفرد، جمع فوائد هذا الحديث في مؤلف. قال الحافظ: وقد جمعت في هذا الموضع من الفتح طرقه، وتتبعت ما في رواية كل منهم من فائدة زائدة. وذكر ابن القاص في أول كتابه أن بعض الناس عاب على أهل الحديث أنهم يروون أشياء لا فائدة فيها، ومثل ذلك بحديث أبي عمير هذا، يعني هذا الرجل ينتقد على أهل الحديث، يقول رووا أشياء لا فائدة فيها، مثل هذا الحديث، حديث يا أبا عمير ما فعل النغير. قال: وما درى أن في هذا الحديث من وجوه الفقه وفنون الأدب والفائدة 60 وجها، ثم ساقها مبسوطة فلخصتها مستوفيا مقاصده، ثم أتبعته بما تيسر من الزوائد عليه. فقال، أي من فوائد هذا الحديث، فيه زيارة الإخوان، أي فيه من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أصحابه. قال أنس: إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا، أي مخالطة شديدة كثيرة. قال: وجواز زيارة الرجل المرأة الأجنبية إذا لم تكن شابة وأمنت الفتنة، زار العجوز جدة أنس، وتخصيص الإمام بعض الرعية بالزيارة، يخص بعض رعيته بالزيارة دون الباقين، ومخالطة بعض الرعية دون بعض، ومشي الحاكم وحده، وأن كثرة الزيارة لا تنقص المودة، وأن النهي عن كثرة مخالطة الناس مخصوص بما يخشى، بمن يخشى الفتنة أو الضرر. وفي استحباب صلاة الزائر في بيت المزور، صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أنس، وترك التقزز لأنه علم أن في البيت صغيرا، وصلى مع ذلك في البيت وجلس فيه. وفي جواز حمل العالم علمه إلى من يستفيد منه، وأن ممازحة الصبي الذي لم يميز جائزة. وفي الحكم على ما يظهر من الأمارات في الوجه من حزن أو غيره، رأى النبي صلى الله عليه وسلم الصبي حزينا. وفي جواز الاستدلال بالعين على حال صاحبها، إذ استدل صلى الله عليه وسلم بالحزن الظاهر حتى حكم بأنه حزين. وفي التلطف بالصديق صغيرا كان أو كبيرا، والسؤال عن حاله. وفي قبول خبر الواحد، لأن الذي أجاب عن سبب حزن أبي عمير كان كذلك. وفي جواز تكنية من لم يولد له، كان صغيرا صبيا كناه النبي صلى الله عليه وسلم. وجواز لعب الصغير بالطائر، وجواز ترك الأبوين ولدهم الصغير يلعب بما أبيح اللعب به، وجواز إنفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات، أي من غير إسراف، لكن شيء مثلا يتلهى به الصغير الذي فطر على حب التلهي، قول هذا دليل جوازه، اشتري له هذا الطائر. وجواز إمساك الطير في القفص ونحوه، وليس بظاهر فيه، لكن كان عنده طائر، محتمل أنه ما يطير، محتمل أنه ما يكون في البيت. وفي جواز تصغير الاسم ولو كان لحيوان، وجواز مواجهة الصغير بالخطاب، وفي معاشرة الناس على قدر عقولهم. وفي جواز السجع في الكلام إذا لم يكن متكلفا، وأن ذلك لا يمتنع من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي جواز الرواية بالمعنى، فإن القصة واحدة وقد جاءت بألفاظ مختلفة. وفي جواز الاقتصار على بعض الحديث، وجواز الإتيان به تارة مطولا وتارة ملخصا. وفي دعاء الشخص بتصغير اسمه عند عدم الإيذاء. وفي إكرام أقارب الخادم وإظهار المحبة لهم. وذكر أيضا عن النووي أنه ذكر من فوائده بعض ما قد ذكره الحافظ في كرم النبي صلى الله عليه وسلم، قال وتواضعه. قد يقول قائل، هل هذه الفوائد المستنبطة خاصة بهذا الحديث، أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها الفوائد الكثيرة؟ الجواب عن ذلك أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من تأملها وجد فيها الفوائد العديدة الكثيرة، ورب حديث واحد تستخرج منه 100 مسألة. لو تذكرون في آخر كتاب الصيام مر معنا في قصة الذي حصل منه جماع في نهار رمضان نحو 100 مسألة من حديث واحد، وبعض طرق ورواياته وما يتعلق بذلك. ولكن اجتهد العلماء في تتبع فوائد هذا الحديث ردا على هذا الطاعن الذي طعن في أهل الحديث أنهم يروون أشياء لا فائدة فيها. قال مثل هذا الحديث كيف رواه أهل الحديث ولا فائدة فيه؟ فبين له العلماء أنه جاهل بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن هذا الحديث فيه نحو 100 فائدة على صغره، رغم أن هذا الإنسان كان يسخر من أهل الحديث لرواية.
1: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
2: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتغني

منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر

نذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم.

طاف عقر فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر.